ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي العنكبوت والروم.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفق لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتانا وفرج همومنا ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجرا مضاعفا لا يقطع، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية وأتم علينا العافية. اللهم إن نمنا على
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

فاستووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.

قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح

أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإن

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة النور.
1: ذكر الوالد عند الاستيقاظ من النوم، وهو ما جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري ومسلم. يمسح النوم عن وجهه وينظر إلى السماء ويقرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران. وهذه ثلاث سنن جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه أنه بات ليلة عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل ثم خرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية من آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يمسح النوم عن وجهه بيده، أي يمسح عينيه بيده ليمسح أثر النوم، والشن هي القربة. وفي رواية مسلم بيان لما يقرأه من أراد تطبيق هذه السنة، فإنه يبدأ من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى خاتمة آل عمران. وفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات قبل الوضوء دليل على جواز قراءة القرآن على غير طهارة من الحدث الأصغر.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الإف إم مكة المكرمة 94.7، جدة 89.8، الطائف 99.8، رابغ 88.6، على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة آل عمران.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب

من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير

فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.

ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع

العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة آل عمران.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم اليوم عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: ناشئ في رحاب القرآن.

0: بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا مستمعينا الكرام من رحاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزوفي، نحييكم ونسعد كثيرا بالترحيب بفضيلة الدكتور بدر بن صالح الفرج المشرف على تلاوات الطلاب في هذه الجمعية المباركة. حياكم الله دكتور بدر.
2: الله يحييكم وبارك فيكم ويكتب خطواتكم.
1: اللهم أمين. نتحول بكم مستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
3: سعد فهد سبحة.
1: وكم العمر؟
3: 12.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
3: 3 أجزاء.
1: ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله عز وجل واتلو علينا مما تحفظ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا نفخ في الصور نفخة

0: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام لفضيلة الدكتور بدر بن صالح الفرج للتعليق على تلاوة الطالب.
1: ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك يا سعد، قراءة طيبة مباركة، ولكن أوصيك بأن تهتم بالوقف والابتداء والتركيز على بعض مخارج الحروف.
0: ما شاء الله تبارك الله. لكم أيضا فضيلة الدكتور أن توجهوا سؤالا للطالب في حكم تجويدي.
1: ما الحكم التجويد في قوله تعالى فأما؟
2: قلنا بمقدار حركتين لأنه ميم مشددة.
1: بارك الله فيك، إجابة صحيحة.
0: لعلكم أيضا دكتور بدر أن توجهوا للطالب سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
1: ما معنى قوله تعالى ثمانية في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟
2: أي من الملائكة العظام.
1: ما شاء الله تبارك الله، إجابة صحيحة.
0: ما شاء الله تبارك الله. إذن شكر الله لفضيلة الدكتور بدر بن صالح الفرج المشرف على تلاوات الطلاب في هذه الجمعية المباركة، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي. الشكر موصول أيضا للحافظ معنا في هذه الحلقة سعد بن فهد الفحام. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوتي وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة فصلت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة فصلت.
1: أسفر الصباح عن
2: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
3: نعم المعين،
2: نعم المعين.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة وانطلاقة أسبوع جديد بصحبتكم في رحلة الصباح عبر برنامجكم اللهم بك أصبحنا من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تحية لكم أينما كنتم تستمعون إلى هذا الأثير في حلقة يوم الأحد 28 من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: صباح الخيرات والبركات وبداية الامتحانات ما بين يعني مراجع ومقلب لصفحات كتبه وما بين داع ومبتهل الله عز وجل ومطمئن وخائف نوعا ما. هذه تحايا فريق البرنامج من الإشراف العام في حان السبيعي، في الإعداد والتقديم سلطان ربيعي وخالد المصري، وفي إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي،
3: في التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر السالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:
7: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب

0: بملكه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، ونعوذ بك أن نقترف على أنفسنا سوءا أو أن نجره إلى مسلم، ونسألك يا ربنا السداد في القول والعمل. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وزي ما قال خالد الله يوفقنا وإياكم يا أصحاب الامتحانات والاختبارات، وإن شاء الله موفقين، وإن شاء الله تبدعون على الـ على الـ على الورقة، على ورقة الإجابات
4: يا رب يا كريم،
3: وسأل الله أن يفتح لكم من فتوحاته، وأن يفتح لكم مغاليق الأفكار، وأن ييسر أموركم، وإن شاء الله عقبال الممتاز، وعقبال الألف زايد، وعقبال
4: أي والله.
3: العلوم الطيبة
4: بحوله وقوته. صباح نبضات القلوب الهادئة الواثقة والمذاكرة الحاضرة إن شاء الله عز وجل، والتوفيق وعاد الأباء والأمهات. الله الله بالدعوات، دعوة الوالدين لها،
3: ما
4: يعني
3: ما أنك كنت دافور سابق، فما النصائح التي فما النصائح التي توجهها للطالب قبل دخول امتحان رؤوس أقلام كذا؟
4: لا تفعل مثلي، يعني أذاكر وتصفح على عجالة، يمكن هذا يجي، يمكن هذا يجي.
3: الله يوفقهم يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، سعيدين بتجديد العهد معكم، وإن شاء الله نمضي معكم ساعتين جميلة ولطيفة وفيها فائدة وفيها معلومة إن شاء الله في هذا الصباح، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. اليوم نحدثكم عن شيء جميل، وشيء موضوع يعني مناسب لبداية أسبوع، ومناسب أيضا لمن لديهم اختبارات، ومناسب لكل من لديه ضيقة أو مهمة أو مسؤولية أو هم أو غم أو حزن أو أيا كان من عوارض هذه الدنيا التي طبعت على كدر، فإحنا محتاجين لهذا الموضوع.
4: إي والله، إي والله، بلا شك في الأحوال التي ذكرت وفي كل حال، لكن هذه بالأخص عندما يعني يحل بالإنسان أي أمر معين فيه ضيق وفيه هم أو اهتمام، المفزع الأول والأخير الله جل في علاه، سبحانه هو المعين، سبحانه هو اللطيف الخبير، سبحانه هو الرحمن الرحيم. وحديثنا يا كرام في أو عن آية كريمة وردت في سياق عظيم وموقف جلل مهيب مع نبي الله موسى عليه السلام، عندما أمره ربه بأن يذهب إلى فرعون ويدعوه ويوصل له الرسالة، فشعر بذلك الغم والهم الذي على إثره الله عز وجل ألهمه أن يقول رب اشرح لي صدري، وبتكملت الآية ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
3: نعم.
4: فحديثنا عن قوله جل في علاه رب اشرح لي صدري.
3: نعم، حديثنا أيها الكرام عن هذا الدعاء، وعن هذه الآية الكريمة، وعن مناسبتها، وعن حاجتنا لانشراح الصدر، حاجتنا أن يعطينا الله هذه الهبة العظيمة، هذه المنة التي يعني من عظمها أن الله امتن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، قال ألم نشرح لك صدرك، لعظم هذه النعمة الكبيرة، وهي من أعظم العقوبات أيضا، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
4: صحيح.
3: يعني عقوبة عظيمة لمن يشعر بها. فحديثنا عن انشراح الصدر، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن شرحت صدورهم لهذه الحياة وللإسلام قبل ذلك، وانشرحت صدورهم واطمأنوا وارتاحوا وارتاحت قلوبهم
4: يا رب يا رب،
3: واستقبلوا هذه الحياة بفعل طيب وبنظرة بيضاء إيجابية. عن هذا الموضوع سنتحدث، شاركونا أيها الكرام بأفكاركم وما تدلون به في هذا الموضوع على 011-405-2999.
4: وفي سؤال حلقة اليوم على منصة إكس وبمناسبة الاختبارات، ما الموقف الذي لا تنساه من أيام الاختبارات؟ كذا بالله شغلوا الذاكرة وارجعوا إلى تلك الأيام يا من يعني انتهيتم منها، وحدثونا عن المواقف، عن كيف وصلت إلى طمأنينة القلب وانشراح الصدر والتسليم لله عز وجل، ودخلت دخول الواثق إلى قاعة وصالة الامتحان.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. بك
5: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600
5: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
4: حياكم الله من جديد يا فاضل، دعونا برفقتكم يعني نعرج على فقرات هذه الحلقة. بعد قليل هدايات آية مع الزميل أحمد الشدي، وبعدها خماسيات مع إبراهيم الشايع، وحديث عن تقلب الحال
3: إن شاء الله. قبل الساعة 7:05 الفقرة الأسبوعية لحديث الجوامع مع الشيخ أحمد الونيس. بعد الجولة الصحفية سيكون معنا إن شاء الله في 7:30 ضيف الحلقة الأستاذ الدكتور حنان العريني، أكاديمية ومختصة بالمناهج وتطوير التعليم. نتحدث عن هذه يعني علاقة هالآية الكريمة بالاستعداد للامتحانات والتهيئ ودور الأسرة وأبرز الأخطاء التي يرتكبها الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات.
4: بمشيئة الله عندنا كذا تغطية أو اثنتان بالأصح. الأولى مع جمعية نخال لتحفيظ القرآن الكريم، نتعرف عليها أكثر، وذلك عند 57 تمام 8 الموجز الذي اعتدتموه، وبعده كذلك تغطية وحديث مع المتحدث الرسمي بديوان المظالم عن منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثرة التي أطلقها ديوان المظالم بحول الله عز وجل، نتعرف أكثر عليها وعلى الخدمات والمستجدات وأبرز محاور هذه المنظومة.
3: إذن هذه هي المواضيع مستمعينا الكرام والفقرات والعديد من التلاوات المختارة تستمعون إليها بإذن الله تعالى. أكيد ما يجمل هذه الحلقة هي اتصالاتكم على 011-405-2999 أو أيضا عبر رسائلكم المكتوبة على منصة إكس وعبر الواتساب.
4: سألتني إيش الخطة والتشكيلة قبل بداية الاختبار؟
3: نعم.
4: وجاوبتك إنه الإنسان ما يعني عارف كذا يتوتر ويبدأ يتصفح ويتنقل بشكل سريع بين الصفحات والورقات والمذكرات. أيوة. محاولا أن يعني يحفظ آخر على الأقل المعلومة. وبدوري أحيل السؤال لك سلطان، كونك ما شاء الله يعني مجتهد سابق. يعني
3: أنا ممكن أقدم أسوأ نموذج، أنا أتصفح ثم أدخل يعني وأسيبها على الله يعني. لا لا لا لا، اعتمدوا ما يقوله لكم ولا لا يعني والديكم والمعلمين
4: وضيفة الحلقة كذلك
3: وضيفة الحلقة إن شاء الله بتنور في الموضوع. أيوه. استفيد منها وإن شاء الله أنكم يعني تكونوا موفقين بإذن الله في اختباراتك.
4: يا أخي صراحة في نقطة هي يعني مقتبسة من عنوان الحلقة اليوم اللي هي الدعاء، سبحان الله. أيوه. الدعاء وذكر الله عز وجل. أيوه. وتسبيحه والاستغفار والطمأنينة. أيوه. هذه التي تكون في القلب والتسليم لله، انت تقول خلع على الله بالفعل يعني في كثير او
3: اولا واخرا
4: صح، انه خلاص انت سويت اللي عليك من ناحية المذاكرة والاجتهاد والسعي، وما يقدره الله لك ارضى به. الدنيا يعني لن تنتهي. اي والله هذا هو يا كرام. طيب
1: اللهم بك اصبحنا.
2: بك اصبحنا. هدايات آية.
6: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض أهل العلم: من أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، وأن يكره ما يكرهه الله ورسوله، ويرضى بما يرضى به الله ورسوله، ويسخط ما يسخطه الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا للأستاذ أحمد الشدي أبو معاذ على هذه الفقرة. حياكم الله من جديد يا كرام، رب اشرح لي صدري. هذا عنوان الحلقة، وسؤالنا عن موقف حصل معك وتذكره حتى الآن من أيام الاختبارات. معنا أول اتصال أخونا حازم، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم.
3: الله يحييك
5: بارك فيك.
3: ها، طالب ولا كنت طالب؟
4: والله لازل طالب جامعي.
3: يا سلام، كفو. ها عندك اليوم اختبار أو شيء؟
4: لا الحمد لله، خلص قضيت الحمد لله.
3: ما شاء الله، ما شاء الله، يبارك لك يا رب، وإن شاء الله على الدرجات يا رب.
4: اللهم أمين.
3: تفضل.
4: زاد فضلك. والله طول عمرنا صار في نقطتين ودي أعرض عليها. أول شيء موضوع بعض الطلاب الله يجزاهم خير، يعني يدخلون قبل الاختبار وتوتر على أعلى مستوى. هو قبل الاختبار غالبا يكون قبل ما تجي، أول ما تكون صلاة الفجر تذاكر رؤوس الأقلام، بحكم أنك أنت مذاكر سابقا تروح تذاكر رؤوس الأقلام، تقرأ قراءة سريعة، وإذا قبل ما تدخل الاختبار بشوي خلاص الأوراق والأوراق والكتاب بشكل عام تحطه في السيارة ولا تحطه على جنب ولا تشوفها أبد. وفي دعاء، في دعاء مشهور اللي هي مشهور عند الطلاب: اللهم لا تهل لما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شلت سهلا. هذا تكلم عليه الشيخ ابن عثيمين، قال إنه دعاء يعني من الدعاء السجع ولا بأس فيه إن شاء الله، معناه صحيح، ولكن الأفضل منه اللي هي اللهم يسرنا اليسرى وتجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إيه، فنعيد ونكرر: التوتر هو اللي يعدم الطالب، كذلك السهر. يعني كثير كثير يدخل ومذاكر صح، جاء عند الورقة يقول كانها بيضة ما أتذكر شيء من ذاكرته. ليه؟ لأنه ما شاء الله على قدر أيام أنه يسهر.
3: لا، وزيدك من شعر بيت يا حازم، الآن مع مباريات كأس العالم كثير يتابع، ف يعني
4: غلط جدا،
3: الوضع حيكون صعب جدا على المتابعين واللي وده يعني يذاكر ويكون مركز.
5: اي والله،
3: شكرا لك العافية. شكرا
5: بارك الله فيك يا حازم. أهلا وسهلا. معنا مريم، السلام عليكم. مريم
6: سلام.
5: أهلا وسهلا، حياك الله،
3: تفضلي.
6: طبعا نتكلم عن الاختبارات النهائية.
5: أيوة.
6: أصل موقف زمان مرة، 1424 أو 23 وأنا باقي بالمرحلة الابتدائية.
5: طيب.
6: المهم طبعا المدارس كان مو زي اليوم، نفس التصميم وكل شيء، فكان الجو مطر، مرة مطر في موسم عندنا في المنطقة الجنوبية أمطار.
3: أيوة.
6: وكنت أشوف المعلمات كيف يخبون الأوراق كذا بين ملابسهم وتحت ملابسهم ويركضون عشان يعطونا الأوراق.
5: طيب.
6: والمدرسة قديمة لدرجة أن الأوراق المطر ينقط على الأوراق.
3: يا لطيف.
6: يعني كان أتذكر أيام المطر هذه زمان، كان كيف كنا نداوم في المطر هذا ونحل ويعاوننا المعلمات. إلى الآن ما شاء الله المعلمات متعاونة مع الطلاب أيام الاختبارات وكذا.
3: الله يبارك فيهم.
6: مو زي اليوم، مثلا اليوم لو كان في مطر على طول تعليق دراسة.
3: اي، حسب الظروف، وحسب الظروف وايش الاشكاليات اللي ممكن تترتب على امطار، لكن
5: صحيح.
3: ذكريات تبقى لطيفه وجميله يا مريم، شكرا جزيلا لك.
5: طيب، بارك الله فيك.
3: نروح للخرج مع ابي عصام او ابي عاصم عفوا. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: حياك
5: الله. وسهلا، حياك الله.
7: هلا والله، صباحكم الله بالخير.
5: يا سلام، الله بالنور والسرور. يا هلا وسهلا.
7: الله يبارك فيك، سلمك.
5: الله يرضى عليك.
7: استاذي، اقول انا يعني ظاهر يعني الحديث حول أسباب انشراح الصدر.
3: يا سلام.
7: نعم، ولا شك أن من أعظم أسباب انشراح الصدر هو العمل الصالح، الاجتهاد بالأعمال الصالحة.
5: صح.
7: قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأعظم ذلك، يعني أعظم هذه الأعمال الصالحة، هو ذكر الله. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بالنسبة للمواقف حدث لي موقف أنا حينما كنت في الأول متوسط. هذا موقف لا أنساه أبدا. كان الاختبار في الجغرافيا وذكرت التاريخ.
3: يا سلام يا سلام.
7: وعدت تلك السنة.
3: الله مستعان.
7: وإن شاء الله خير.
3: في ذلك كان جاوبت على الجغرافيا من ناحية تاريخية، عرفت كيف؟ جيبها بلفة. لكن الله يعطيك العافية أبو عاصم من الخرج، ما قصرت.
5: طيب معنا أبو زايد من الإحساء، السلام عليكم.
3: أبو زايد.
2: السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين.
5: صباح النور والسرور، يا أهلا ومرحبا.
2: قاعد أحرص ولدي قبل ينزل، قلت الله اختبار والله بسم الله تم إن شاء الله ملك للزين.
5: يا سلام. إيه عطى مغريات ووعده بأشياء إن شاء الله تحفزه.
2: يا طيب اسمعني طال عمرك.
3: ها هذا زايد الحين في أي مرحلة ما شاء الله؟
5: هو زايد ولا ابن ثاني؟
8: خامس.
5: وش اسمك؟
8: أحمد بن
5: عبد الرحمن زايد دوسي الحباني. نعم واكرم. 70 نعم.
3: ها شو عندك اليوم اختبار؟
5: الله الله تكفى، بيض الوجه.
8: الرياضيات
3: والمذاكر زين؟ كفو.
5: طيب اصبر، 4 ضرب 5 كم؟
8: 4 ضرب 5 20.
5: اوه لا ان شاء الله ابشر بالممتاز.
3: لا لا ممتاز ما شاء الله عليه.
2: نسأل الله لهم التوفيق وندعو لهم نقول لهم اللهم لا سهل ما جعلته سهلا.
3: اي والله
5: يا رب والله يوفقه ويسر
2: ابنائنا وبناتنا وجميع ابناء المسلمين يا رب العالمين.
5: ترى يا ابو زايد يعني حتى فكره ايصالك له في فتره امتحانات واختبارات ايضا الجانب النفسي هذا والدعم ويعني الحس الابوي في هالوقت تراها جدا ايجابي وجميل.
2: اي نعم الله يجزاك. وانتم اكبر دافع اذاعه غران الان والجميع يسمعها واكبر دافع، الله يجزاكم الجنه.
3: امين.
5: الله يجزاك خير يا ابو زايد، شكرا.
3: تسلم شكرا جزيلا لك. فاصل يا كرام ثم نعود.
1: اللهم بك اصبحنا
9: بك اصبحنا بك اصبحنا. عجبا لامر المؤمن،
10: ما من انسان في هذه الحياه الا وهو يتقلب بين حالتين لا تفارقانه، إما أن يكسوه الله لباس النعمة والسراء، وإما أن تصيبه الضراء والبؤس، ولا يخلو أحد من بني البشر من هاتين الحالتين حتى يقضي أجله، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيوما علينا ويوما لنا ويوما نساء ويوما نسر. وليس الأمر الجوهري في هذا التقلب بين السراء والضراء، فهو حتم لا مناص منه، إنما الأمر كل الأمر في كيفية التعامل معهما. وقد بيّن ربنا سبحانه وتعالى طبيعة الإنسان حين تمسه النعمة أو الشدة فقال: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. غير أن ثمة صنفا موفقا استثناه الله بقوله: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إنهم المؤمنون الصادقون الذين شكروا وصبروا في الحالتين معا، فسعدوا في حياتهم وهنئوا في عيشهم ورضوا عن الله فرضي الله عنهم. اللهم ثبت قلوبنا على الرضا بقضائك في السراء والضراء، واجعلنا من الصابرين الشاكرين. وصلى الله على نبينا محمد.
1: اللهم بك أصبحنا
9: بك أصبحنا بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد أيها الكرام، شكرا لأبي راكان على هذه الفقرة. من جديد نعود وحديثنا في هذا الصباح عن الآية الكريمة: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذه الدعوات التي يعني تخرج من القلب في واقع كثير من الطلاب في هذه الأيام، فترة الاختبارات والامتحانات، وترافقهم دعوات الأباء والأمهات كما استمعنا لأبي زايد جزاه الله خير. هذا الحرص وهذه المحبة التي ترافق الأبناء حتى يعني بوابة مدارسهم.
5: الله يوفقهم يا رب العالمين. ومناسبة حديثنا هنا عن اختبارات، وأيضا قريب من أو له صلة بشكل أو بآخر بمناسبة الآية. الآن لما كلف الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام بهذه المهمة وشعر بعظم المسؤولية وصعوبتها، وأن يذهب ليدعو شخص يدعي أنه رب وأنه إله وأنه، فلما شعر بهذه المهمة العظيمة دعا الله دعوات، وكان على رأسها وأولها رب اشرح لي صدري. يعني هي رسالة لكل من سيقبل على مهمة، من سيقبل على امتحان، من سيقبل على أمر صعب، من سيقبل على يعني أي محك من محكات هذه الحياة، أنت محتاج أول شيء انشراح الصدر، محتاج أن صدرك يكون وسيع وتستقبل ما قد يعرض لك من هذا الموقف، من ضيق نفسي أو من محاربة أو من مواجهة أو من شيء قد يعني يضيق وتشعر بكرب فيه، أنت محتاج إلى انشراح الصدر. فما أجمل أن نلزم هذا الدعاء، رب اشرح لي صدري.
3: لما أقول لك مكان شرح،
5: شرح
3: أو شرح،
5: الله
3: شرح. يعني على يعني اختلاف اللهجات نقول شرح أو شرح. بالفعل يا أخي أنت بتدخل ذاك المكان الواسع، ذا السقف المرتفع، تشعر، ومن نعم الإنسان المسكن الواسع الذي يعيش فيه. فلك أن تتخيل الفرق بين ذلك الصدر الذي فيه اتساع وشراحة ويعني راحة، عكس ذلك الصدر الآخر الذي فيه ضيق ويعني زحمة وهكذا ظلام نفسي يخلي الإنسان أو يصيب الإنسان بنوع من الكآبة والغم، يعني ما الله به عليم. فنسأل الله عز وجل لنا جميعا ولأحبتنا المختبرين والمختبرات صدورا منشرحة متسعة واثقة مقدمة بفضل الله وعونه.
1: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا. الأحاديث الجوامع مع الشيخ الدكتور أحمد الونيس.
11: من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما روى أبو ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي. هذا حديث عظيم اشتمل على وصية عظيمة جامعة لحقوق الله عز وجل وحقوق عباده. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث جمل: الجملة الأولى اتق الله حيثما كنت، ومعنى اتق الله أي اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وعرفت التقوى بأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وأعلى درجات التقوى أن يفعل المرء الواجبات ويترك المحرمات والمشتبهات، ويفعل المندوبات ويترك المكروهات. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. والتقوى هي وصية الله تعالى لجميع خلقه، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. ولم يزل السلف الصالح يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان كنت، سواء كنت في السر أم في العلانية. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. والجملة الثانية في هذا الحديث الجامع: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا زلت بك القدم وفعلت سيئة فأتبعها بحسنة فإنها تمحوها. فدل هذا الحديث على أن الحسنة تمحو السيئة، وإن لم تكن تلك الحسنة هي التوبة. ويدل لذلك أيضا قوله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا من فضل الله تعالى على عباده أن يسر لهم تكفير السيئات بعدة طرق، فتكفر السيئة بالتوبة منها وبالحسنات التي تمحوها وبرحمة الله تعالى وبغير ذلك. والجملة الثالثة في هذا الحديث: وخالق الناس بخلق حسن، أي عامل الناس بالأخلاق الفاضلة قولا وفعلا. والخلق الحسن عرف بأنه كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه، فمن كف أذاه عن الناس وبذل لهم العطاء من الخير وصبر على أذاهم وقابلهم بوجه طلق فقد اتصف بحسن الخلق. والخلق الحسن من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، فهو داخل في الجملة الأولى: اتق الله حيثما كنت. وإنما أفرده بالذكر لأجل العناية به، لأنه قد يظن أن التقوى هي القيام بحقوق الله تعالى دون حقوق عباده، كما أن بعض من يقوم بحق الله عز وجل والإقبال عليه والاشتغال بطاعته يقع منه شيء من التقصير في حقوق العباد. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين، انتهى. وقد ورد في فضل حسن الخلق أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، رواه أبو داود، والله الموفق.
1: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ. إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
5: الجولة الصحفية مع الإعلامي نايف الحربي. السلام عليكم، صبحك الله خير يا أبو فهد.
12: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك زميلنا السلطان وزميلنا خالد.
3: هلا هلا
12: فريق البرنامج.
5: يا أهلين وسهلين، الله يحييك يا أبو فهد، يا هلا ومرحبا.
3: صاحب الجولة والصولة، والصولة والجولة، جاهزين للعناوين؟
12: يلا نسمعها منكم.
3: بسم الله.
5: يلا بسم الله.
3: ولي العهد يرعى القمة العالمية للأمن والتقنية بالرياض في ديسمبر المقبل.
5: الاقتصاد الوطني يكسر الأرقام التاريخية بسواعد أبنائه.
3: رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين تعتمد الجدول الأسبوعي لأئمة الحرمين الشريفين.
5: طلاب التعليم العام يبدأون اختباراتهم اليوم.
3: الأمير تركي بن طلال يطلق صيف عسير 2026 ب100 فعالية لتعزيز مكانة المنطقة كوجهة عالمية.
5: المملكة تعزز حضور التمور السعودية عالميا.
3: تركيب عوازل على خطوط الكهرباء في محمية الملك سلمان.
5: تباشير الرطب في الأحساء والغر يسجل 600 ريال للكيلو.
3: الصحة داش نمط، نمط غذائي يحمي القلب.
5: مخاطر خفية في فراشك، لماذا يجب غسل ملاءات السرير بانتظام؟
3: أخيرا بئر هداج ذاكرة الماء.
5: أو هداج، نسمع نعرف من أبو فهد
3: بمشيئة الله.
5: طيب الخبر الأول: ولي عهد ورعاية كريمة للقمة العالمية.
12: نعم أخوي سلطان، مثل ما ذكرت، برعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، تنظم وزارة الداخلية القمة العالمية للأمن والتقنية بمدينة الرياض خلال الفترة القادمة بالشراكة مع أكاديمية طويق، بمشاركة قادة الأمن والتقنية والابتكار وصناع القرار من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الأمن والتقنية بما يدعم تطوير المنظومة الأمنية وتمكين التحول الرقمي ورفع الجاهزية والكفاءة التشغيلية.
3: جميل. الاقتصاد الوطني وكسره للأرقام التاريخية.
12: نعم، مثل ما ذكرت خالد، يواصل الاقتصاد السعودي في عام 2026 تعزيز قوته وثباته عبر تنويع مصادر الدخل مدعوم برؤية طموحة واستثمار في الإنسان السعودي، مما يعزز قدرته على مواجهة التحديات العالمية. يتحدثون عن صادرات غير نفطية تتجاوز 622 مليار، يتحدثون كذلك عن التعدين، أصبح مصدر يعني ثروة طويلة الأجل، توطين الصناعة العسكرية، الأمن الدوائي والتقنية الحيوية، المدن الصناعية وتمكين القطاع الخاص، بيئة استثمارية جاذبة. أدت الإصلاحات التشريعية وتطوير بيئة الأعمال إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 133 مليار ريال. كذلك تحول ثقافة العمل وريادة الأعمال، الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، السياحة والضيافة وكذلك الثقافة.
3: حلو. الخبر الذي يليه هو اعتماد الجدول الأسبوعي لأئمة الحرمين الشريفين.
12: نعم، سابقا واحد ما يدري اليوم اللي بيصلي بكرة، يعني ما يكون يعني ولا معروف عندهم جدول، لكن الآن أصبح اليوم تقدر تعرف الإمام اللي يصلي الظهر، العصر، الأوقات. وهنا اعتمدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الجدول الأسبوعي لأصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين للفترة من 28 ذي الحجة إلى 5 إلى يوم السبت 5 محرم 1448، وذلك في إطار حرصها على تنظيم شؤون الإمامة وتمكين المصلين والزوار من متابعة جدول الصلوات بما يعزز الأجواء الإيمانية والروحانية التي ينعم بها المسجد الحرام والمسجد النبوي.
5: طيب، طلاب التعليم العام يبدأون الاختبارات اليوم.
12: خلاص لهم 4 دقائق، الحين تلقى الورقة قدامه الآن وقاعد يقرأ الأسئلة ويجاوب. ما شاء الله أبنائنا
5: بدأ يعرف.
12: نعم، لا ما عليهم يا رجال، الدين الجديد ما هم مثلكم ترى، يجيك يعني مستوعب المادة وعارف والأسئلة، ترى ما يبدأ أول يحط لك سؤال من بين السطور. الحين لا صارت واضحة إن شاء الله. هنا يبدأ أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، وكذلك ترى الجامعات اختبار نهاية العام الدراسي موزعين على ما يزيد عن 31 ألف مدرسة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التعليم وإدارتها التعليمية لضمان سير الاختبارات في أجواء يعني منظمة ومهيئة للطلاب والطالبات. أنا تو أكلم عيالي أقول لهم لازم تروحون بدري، لأنهم يقول لازم 46 دقيقة تكون على القاعة جالس. ترى بيدك

0: انفسهم اكيد لابها البهيه ولمنطقه عسير الجميل ومناطق المملكه الاخرى، منطقه الباحه كذلك، ولا ننسى بعض محافظه الطائف، كل المناطق البارده الناس يتجهون. لكن اليوم حديثنا بيكون عن ما اطلقه صاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال بن عبد العزيز من منطقه عسير ورئيس هيئه تطويرها، موسم صيف عسير 2026 تحت شعار السماء أرضك، مستهدفا استقبال أكثر من 3 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها وتقديمية تجربة سياحية قابلة للحجز. يوفر الموسم نحو 3000 فرصة عمل موسمية فيما تشهد المنطقة خلال عام 2026 مشروعات ضيافة جديدة باستثمارات تتجاوز 444 مليون ريال بما يدعم نمو الاقتصاد المحلي ويرفع جودة الخدمات السياحية.
1: حلو.
2: المملكة وتعزيز مكانة التمور،
0: المملكة تشارك ضيف شرف في معرض فانسي الفود أعتقد هذا اسمه الدولي بمدينة نيويورك خلال فترة من 28-30 يونيو الجاري، ممثلة بالمركز الوطني للنخيل والتمور وبمشاركة 13 شركة وطنية في خطوة تستهدف تعزيز صادرات التمور السعودية التي بلغت قيمتها نحو 1 مليار ريال وتعزيز المشاركة اللي هي مشاركة حضور التمور السعودية عالميا بعد دخول منتجاتها إلى 1500 فرع في كبرى أسواق التجزئة العالمية. فعلا أنت رحت بلد وشفت التمر السعودي صراحة يعني يجيك شعور، مو بس التمر، أي منتج سعودي.
1: التمر والرطب الآن يعني تباشيره في الأحساء ما شاء الله.
0: تبي تنقلنا الآن للتمور، بدأت بشائر موسم الرطب في واحة الأحساء مع طرح الأصناف المبكرة وفي مقدمتها رطب الطيار، فيما سجل رطب الغر أعلى الأسعار مع بداية الموسم حيث بلغ سعر العبوة الكرتونية زنة الكيلوغرام أو المعروف هذا الفلين يقول لك وصل من 450 إلى 600 ريال نتيجة محدودية الكميات وارتفاع الطلب. يتوقع المزارعون خلال الأسابيع المقبلة دخول العديد من الأصناف الإحسائية للأسواق مما يسهم في زيادة المعروض واستقرار الأسعار، ويأتي ذلك في ظل استمرار الأحساء في ترسيخ مقالتها بوصفها أحد أبرز مناطق إنتاج الرطب والتمور في المملكة. مصر يقول لك بلح، احنا اذا قلنا بلح نقصد فيه التمر مستوى، تكون يعني ما كانت لا مناصيف ولا رطب ولا مكنوز، لكن اللي قال لك بلح خلاص اعتبره تمر.
2: اي نعم. طيب ناخذ وش داش؟
1: مو بالداش كامل
0: يعني. الداش حق السياره يا ابو.
2: اي والله هذا اللي نعرفه.
1: ما هو الداش ابو فهد؟
0: داش تطلق على اشياء كثيره، لكن سلطت وزاره الصحه عبر منصاتها التوعويه عش بصحه الضوء على نظام داش الغذائي يوصف أحد الأنماط الغذائية المثبتة علمية للمساعدة في خفض ضغط الدم ودعم صحة القلب والأوعية الدموية إلى جانب تحسين حساسية الأنسولين وضبط مستوى دهون الدم. أوضحت الوزارة النظام يرتكز على 4 ركائز غذائية متوازنة تشمل الاكثار من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، التركيز على البروتينات قليلة الدهون واستهلاك منتجات الألبان منخفضة الدسم والحد من الدهون المشبعة والأطعمة المصنعة. أكدت الوزارة أن أبرز التوصيات المصاحبة للنظام تقليل استهلاك الصوديوم إلى أقل من 2300 ملي جرام يوميا مع تفضيل يعني أن لا يتجاوز 1500 ملي جرام فضلا عن الحد من المشروبات المحلاة والسكريات المضافة واتباع نمط غذائي متوازن يسهم في التحكم بالوزن والحفاظ على الصحة العامة. هذا هو الداش أبو.
1: طيب خلنا نروح لجانب يعني آخر. ليش تخوف الناس أبو فهد؟
0: كتعني كلمة مراقبة يعني مراقبة غذائية.
1: كنت أقول ليش تخوف الناس أبو فهد؟ يعني إيش فيها لو ما غسلنا ملاءات السرير؟
0: شوف يعد الفراش. أنت حين سافرت، أنا أعرف ناس إذا سافر يأخذ معه كيس للمخدة، يأخذ معه ملاية، يأخذ يقول يا أخي أنا ما أرتاح إني أنام على شيء أنا ما أدري من اللي سبق لي نام عليه.
1: طيب.
0: تعرف الفنادق مثلا أو الشقق أو غيرها رغم إنهم والله يتمون وينظفون ومكيسة وتستخدم ويعاد يعني غسيلها لكل نزيل، لكن يعد الفراش النظيف أحد العوامل الأساسية للحفاظ على الصحة وجودة النوم، لأن كثير يفضلون أو يعني يغفلون عن أهمية غسل ملاءات السرير والوسائل بصورة منتظمة رغم ما قد يترتب على إهمالها من تراكم الجراثيم ومسببات الحساسية. وتبرز الدراسات الصحة اللي هي أهمية العناية الدورية بالفراش لتوفير بيئة نوم آمنة. يقول لك تتراكم خلايا الجلد وعسة الغبار، الحيوانات الأليفة ونظافة الفراش، البكتيريا غير المرئية، نظافة الوسادة وحب الشباب، غسل الملاءات عند المرض، تنظيف الوسادة وأهمية الصحة، وأخيرا بيئة نوم صحية وآمنة يسهم الالتزام بتنظيف الفراش بصورة دورية في الحد من مسببات الحساسية.

0: والجراثيم وتحسن جودة النوم.
1: أجل وضعنا بعض الفرش تحت المجهر اللي لها شهور أو كذا ما غسلت
0: يبيلقى فيها بلاوي. الغبار
1: أي تلاقي فيها بلاوي.
0: نروح طيب. البيلها الداج أنت قريتها خطأ قبل شوي بس أنا ما بغيت أصحح لك. يتخلى المستمعين
2: يعني هي هداج ها؟
0: ويردوا لك. هذه تجسد بئر هداج في محافظة تيمة بمنطقة تبوك أحد أبرز الشواهد التاريخية والحضارية في المملكة إذ ارتبطت عبر الآلاف السنين بالحياة والاستقرار والازدهار الزراعي وظلت رمزا للعطاء والوفرة لتبقى اليوم معلما تراثيا وسياحيا يروي فصولا من تاريخ الجزيرة العربية العريق ويعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بالمحافظة على إرثها. بئر هداج يسمونها ذاكرة الماء تعد بئر هداج في تيمة أحد يعني أبرز المواقع التاريخية. يتكلمون يمكن يقول لك 3000 عام من العطاء معجزة هندسية يقول لك أنها تتميز البئر بقوها يبلغ محيطها نحو 65 متر وعمق تراوح ما بين 11 و 12 متر وكانت تسقي نحو 100 رأس من الإبل في وقت واحد فيما تنقل المياه وتنقل المياه عبر 31 حجرية. إذا أخذنا النقطة الأخيرة وهي يعني ما شهدت البئر مشروع تطويرها وإعادة تأهيلها عام 1433 لتتحول إلى معلم سياحي وثقافي بارز يروي قصة حضارية يعني وشملت الأعمال إعادة تأهيل البئر رجعها إلى حالتها التاريخية عمل حفاظ على أسلوب البناء. دائم تسمع بالقصيد والشعر الشعبي دائم يقول لك مثل بئر هداج
2: صحيح
0: اللي ما يخلص يعني يعتبرونه يعني ما البئر ما تجف
2: صدق
0: بئر هداج.
2: الله يجزاك خير يا ابو
0: اللي بيشوف عاد صورتها يعني فعلا بيشوف شيء يعني صراحه يعني اهتمام وطريقه يعني كيف تم يعني اعاده بنائها وتاهيلها واعادتها الى وضعها السابق.
2: يا سلام
0: والصوره عند الاستاذ سلطان تراها وصلت الان.
2: جميل جميل جدا الاهتمام الحقيقه باي شيء له علاقه بموروثنا وزي انا جالس اشوف صوره والله فعلا تستحق العنايه شيء كبير وشيء تاريخي. شكرا جزيلا لك يا ابو فهد وان شاء الله نلتقيك غدا مع باقه اخبار جديده باذن الله.
0: باذن الله ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق لابنائنا وبناتنا في اختبارات.
1: آمين. شكرا شكرا للزميل الاعلام الاستاذ نايف الحربي في جولته الصحفيه.
3: اللهم بك أصبحنا
4: بك أصبحنا بك أصبحنا هدى للناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: تلاوة للقارئ عبد العزيز الأحمد. وعدنا لكم من جديد أيها الكرام، أهلا ومرحبا بكم. حديثنا عن هذا الدعاء القرآني، رب اشرح لي صدري. الله يشرح صدورنا وإياكم بالطاعة وبالإيمان.
3: ألا يا صدر لا تحزن فإن أنت كنت ستكمل. اللهم آمين، اللهم آمين. تركي العميري من مكة يقول: ألا يا صدر لا تحزن، فإن بنور الله نبصر ما حوينا، فكم من ضيقة ضاقت فلما ذكرنا الله قد فكت يدينا، رضيت بما قضاه الله حبا، فأصبح كل هم قد تأنى. وإن القلب إذ يهفو لري يرى الدنيا بساتينا ولينا. شكرا تركي العميري من مكة المكرمة.
2: أعظم، جزاه الله خير العميري، وشكرا على أدائك الجميل يا خلود.
3: الله يسلمك.
2: من أهم الآيات الواردة في مسألة انشراح الصدر، يقول الله تبارك وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ويقول الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. منة الله في انشراح الصدر. ويمكن تعرفون الأشخاص اللي يعاني مثلا من فترات طويلة من ضيقة في صدره، ومن يشعر كأنه يتنفس من خرم إبرة، أو يشعر بأن الدنيا هذه كلها ضاقت ضاقت حتى كأنها تجمعت كلها بين أضلعه. الشعور هذا يعني قاد البعض، نسأل الله العافية والسلامة، إلى الانتحار. قاد بعضهم إلى أن يقرر أن ينهي رحلته في هذه الحياة، نسأل الله العافية. فشعور يعني جدا جدا مؤلم، والاستعاذة منه مطلوبة، وطلب انشراح الصدر من الله تبارك وتعالى كذلك مطلوبة. وما أجمل أن يكون انشراح صدرك مثل ما ذكر أحد المتصلين جزاه الله خير، للإسلام، للطاعة، للقربة. فمن شرح الله صدره للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، العبادة، القربة. وذكر المتصل الكريم أنه من أكثر ما يشرح الصدر هي العبادة. وأقول كلام صحيح 100%، وأعظم منها وآكد منها تجديد التوحيد. تجديد التوحيد، تجديد علاقتك بالله، تجديد تعلق قلبك بالله. هذا والله فعلا من أعظم أبواب انشراح الصدر.
3: نختم الحلقة أبو تركي.
2: الله يجزاك خير. شكرا.
3: الله يعطيك العافية. إيش رأيك في جدة؟
2: جدة حبيبة القلب.
3: غير نروح لعبد الله إذن منها. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا مرحبا، حياك الله يا عبد الله.
4: الله يحييك.
2: الله يرضى عليك.
3: تفضل. كلامنا اليوم وحديثنا عن قوله تعالى: رب اشرح لي صدري، عارف الأيام الاختبارات وكذا، فايش عندك يا عبد الله؟
4: صوت
3: ألم نشرح لك صدرك. إيه والله
2: سم، استعذ بالله، ارفع صوتك، صوتك بعيد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك،
3: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك،
4: ورفعنا لك ذكرك. إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
3: صدق الله العظيم. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إي والله هذا الفأل والوعد من الله عز وجل بأنه اليسر قادم وهو موجود وأكثر من العسر. يشرح الصدر سبحان الله.
2: إي نعم. معنا الظاهر اتصال دولي، من مين؟ عبد الله من اليمن. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا ومرحبا، حياك الله يا عبد الله.
5: الله يحييكم. كيف حالك أبو تركي؟ وكيف حالك يا أستاذ
3: أخوك خالد؟
2: خالد أبو خالد. ريحان.
3: هلا وسهلا فيك.
2: يا هلا وسهلا، حياك الله، تفضل يا عبد الله.
5: والله مستمعين لكم يعني من أول ما كان عمري 7 سنين وأنا أستمع لهذه الإذاعة، ما شاء الله متميزة، متميزة جدا.
2: والله نتشرف فيكم جميعا.
5: واضح لليمن، هي في اليمن
2: الحمد لله.
3: حبايبنا واهلنا واخواننا في اليمن حبيبي.
2: قول انت كم الموجه، خلي ايضا من يعني يحتاج لها.
5: 87.5.
3: ها هذه فين بالضبط؟
5: يعني انكم تكون كذا يعملوا ترددات الأفلام في اليمن، لأنه أسمع كثير يرددوا ترددات في المملكة، لكن في اليمن ما يردد الترددات.
2: إيه بس طالع عندك وصافية ها؟
5: أيوة صافية صافية.
2: شرف بك والله. وش تقول في موضوعنا يا عبد الله؟
5: الموضوع هذا اختصره يعني بشيء، أنه على الإنسان التوكل، ويعني إذا توكل الإنسان على الله يعني ينشرح الصدر، وإذا كان راضي بالقدر ومسلم لله تعالى فهو يعني من انشراح الصدر، يعني هو القدر، إذا كان مسلم للقدر فهذا هو من انشراح الصدر.
2: أي والله.
5: وشكرا.
2: الله يجزاك خير، والله مشاركة بليغة وفي صلب الموضوع يا عبد الله، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك.
3: تسلم يا عبد الله. نذهب إلى ينبع مع أبي خلاد. السلام عليكم أبو خلاد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله، صبحك الله بالخير.
1: الله يصبحكم بالنور، ينفع بنا وبكم.
3: آمين أجمعين يا رب العالمين.
1: جعلنا وياكم باركين إلى ما كنا.
3: اللهم آمين. عاد واحد من المتصلين أو المستمعين مرسل في الواتساب يقول أتذكر المغص هذاك والخفقان واليدين الباردة صباحات الاختبارات، أنت إيش تتذكر أبو خلاد؟
1: والله نتذكر فضل الله وكرمه بانشراح الصدر في كل المواقف، خاصة المواقف الصعبة، لأن انشراح الصدر هو جندي من جنود الله.
2: أي والله.
1: يهب الله عز وجل لمن شاء من عباده، وكان حريصا على أن يكون يعني من أهل العبودية الحق. وسبحان الله حتى في أيام الامتحانات تجد أن الإنسان والأب الموفق يعود أبنائه على أن يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هذا دعاء نبي كليم الله موسى عليه السلام، ألا يكون دعاء لأبنائنا خاصة في أيام الامتحانات وفي غيرها من مواقف الحياة. يقول ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، قال لقد شرح الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان أشرح مما بين السماء والأرض.
2: الله أكبر.
1: رغم كل الابتلاءات التي لم تمر على أحد من البشر كما مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في تعزية لأي إنسان مبتلى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة أنه رغم الابتلاء ورغم ما هو فيه من أنواع المعاناة إلا أنه منشرح الصدر بقضاء الله وقدره، ومنشرح الصدر بعبوديته لربه، ومنشرح الصدر بقربه من ربه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أراد السعادة الأبدية، السعادة الأبدية في الدنيا تعني شرح الصدر وطمأنينته، فهي جنة الدنيا، وكذلك في القبر وكذلك يوم القيامة. يقول من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. كيف تكون عتبة العبودية التي يكون بها الانشراح والطمأنينة رغم كل الابتلاءات؟ في ثلاث أمور: أن يكون العبد عند البلاء صابرا، وعند النعماء شاكرا، وعند الذنب تائبا ونادما، فيكون منشرح الصدر مطمئن القلب رغم كل الابتلاءات التي تمر به. نسأل الله يحبنا
2: يسخط دورنا الجميع أبو خلاد. اللهم نسأل الله يجعلنا من حقق هذا. شكرا لك.
3: أي والله، شكرا لأبي خلاد من ينبع على نقلاته البديعة. نذهب إلى عماد من الرياض. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا مرحبا. يا مرحبا يا عماد، تفضل.
6: معك عماد سلطان من الرياض.
3: أنعم وأكرم يا عماد.
6: في البداية أحب أشكركم وأشكر جميع العاملين بإدارة الإذاعة ذات القرآن الكريم، ربنا يجزاكم خير عنا. والله احنا كل يوم الصباح يعني بنصطبح بهداية من قلب من المملكة، ما شاء الله عليكم.
2: تشرف يا حبيبي. الله يرضى عليك.
6: موضوعات متنوعة هي فعلا تشرح الصدر. كل صباح نستمع لأمثالكم، شيء صوت جميل يريح القلب، تكلم عن ديننا وعن حياتنا، تداخل الدين مع الحياة هو
3: لا ينفك. والله لكن السؤال، هل سلطان بالفعل يشرح صدرك ولا احيانا
2: ولا خالد اكثر؟
6: والله اقول لكم من الاخ خالد للاخ سلطان وجميع البرامج عندكم نور على الدرب، كثير من برامجكم المتنوعه ما شاء الله عليكم. يعني
3: الله يسعدك يا عماد. الله يسعدك.
2: احنا بقول لك يا استاذ عماد، احنا قلبناها مدح و
3: مش
2: بس فين المشاركة؟
6: والله والله لو قلنا كتير انا ما نوفيكم حقكم.
2: الله يخليك. الله يخليك. ده بس من ذوقك.
6: اتفضل.
2: بقول ده بس من ذوقك.
6: الله يكرمك. الله يبارك فيك.
2: ماذا تقول في مشاركتك يا عبد الله؟ يا عماد.
6: يعني ألم نشرح لك صدرك؟ سبحان الله، هو الإنسان إذا ما كان انشراح الصدر من الله لقلبه أو لصدره فهو من فعل الله، إذا ما كان من غير الله فمن يكون؟
3: أي والله،
6: من أي مصدر يكون؟
3: واحد يبحث عن شرح صدر يعني في من غير موضعي أو من غير مكاني، ها؟
6: من من من من أين غير خالقه؟
3: أي والله، هو الذي يشرح الصدر، سبحان الله. الله يعطيك العافية عماد على هالمشاركة الطيبة، وهذا هذه الفكرة هذه اللي دائما ما يعني تطرح، أن الإنسان يبحث مثلا عن السعادة في غير موضعها، يبحث عن انشراح الصدر في غير موضعه ومن غير يعني معطيه، قد يعني يظنها مثلا في مال أو في جاه أو كذا، لكن يبقى الصدر سبحان الله في ضيقة ما لم ينشرح بنور الله وهدايته. شكرا جزيلا لأخينا عماد،
2: الله يجزاه خير. وفعلا يعني وهو يتحدث ذكرني بقصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وفكرة أنه يعني تنقل وذهب يعني من المجوس إلى رهبان الشام إلى غيرهم إلى غيرهم، حتى وجد نفحات الربانية عند النبي صلى الله عليه وسلم وقصة إسلامه وغيرها. وفعلا وأيضا نشكر من قبله اللي شاركنا من ينبع جزاه الله خير، ونقله لقول ابن القيم أن السعادة الربانية في لزوم عتبة العبودية.
3: جميل، أنا ممكن ذكر جزء من مشاركة دكتور طلال الزهراني، يقول أتذكر، هو جوابا على سؤال ماذا تتذكر في أيام الاختبارات، يقول أتذكر المغص هذاك والخفقان واليدان الباردتان صباح الاختبارات عند النهوض قبل الفجر للمراجعة، علاجها صلاة الفجر والذهاب لها مشيا تعطيك هدوء وسكينة، لا أزال أجربها إلى الآن بعد تخرجي من كلية الطب من 3 سنوات، وقريبا لدي اختبار البورد السعودي. على الجانب النفسي الخوف والقلق طبيعي، لكن يصير مشكلة إذا تجاوز حدوده وصار يسبب لك تجمد أو توتر يمنعك من المذاكرة، طالما هو يدفعك للإنجاز فاعتبره طاقة إيجابية تستخدمها لمصلحتك مع الأخذ بالأسباب. ويذكر بالجانب الصحي، النوم المبكر، أكل الصحي، تقليل المنبهات لها دور بالتركيز إن شاء الله. دعواتكم أنا بالتوفيق دكتور طلال، الله يوفقك أنت وجميع المختبرين والمختبرات البورد والطب، عاد عالم شائك في المذاكرة والتحصيل العلمي، الله يوفقنا وإياكم يا رب.
2: قواك الله يا حبيبنا. طيب الحديث عن انشراح الصدر، وفي بعض الناس اللي ما شاء الله يعني خلنا نقول لك ما أدري شو تسميه، هو هل صدر منشرح أو يسمونها الصدر الوسيع أو يسمونها الصدر الشمالي أو يعني أو طويل بال أو ما أدري، أو ربما كلهم يعني كلها مرتبطات بعضها ببعض، لكن الصراحة في ناس يعني ما شاء الله تغبطهم على سعة باله، على يعني تجد ربما مثلا مسؤول في مكتبه يدخلون عليه مثلا من يشتكون ومن لديه حاجة ومن لديه كذا، ويستوعب هذا ويستوعب يعني يعني ايش اقول لك مثلا والله قسوة عبارة شخص او تعدي شخص او سوء اخلاق او كذا، وما شاء الله تقول هذا الحين متى بيعصب، هذا الحين يعني متى بيرفع صوته،
3: ما شاء الله تبارك
2: يعني ما شاء الله تبارك الله والله جد. وهذا ترى نعمة كبيرة يعني، وشيء يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وفيه شيء يعني يذمونه في الناس يمكن في الثقافة الشعبية، يقولون فلان مداه قصير، مداه قصير
3: الله.
2: فكرة أنه في شخص خلاص تنغز المرة الأولى الثانية على طول، أنت عارف أنها هي سيستجيب سريعا، أو يمشي في شيء لكن تغلب طبيعته وما يقدر يكمل فيصير مداه قصير. فهذه أشياء جدا جميلة أنها تكون من صفاتك.
3: لها علاقة بتقي الشر الحليم إذا غضب؟
2: والله ما أدري، يمكن.
0: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
3: حياكم الله من جديد يا كرام، وحيا اهلا بضيفتنا الأستاذة الدكتورة حنان العريني الأكاديمية والمختصة بالمناهج وتطوير التعليم. السلام عليكم دكتورة حنان، وصبحك الله بالخير.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحك أستاذ سلطان، أستاذ خالد، وصباح المستمعين الكرام بكل خير.
2: الله يحييك يا دكتورة، أهلا وسهلا،
3: حياكم الله. دكتورة، حديثنا اليوم والعنوان الأساسي للحلقة رب اشرح لي صدري، هذه الدعوة العظيمة من نبي الله موسى عليه السلام تتردد كثيرا في هذه الأيام مرافقة مع دعوات الوالدين بخصوص الامتحانات. البداية أو سؤالنا الأول، يعني مع بداية الاختبارات النهائية التي انطلقت اليوم، ما الرسالة التي تودين أن توجهيها للطلاب والطالبات؟
8: مع بداية الاختبارات النهائية لهذا العام الدراسي، أود أن أهني أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات على وصولهم إلى هذه المرحلة المهمة من العام الدراسي. طبعا هي تمثل حصيلة الشهور من التعلم والاجتهاد والعمل المتواصل. أيضا أحب أن أؤكد في البداية على نقطة مهمة، هي أن الاختبارات النهائية جزء طبيعي يعني ومكمل لمنظومة التعليم. فالاختبارات النهائية يعني ليست أمر استثنائي يدعون إلى القلق والخوف المبالغ فيه. ففي الحقيقة كان يعني وما زال يعني أبناؤنا طوال الأشهر الماضية والأسابيع الدراسية اللي هي الفصل الدراسي الثاني في رحلة تعلم وتعليم يومية، تدريب دائم عبر الأنشطة والواجبات والحصص الدراسية. أيضا هناك كانت توجد اختبارات مستمرة واختبارات شاملة، سواء كانت للحصص الدراسية أو للأسابيع الدراسية. واليوم يأتي هذا الاختبار النهائي كحلقة وصل ختامية، يعني كحصاد نهائي يبرز ثبات هذه المعلومات والمعارف والمهارات وقيمتها. فالاختبار في النهاية هو وسيلة لقياس ما تعلمه الطالب خلال فصل دراسي، وليس يعني حكم نهائي على قدراته وإمكاناته.
3: جميل.
8: أيضا من خلال خبرتي في المجال التعليمي نلاحظ أنه كثير من الطلاب يمتلكون المعرفة، يمتلكون الاستعداد الجيد، لكن يدخلون الاختبار وهم محملون بقدر كبير من التوتر وتحت ضغط يعني خوف من الاختبار. طبعا هذا يؤثر على أدائهم للاختبار أكثر من صعوبة الاختبار نفسه. يعني تجد الطالب يعني لو تعرض عليه الأسئلة في وقت بعد الاختبار بحلها أفضل من أنه
3: الاختبار.
8: لأنه يعني يكون متوتر وخايف، فهذا يضيع عليه حل الأسئلة. لذلك رسالتي الأولى لهم هي أنه يثقوا بأنفسهم بما بذلوه من جهود طوال العام الدراسي والفصل الدراسي. أيضا أود أن أشير هنا إلى نقطة مهمة تتعلق بإدارة الوقت. فجميعنا يعني نعلم أن النجاح في الاختبارات لا يعتمد فقط على عدد ساعات المذاكرة، يعني يعتمد على جودة المراجعة، تنظيم الوقت. عندما يضع الطالب خطة واضحة، يقسم المنهج الدراسي إلى أجزاء مناسبة، يشعر براحة أكبر ويتمكن من الاستفادة بشكل أفضل. طبعا نحن دائما ننصح الطلاب بأهمية التوازن خلال هذه الفترة، فترة الاختبارات خاصة الاختبارات النهائية، انه يعني لا يكون كل الوقت للمذاكرة على حساب النوم او الراحة والجوانب الصحية. فتعرف العقل يحتاج الى الراحة ليستطيع التركيز، استرجاع المعلومات اثناء الاختبار. ايضا اود ان اوجه رسالة خاصة لابنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، يعني بأن لا تجعلوا الاختبار مصدر خوف، بل اعتبروه فرصة لإظهار ما تعلمتموه من معارف ومهارات خلال الفصل الدراسي. أيضا ادخلوا قاعة الاختبار بثقة وهدوء، اقرأوا الأسئلة بعناية، واستعينوا بالله سبحانه وتعالى، وستجدون بإذن الله أن الاختبار أسهل مما تتصورون.
3: حديث والله جميل ومقدمة يعني رائعة منك دكتورة حنان. أنت ذكرتي بعض يعني أبرز الملامح اللي هي تكون في مسألة التوتر الغير منطقي من مسألة طبيعية كالاختبارات. أعتقد أنه في أسباب التوتر الغير منطقي من مسألة طبيعية كالاختبارات. أعتقد أنه في أسباب كثيرة لموضوع التوتر والقلق المبالغ فيه. فنرجع هنا خطوة الخلف مع دور الأسرة في تهيئة الأبناء ودعمهم خلال فترة الاختبارات.
2: نعم
8: فعلا دور الأسرة في دعم الأبناء، يعني حقيقة أن دور الأسرة خلال فترة الاختبارات لا يقل أهمية عن دور المدرسة، بل إن الأسرة هي الأساس وتمثل البيئة الأولى التي يستمد منها الطالب الدعم النفسي والدعم المعنوي. طبعا من أجمل يعني ما يمكن أن تقدمه الأسرة لأبنائها خلال هذه الأيام خلال الاختبارات النهائية هو الشعور بالطمأنينة. فالطالب في هذه المرحلة يحتاج إلى من يثق به، إلى من يشجعه، يمنحه الإحساس بالأمان أكثر من حاجته إلى التذكير المستمر بالدرجات والنتائج. يعني التذكير المستمر بالدرجات والنتائج تكون جبل خلال الأسابيع الدراسية، يعني نسميه إحنا التقويم المستمر. لكن الآن الاختبارات النهائية خلص، يعني هو مكمل لما تم معرفته وتم يعني تنمية مهاراته. أيضا أود أن أشير هنا إلى ملاحظة مهمة قد تحصل في الميدان التربوي، هي أن بعض الأسر بدافع الحرص بدافع المحبة قد تجعل الأبناء تحت ضغط كبير دون أن تشعر. كثرة الأسئلة عن المذاكرة أو المقارنات مع الآخرين قد تزيد من التوتر لدى الطالب وتؤثر على ثقته بنفسه. لذلك ننصح أولياء الأمور بالتركيز على الدعم الإيجابي، يكون من خلال كلمات التشجيع، الثناء على الجهد المبذول، إظهار الثقة بقدرات الأبناء، فهم اختلاف قدرات الأبناء نفسهم. يعني الأبناء كل ابن له قدرات مختلفة عن الآخر، فهذه الرسائل يعني البسيطة تترك أثر عميق في نفوس الأبناء. أيضا توفير بيئة منزلية هادئة منظمة تساعد بشكل كبير على التركيز. يعني طبعا هنا أكيد يعني ليس يعني أنه نقول مثلا أنه يتحول المنزل إلى قاعة دراسية، أكيد لا، لكن أنه يعني من الجميل مراعاة احتياجات الأبناء خلال هذه الفترة، توفير أجواء تساعدهم على الإنجاز على المذاكرة. أيضا من المهم الاهتمام بالجوانب الصحية، وهذه نقطة مهمة جدا جدا خلال فترة الاختبارات. طبعا النوم المنتظم والكافي، تغذية جيدة، التغذية المتنوعة، عوامل مؤثرة
2: جميل
8: في مستوى التركيز والتحفيز
2: جميل
8: وتؤثر يعني على نتائج الطلاب كثير. طبعا رسالتي لأولياء الأمور أنه أبنائكم يحتاجون في هذه الأيام إلى أن يشعرون بأنكم تقفون إلى جانبهم في جميع الأحوال، وأن محبتكم لهم لا هي ترتبط بدرجة أو نتيجة. وطبعا هذه الرسالة يعني وحدة تمنح الطالب قدر كبير من الثقة والراحة النفسية خلال الاختبارات أكيد. النهائية.
2: أكيد ذكرت أنت الجانب الاهتمام بالصحة وغيرها، وهذا أيضا يعني يقودنا للطلاب والطالبات أنفسهم، وش الأخطاء اللي يقعون فيها واللي مفروض أنهم يتجنبونها؟
8: في الواقع طبعا هناك مجموعة من الأخطاء يعني تتكرر دائما في فترة الاختبارات. طبعا أكيد أنه من الجيد والمفيد أن نتحدث عنها حتى يعني يتمكن الطالب والطالبة من تجنبها والاستفادة من خبرات سابقة لزملائهم الطلاب. طبعا من أبرز هذه الأخطاء تأجيل المراجعة حتى الأيام الأخيرة أو الساعات الأخيرة قبل الاختبار. طبعا بعض الطلاب يعتقدون أنه بإمكانهم استدراك كل المنهج الدراسي في وقت قصير. هذا الأسلوب يؤدي إلى التوتر ويؤدي إلى شعور بالضغط أيضا عدم القدرة على استيعاب المعلومات بوقت قصير أو بالشكل المطلوب، أيضا عدم تحقق أهداف المنهج، أيضا من الأخطاء اللي هو السهر. السهر من الأخطاء الشائعة جدا واللي تؤثر على نتائج الطلاب في الاختبارات. طبعا من خلال ما نراه تربويا أن الطالب الذي ينام عدد ساعات كافي، يستيقظ نشيط، يكون أداؤه في الغالب أفضل من الطالب الذي يقضي الليل بأكمله في المذاكرة. أيضا من الأخطاء هو الانشغال بما يقوله الآخرين، يعني نشوف أنه مثلا ينشغل الطالب بالمقارنات أو بسماع توقعات الزملاء أو الحديث عن صعوبة الاختبار. طبعا هنا يفقد جزء من تركيزه ومن ثقته، يعني بدل ما يكون تركيزه على المقرر نفسه يكون التركيز على التوقعات أو صعوبة الاختبار. أيضا من الأخطاء تحدث داخل قاعة الاختبار، وهذا كثير تقع من الطلاب، هو التسرع في قراءة الأسئلة، أيضا تسرع بالإجابة عنها قبل فهم السؤال. لذلك دائما احنا نقول يعني انه فهم السؤال هو الإجابة عليه، يعني اذا فهمت السؤال انت تجاوب عليه إجابة صحيحة. دائما ننصح الطلاب انهم يمنحوا انفسهم دقائق في البداية، قراءة الأسئلة بهدوء، توزيع الوقت بشكل مناسب، وفهم المعطيات والمطلوب من السؤال قبل الإجابة عليه. أيضا من المهم عدم التوقف طويل عند سؤال واحد، يعني إذا واجه الطالب سؤال يحتاج إلى تفكير إضافي فمن الأفضل أنه ينتقل لسؤال آخر ثم يعود إليه لاحقا. أيضا في نقطة مهمة جدا هي الثقة بالنفس. الثقة بالنفس عنصر أساسي في النجاح. كثير من الطلاب يملكون الإجابة الصحيحة لكن يترددون في وقت الاختبار يعني في وقت الإجابة على الاختبار بسبب القلق والخوف. لذلك ندعوهم إلى الهدوء والتركيز والثقة بما تعلموه، واستعدوا له وبما يمتلكون من معارف ومن مهارات تؤهلهم للنجاح في المقرر الدراسي بإذن الله.
2: نعم، نسأل الله التوفيق لهم. وخلينا نختم أيضا معك دكتورة برسالة توجهينها للطلاب والطالبات وأولياء الأمور بلا شك.
8: طبعا يعني في ختام هذا اللقاء أود أن أتوجه أولا لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بكل الأمنيات الصادقة بالتوفيق والنجاح. وأحب أن أقول لهم أن هذه الأيام هي محطة مهمة لكن ليست المحطة الأخيرة في مسيرتهم التعليمية، فالنجاح الحقيقي هو الاستمرار في التعلم والتطور بذل الجهد، وكل تجربة يمر بها الإنسان تضيف إلى خبرته وتنمي شخصيته. أيضا أوجه رسالة خاصة لأولياء الأمور، أقول لهم شكرا على ما تقدمونه من دعم، من رعاية، من متابعة لأبنائكم، ووجودكم الإيجابي بجانبهم خلال هذه الفترة يمثل أحد أهم عوامل النجاح والاستقرار النفسي لهم. أيضا يسعدني طبعا أن نعبر عن تقديرنا للمعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية الذين بذلوا وما زالوا يبذلون جهود كبيرة طوال العام الدراسي في تعليم الطلاب والطالبات، تهيئتهم لهذه المرحلة. أيضا أود أن أشير أن الاختبارات ليست مسؤولية الطالب وحده، بل هي ثمرة شراكة متكاملة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع. فعندما يعمل الجميع بروح التعاون والدعم النتائج تكون أكثر إيجابية بإذن الله. وفي النهاية كل أبنات بناتنا الطلاب والطالبات يعني اجتهدوا وثقوا بأنفسكم، استعينوا بالله، قدموا أفضل ما لديكم، فلكل مجتهد نصيب، وما يبذله الإنسان من جهد وعمل لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. وختاما نسأل الله أن يوفق جميع أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وأن يكلل جهودهم بالنجاح والتفوق، وأن يحفظ قيادتنا الحكيمة، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والازدهار والتقدم.
3: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا لك جزيلا حقيقة الأستاذة الدكتورة حنان العريني، وأنت الأكاديمية والمختصة بالمناهج وتطوير التعليم، أثريت الحديث والمحاور في موضوع حلقتنا لهذا الصباح، فبارك الله فيك وشكرا جزيلا لك.
8: الله يحفظكم. في أمان الله.
3: في حفظه ورعايته.
0: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم أيها الأكارم إلى ترتيل طيب مبارك بصوت القارئ عبد الله الخلف، جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد يا كرام، حديثنا في هذا الصباح عن دعاء عظيم لله عز وجل في مواطن الضيق ويعني الغم أو الاهتمام بأمر ما أنت مقدم عليه. رب اشرح لي صدري. ما أعظمه من شعور عندما تسير واللأواء تحيط بك وما تهتم به أنت فيه أو قريب منك، وأنت منشرح يعني وأنت مشروح الصدر أو منشرح الصدر، واثق بالله عز وجل، مطمئن البال والنفس. نعمة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقناها في كل حين وآن يا رب العالمين.
3: اللهم آمين. الحقيقة الواحد عندما يقف مع هذه الآية ومع مناسبتها ومع قصة موسى عليه السلام، أيضا هي فيها يعني نقول الدعوة الإيجابية تجاه المواقف، تجاه المهمات، تجاه المسؤوليات. لما جاء هذا الأمر الجلل لموسى عليه السلام كان موقفه جريئا شجاعا مقداما، وإلا فمهمة لو لم توكل إلى شخص ليس بقدر نبي وليس بقدر موسى عليه السلام، وهو من أولي العزم، من أولي العزم من الرسل، لربما تركها أو لم يكملها أو لم يحمل هذه المهمة على عاتقه، وإنما موقفه كان يعني الموقف كأنه يقول هيا استعنا بالله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذا موقف المسلم الذي ينبغي يعني تجاه هذه المهمات. عندما تأتيك المشاكل وتأتيك يعني أي عارض من عوارض الدنيا، أنت محتاج إلى أنك يعني تتمتع بهذه المرونة وتتمتع به أيضا بهذا العزم، وإلا فإن الحياة ستمضي والناس سيمضون، ولو لم تواجه مشاكلك أنت وتواجه يعني ما ستعرضه الحياة لك، فستقف في مكانك أولا ثم ستتقهقر.
2: يا أخي، وأنت تتحدث بحديث بديع عن موقف نبي الله موسى عليه السلام، لاحظ أن هذا الدعاء فيه توكل عظيم على الله عز وجل، ومعرفة الإنسان بنفسه أنه بشر يعني عنده قصور كبير وضعف ونقص، هو بحاجة إلى الله عز وجل في كل حين وآن. هذا ذكرني وأنت تقول وهو من هو عليه الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم من الرسل، هو في الأخير بشر يحتاج إلى عون الله عز وجل ورحمته ولطفه. ولاحظ الدعوات، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني حتى طلب المساعدة واجعل لي وزيرا من أهلي. فالإنسان لا يعتد بنفسه ويعني يكل نفسه إلى نفسه هكذا بدون أن يكل الأمور إلى الله عز وجل ويستعين به، وإن كان واثق جدا مثلا من قدرته ومذاكرته وروعة عقله، إلا أن كل ذلك قد يعني يريده موارد غير جيدة لاحقا.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية.
3: يا أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، تغطيتنا الأولى معنا في هذه الحلقة جمعية نخال لتحفيظ القرآن الكريم، والحديث عنها بشكل موسع معنا الشيخ علي بن محمد آل حمود رئيس مجلس إدارة الجمعية. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات.
3: الله يحييك، وفي البداية خلنا نطمن أن نطقنا الاسم صحيح.
4: صحيح،
3: نخال.
4: نعم، جمعية نخال لتحفيظ القرآن الكريم.
3: وفي أي منطقة؟
4: منطقة الباحة محافظة القرى.
3: ما شاء الله، أنعم وأكرم. حياك الله يا شيخ علي وقواكم الله. في البداية لو تعطينا نبذة عن هذه الجمعية.
4: طيب، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وفرصة سعيد أن أكون معك أستاذ سلطان وأستاذ خالد في هذا اليوم المشرق، وهذا اليوم
2: الله.
4: اللي يحفى بتفاؤل وعودة أبنائنا للاختبارات. واستغلها فرصة قبل ما أتكلم عن جمعية الدعوة في نخال، أنه حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وليس مجرد عبادة فحسب، بل هو مدرسة تنمي الذاكرة، تعزز التركيز، تنمي مهارة الانضباط لدى أبنائنا وبناتنا، تحفزهم على المثابرة. لذلك نجد أن حفظ الله كتاب الله سبحانه وتعالى ينعكس أثره على التحصيل الدراسي، فيسهم في رفع مستوى الأداء والتميز في الاختبارات، ويصاحبه طبعا بتوفيق الله سبحانه وتعالى البركة والسكينة والراحة النفسية. هذا كمقدمة.
2: نعم.
4: أما بالنسبة لجمعية نخال لتحفيظ القرآن، أقول أولا الحمد لله الذي أنزل
2: القرآن.
4: نعم. أما بالنسبة لجمعية نخال لتحفيظ القرآن، أقول أولا الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وشفاء للصدور، وجعل أهل القرآن وخاصتهم خير عباده، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خير من تلا القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه أجمعين. شاكر لكم هذه المساعة اللي تحتها في هذا البرنامج المبارك لجمعية نخال لتحفيظ القرآن، هذه الجمعية الناشئة التي تقع في منطقة الباحة في مركز نخال التابع لمحافظة القرى. هذه الجمعية اللي بإذن الله سبحانه وتعالى تعنى بخدمة كتاب الله تعالى وتعليمه لأبنائنا وبناتنا في المجتمع، وتحديدا نحن نخدم قطاع مهم جدا ألا وهو قطاع البادية. هذا القطاع الذي يحتاج مثل هذه الجمعيات، يحتاج من يدعمها لوجود صفاء الذهن في هذه المناطق، قوة الحفظ، عدم وجود المشتتات التي قد تسهم في ضعف الإقبال على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. جمعية نخال لتحفيظ القرآن تأتي كأحد اللبنات رؤيتنا المباركة، رؤية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع غير الربحي، والتي تعمل فنيا تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وإداريا تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. هذه الجمعية المباركة نشأت تقريبا في 29/10/2025، وهي جمعية ناشئة، فلذلك بدأوا العاملون فيها والمتطوعون فيها في وضع أهدافها سعيا لتسخير كافة الجهود والإمكان.
2: تقريبا تبقت معنا دقيقتين.
4: طيب أبشر. تميزت جمعية نخال باختصار بالتخطيط الجيد لعدد من البرامج النوعية، ولعل أبرزها برامج لتخريج الحفاظ والحافظات، برامج للمراجعة والمركزة، برامج لتصحيح التلاوة، إلى الجانب الأهم هو جودة أداء المعلمين والمعلمات وتأهيلهم. كما حرص فريق التخطيط في الجمعية على تعزيز روح التنافس في ميدان القرآن الكريم للطلاب والطالبات الجمعية من خلال العمل على المشاركات في المسابقات الكبرى مثل مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم، وأيضا على مستوى المنطقة مسابقة صاحب السمو الملكية الأمير حسام بن سعود، بالإضافة إلى عدد من الطموحات والرؤى المستقبلية التي تسعى الجمعية لتحقيقها من خلال عدد المشروعات التنموية مثل إنشاء مبنى استثماري يدعم الاستدامة المالية للجمعية، تأمين وسائل التنقل لطلاب وطالبات الجمعية، وأيضا توسيع نطاق الخدمة والوصول إلى شرائح أكبر وعدد أكبر من المستفيدين.
2: جميل جدا. من أراد التواصل معكم، دعم هذه المشاريع الطيبة وأن يكون له أثر وبصمة هناك في نخال في منطقة الباحة، كيف له ذلك؟
4: أنا أقول أولا أن خدمة القرآن الكريم شرف عظيم، والاستثمار في تعليم كتاب الله من أجل القربات وأعظم الصدقات. جمعية نخال تمد جسور التواصل للمجتمع ومحبي كتاب الله ودعمه وتعليمه من خلال التواصل على الرقم الثابت اللي هو 0503468092. عيد الرقم 0503468092، أو عبر حساباتها في منصة إكس، أو من خلال البريد الإلكتروني اللي هو nukhalquran@hotmail.com. سألين الله أن يبارك في الجهود ونجعل القرآن العظيم ربيعا للقلوب ونور للصدور، ونوفق القائمين على هذه الجمعية لتقديم كل ما في خير، وشاكرين لكم أيضا إتاحة هذه الفرصة وهذه المساحة للتعريف بهذه الجمعية الناشئة التي أعيد وكررنا تخدم شريحة مهمة جدا في مجتمعنا له قطاع البادية. ونسأل الله بإذن الله أن يجعل ما يقدم في موازين حسنات الجميع.
2: الله.
4: وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: اللهم صل وسلم على رسول الله. شكرا جزيلا لكم الأستاذ علي بن محمد الحمود، رئيس مجلس إدارة جمعية نخال لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الباحة. شكرا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تخيل حظ.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم،

وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم في برنامجكم اليومي استفهامات قرآنية. في مطلع هذه الحلقة مستمعينا الكرام، يسرنا أن نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: حياكم الله، مرحبا بك، وأهلا وسهلا بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، أسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد.
2: اللهم أمين. استفهامنا القرآني مستمعينا الكرام في هذه الحلقة جاء بقوله تعالى: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ شيخنا الكريم، لو اطلعنا وإياكم حفظكم الله عن أداة الاستفهام المستخدمة في هذه الآية العظيمة.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية الكريمة أخبر الله تعالى فيها عن استفهام يوسف عليه السلام لإخوانه. قال: هل علمتم، هذا خطاب من يوسف لإخوانه، ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. وأداة الاستفهام المستعملة هي هل، وهي مما يستفهم به عن ما غاب وعما خفي، واستعملت في هذا السياق لإيصال معنى من المعاني يتبين إن شاء الله تعالى في سياق هذه الحلقة.
2: ما يتعلق، أحسن الله ليكم شيخنا الكريم، بالغرض من هذا الاستفهام في هذه الآية الكريمة؟
3: غرض هذا الاستفهام للعلماء فيه قولان، منهم من قال إن قول يوسف لإخوته قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف إذ أنتم جاهلون، كان لتهويل صنيعهم وتعظيم فعلهم وتقبيح ما كانوا قد اجترأوا عليه من كبير الفعل الذي حصل منهم في أذاهم ليوسف وفي أذاهم لأبيهم ولأخي يوسف على الجميع السلام. وقيل إن استفهام يوسف عليه السلام كان عتابا ولوما وتوبيخا لإخوته الذين فعلوا به ما فعلوا من إلقائه في غيابة الجب وتفريقهم بين يوسف وأخيه وأبيه.
2: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. ما يتعلق كذلك بالسياق القرآني الكريم الذي وردت فيه هذه الآية العظيمة؟
3: هذه الآية الكريمة جاءت فيما ذكره الله تعالى من قصة يوسف عليه السلام، وهي قصة عظيمة خص الله تعالى ذكرها في سورة من كتابه الحكيم، وصدر هذه القصة بالإشارة إلى بديع ما فيها من القصص، كما قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم قال: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قص السياق القرآني والآيات الحكيمة ما جرى ليوسف عليه السلام في أطواره من الابتلاء بأذية إخوانه، ثم بالاسترقاق الذي حصل، ثم بأذية امرأة العزيز له ومراودتها له عن نفسه، وما جرى من أذية النساء له، ثم السجن الذي امتد لأعوام، ثم ما كان من إظهار الله تعالى لصدقه وما بوأه ومكنه منه من عز وتمكين ظهر على الناس به، وكان أن جاء إخوته لحاجة، فكان ما كان من مما قص الله تعالى في هذه السورة. في آخر هذه السورة قص الله تعالى كشف يوسف عليه السلام لحقيقة الأمر، وقد خفي على إخوته أن العزيز الذي تردد عليه وحصل بينهم وبينه ما حصل في شأن تزاده بالزاد هو أخوهم يوسف، فقال لهم: كما قص الله تعالى، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. هذا العتاب وهذا التعظيم والتهويل لفعل يوسف لفعل إخوة يوسف به، ختمه يوسف عليه السلام بإشارة تشبه أن تكون تفسيرا لما جرى من إخوته بخصوصه واعتدائهم عليه وأذيتهم له. قال إذ أنتم جاهلون، فوصف فعلهم بالجهل ووصفهم بالجهل. إذ أنتم جاهلون، صدر منكم ذلك الاعتداء بما جرى وقص الله تعالى من المؤامرة والكيد الذي كادوا به يوسف عليه السلام، بأنه كان صادرا عن جهل. إلا أن الجهل الذي ذكره يوسف عليه السلام ليس المراد به عدم العلم، فالجهل في القرآن يطلق ويعبر به عن عدم العلم، ويطلق ويراد به عدم العمل بالعلم. فالجهل في الشرع نوعان: جهل بعدم العلم والمعرفة، وهذا لا يؤاخذ به صاحبه، لأن الشرائع إنما تتبع العلم، بمعنى أن التكليف لا يثبت إلا بعد العلم. وأما النوع الثاني من الجهل فهو عدم العمل بالعلم، وهذا ما أشار إليه قوله تعالى في هذه الآية في قول يوسف لإخوته إذ أنتم جاهلون، فإنهم لم يكونوا لا يعلمون تحريم فعلهم، بل يعلمون حرمة ما فعلوا من الاعتداء بالكذب والكيد والمكر والأذى لأبيهم والأذى لأخيهم، كل ذلك معلوم عندهم، فهم يعرفون ذلك، لكنهم لم يعملوا بمقتضى ما علموا. وهذا كما قال الله تعالى في محكم كتابه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فقولوا يعملون السوء بجهالة يعني بعدم عمل بالعلم، وليس أنهم جاهلون، إذ لو كانوا جاهلين لما كان قد ثبت عليهم إثم يحتاجون معه إلى التوبة. وهو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه وقاتله فليقل إني امرؤ صائم. فالجهل هنا هو عدم العمل بالعلم وليس عدم العلم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وغرضه صلى الله عليه وسلم فيك عدم عمل بالعلم، حيث رأى لنفسه على غيره فضلا فعيره غيره من الصحابة بأمه. والله تعالى قد حذر من هذا الجهل، وهذا الجهل عواقبه وخيمة. ولذلك قال بعض أهل العلم: كل من عصى الله فهو جاهل. والمقصود بالجاهل هنا أي لا يدرك حقيقة ما أقدم عليه من انتهاك حرمات الله والتعدي على حدوده والاستهانة بمقام شهوده جل في علاه وعلمه وإدراه وسمعه وبصره لما يكون من شأن العبد، كما أنه جاهل بعاقبة هذه المعصية وأنها تورده المهالك. فإن المعصية هلاك عاجل وآجل، عاجل بما يغشى القلب من الظلمة وتعثر الحال وما ينزله الله تعالى على الإنسان من البلاء والمصائب، وآجل بما ادخره الله تعالى من العقوبات التي تكون في الآخرة على سيء الأعمال. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر الجهل وأن يستعيذ بالله تعالى منه، وأن يراجع أمر الله عز وجل، وأن يلزم حكم الشرع. فليس العلم بكثرة المعارف والعلوم، إنما العلم العمل. ولذلك قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، جعلنا الله وإياكم منهم.
2: اللهم أمين. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة القصيم على هذا البيان المبارك والمسدد، وأيضا الحديث عن هذا الاستفهام القرآني: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ الشكر يتواصل لأخي وزميلي مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة واستفهام قرآني جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح. يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. موت

0: زينة الرجال. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. متفق عليه. أحف المقصود قص الشارب والمبالغة في تخفيفه دون إزالته.
1: وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم عقبة كأودى لا ينجو منها إلا كل مخف. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: قلت له: ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن وراءكم عقبة كأودى لا يجوزها المثقلون، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. رواه الطبراني بإسناد صحيح. الكؤود هي الصعبة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عز وجل عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. رواه الطبراني بإسناد حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري ومسلم. ورواه أحمد بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو، إلا أنه قال فيه: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي ما بين عدن إلى عمان، أكوابه عدد النجوم، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، وأكثر الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. قلنا: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: شعث الرؤوس، دنس الثياب، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد، الذين يعطون ما عليهم ولا يعطون ما لهم. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. السدد الأبواب. وعن أبي سلام الأسود أنه قال لعمر بن عبد العزيز: سمعت ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأوانيه عدد النجوم، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السدد. قال عمر: لكني قد نكحت المنعمات فاطمة بنت عبد الملك وفتحت إلي السدد، لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا ثوب الذي يلي جسدي حتى يتسخ. بنت عبد الملك وفتحت إلي السدد، لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا ثوب الذي يلي جسدي حتى يتسخ. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أهلا وسهلا بكم أحبتي في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجنا مواقف قرآنية. ذكر بعض علمائنا رحمهم الله تعالى في مسألة التجويد أن هناك شيء يسمى المد، والمد هذا تختلف حركاته باختلاف الجمل وباختلاف الكلمات. وموقفنا اليوم فيه مد مهم ضروري جدا، ولعل فيه درسا مهما في هذا المد. فما هو هذا الموقف، وما هو المد في هذه أو في هذا الموقف؟ فلنستمع إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في موقف، حينما يقف إنسان أمام ملك من الملوك، كيف سيقول وكيف سيحاوره وكيف سيخرج من هذا الموقف؟ يقول الله تعالى في كتابه العزيز في آية واحدة: ألم تر إلى الذي حاج. لابد أن تمد هنا ست حركات، ولعل المد في مثل هذا الموقف يعني أن هذا الموقف أخذ زمنا وأخذ قضية مهمة جدا، فأثناء المد فكأنك تأخذ زمنا فيه كما تأخذ زمنا في المد. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. إذن إبراهيم عليه السلام واقف أمام الملك، لابد أنه دعاه إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا الملك كان يعرف أن إبراهيم عليه السلام كان يدعي، هكذا يقول الملك، كان يدعي النبوة ولذلك استدعاه، وربما لسبب آخر. لكن القرآن الكريم يتكلم عن موقف إبراهيم عليه السلام أمام هذا الملك، ولذلك تأتي أسئلة عندنا نحن البشر نبحث عنها. مثلا، متى كان هذا الحوار؟ من هو هذا الملك؟ كم كان عمر إبراهيم عليه السلام؟ هل هو كان قبل إلقائه في النار أم بعده؟ هل كان هذا أمام جمع من الناس أم لوحدهما؟ وكم من الأسئلة التي لم يذكرها القرآن الكريم ولم يبينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فبالتالي نبقى في جمال هذا الموقف وبما فيه. فلنعد. ألم تر إلى الذي حاج، ما معنى كلمة حاج؟ حوار وجدال ومناظرة ومناقشة ومحاجة، والحاج مأخوذة من الحج، والحج هو الغلبة بالحجة، الغلبة بالحجة، أي أن يسعى كلا الفريقين أو كلا الخصمين أو كلا الطرفين أن يغلب صاحبه بالحجة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في أي قضية من الأركان الأساسية، في قضية المحاجة أو الحوار أو المناظرة، تحديد الموضوع، ولذلك رب العالمين حسمها حينما قال في ربه. يا ترى الهاء في ربه أتعود إلى إبراهيم عليه السلام أم إلى الملك؟ والله تعالى أعلم، لكنها تحتمل إلى إبراهيم في قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه، فالضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو إبراهيم عليه السلام، فهي إضافة تشريف. طيب، متى كان هذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى أن آتاه الله الملك. سبحانك يا ربي، حين أعطي نعمة الملك بدأ يحاج إبراهيم في ربه، وكأنك تستمع إلى هذه وتستحضر معي أخي المستمع وأختي المستمعة قول الله سبحانه وتعالى في سورة العلق: كلا إن الإنسان ليطغى. متى؟ الرآه استغنى، يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان، يطغى يتجاوز الحد. إذا رأى نفسه قد استغنى، كثر ماله، فأصبح ينظر أنه لا يحتاج إلى غيره، بل ربما ينظر أن الآخرين هم من يحتاجون إليه، فبالتالي يبدأ يطغى ويتجبر. وهكذا يصف الله سبحانه وتعالى في قوله: كلا إن الإنسان، عموم البشر إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أن آتاه الله الملك، وكأن الآية تقول: طالما أعطيت الملك من الله سبحانه وتعالى فيجب أن تكون أنت أول من آمن بالله سبحانه وتعالى وتستخدم هذا الملك في تحقيق مراد الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى يقول: أن آتاه الله الملك، فشعر بالاستغناء وتجاوز إلى مسألة الطغيان. فماذا قال؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. إذن إبراهيم عليه السلام قاعد يعرض عليه حجة. إذن تم حوار بينهما من هو الرب، فقدم إبراهيم عليه السلام دليلا، قال: ربي الذي يحيي ويميت. يا ترى قال يحيي ويميت ولم يقل يميت ويحيي، مع أننا في آيات أخرى نرى أن القرآن الكريم يقدم الموت على الحياة. لابد أن ثمة سر أو بعض أسرار لعلنا نستكشف بعضها بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
1: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: أهلا بكم أحبتي من جديد. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: الذي خلق الموت والحياة والذي يميتني ثم يحيين. إذن هناك آيات تقدم الموت على الحياة، بينما هنا في موقفنا في إبراهيم مع الملك الذي قال إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت. فلعل من الأسرار والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السلام يبحث عن دليل واضح في غاية الوضوح، بل أوضح ما يكون. فالإنسان في الحياة وفي معاشرته لهذه الحياة أوضح دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، بينما الموت هو النهاية، فبالتالي لا تظهر فيه الأمور واضحة كما هي في مسألة الحياة. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت، والله تعالى أعلم بمثل هذا السبب. قال الملك مسألة بسيطة، قال: أنا أحيي وأميت. إذن المسألة، إذا كنت تدعي يا إبراهيم أن ربك الذي يحيي ويميت، فأنا أحيي وأميت. القرآن الكريم لم يشر إلى تفصيل كيف، لكنه قال: أنا أحيي وأميت، فإذا أنا رب أيضا كما تقول ربك يا إبراهيم. وهنا إبراهيم عليه السلام يبحث عن دليل آخر، أو خلنا نقول في نفس القضية الدليل الذي يثبت فيه الربوبية، الآن قضية قضية ربوبية. قال: ربي الذي يحيي ويميت. فإذا دليل الربوبية لابد أن تكون ثمة أشياء تحدث لا يقدر عليها إلا الخالق الرب. فأدلة أخرى تثبت أن القضية قضية الخالق أو قضية الرب لا يستطيع أن يفعل هذا الأمر إلا هو الخالق أو الرب. فانتقل إبراهيم عليه السلام، لم ينتقل إلى محور آخر، إنما في نفس محور إثبات الربوبية، أي إثبات قدرة الخالق على عمل شيء لا يستطيع المخلوق أن يعمله. ولذلك انتقل إبراهيم عليه السلام، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال الله سبحانه وتعالى بعدها كلمة جميلة جدا، قال: فبهت، انقطع واندهش وتحير حتى أنه لم يستطع أن يرد. لعلك تفكر ولعلك تفكرين أختي المستمع وأخو المستمع، لماذا لم يقول الملك: أنا آتي بالشمس من المشرق واجعل ربك يا إبراهيم يأتي بها من المغرب، كما فعل في مسألة الإحياء والإماتة؟ قال: أنا أحيي وأميت بدون التفاصيل في كيفية الإحياء والإماتة. لكن الله سبحانه وتعالى يقول: فبهت، انقطع واندهش لدرجة أنه لم يستطع أن يفكر في كيفية الرد على مسألة إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت، انقطعت حجته، أصيب بصدمة، وهكذا تكون بعض الإجابات المسكتة التي تجعل المقابل ينقطع لا يستطيع أن يفكر. وكل هذا تضمنت كلمة واحدة في كتاب الله سبحانه وتعالى: فبهت الذي كفر. سماه الله سبحانه وتعالى الذي كفر، بينما في بداية الحوار قال الله سبحانه وتعالى عنه أن آتاه الله الملك، فانتقل حين بعد ذلك إلى توضيح منهجه وبيان ضلاله وبيان كفره، فقال فبهت الذي كفر. انتهى القضية؟ لا، بقيت قضية. كعادة القرآن في كثير من الأحيان أن يضع قاعدة للجميع حتى يستفيد من هذا، فلا تكون المسألة مسألة ذكر حوار أو موقف، إنما بيان ثم نتيجة. يقول الله تعالى بعد أن بين ما الذي حدث بين إبراهيم وبين هذا الملك. على فكرة أحبتي، هل هذا الملك هو النمرود أو غير النمرود؟ ذكرك أغلب كتب أهل التفسير تقول أنه النمرود، لكنه لا يوجد نص في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اسمه النمرود بالاسم هكذا، والله تعالى أعلم. لكن يكفينا أن القرآن أن آتاه الله الملك، فهو ملك، ودائما الحوار مع الملوك يختلف عن الحوار مع غيرهم. نعود إلى القاعدة الربانية التي في كثير من أحيان القرآن الكريم يشير لقاعدة مهمة ممكن أن يستفيد منها البشر عموما في حياتهم. يقول الله تعالى فبهت الذي كفر ثم قال والله، ولم يقل وربك وربنا وربهم، قال والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل ذلك الملك، فهو لم يهتدي لأنه لم يبذل الأسباب كذلك، وإنما انتفى نفي هداية الله سبحانه القوم الظالمين. لماذا قال سبحانه الظالم لم يقل اهدي القوم الكافرين؟ قال الله سبحانه فبهت الذي كفر، ما قال والله لا يهدي القوم الكافرين، قال لا والله لا يهدي القوم الظالمين. لعل من الأسرار في ذلك، والله تعالى أعلم، لأن الظلم حائل بين صاحبه وبين التنزل إلى التأمل والنظر في الأمور والخروج من دائرة السيطرة الذاتية إلى فتح المجال في التفكير والتأمل. فذهنه أي الظالم مشغول بزهوه وغروره وتكبره، أو بمعنى آخر بطغيانه، كما قال سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فطغيانه منع عنه التفكير فأصبح من الظالمين، فاستحق أن يقول عنه الله سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الظالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل ولهلك. ألتقي بكم بإذن الله تعالى أحبتي في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة الملك حتى سورة نوح.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ صالح، حسن الله إليكم. قال الله تعالى في مطلع سورة الفجر: والفجر وليال عشر فأقسم الله بالفجر. ما الحكمة من قسم الله عز وجل ببعض مخلوقاته، وما الحكمة أيضا من القسم بوقت الفجر؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقصود أن الله يقسم بهذه الأشياء لعظمتها ولفت النظر إلى فائدتها، لأنه جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء له شأن. أما المخلوق فلا يحلف إلا بالله ولا يقسم إلا بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما الله جل وعلا فإنه يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يقسم إلا بشيء له شأن ينبه إليه. هنا أقسم بالفجر، الفجر هو ظهور أول النهار في آخر الليل، لأن هذه آية عظيمة من آيات الله، من آياته الليل والنهار، الشمس والقمر. الله جل وعلا جعل هذه الآيات العظيمة المتعاقبة دليلا على قدرته ووحدانيته، وشرع عندها ما شرع من العبادات. والفجر وليال عشر، ليالي العشر هي ليالي العشر من رمضان، أما الأيام العشر فهي عشر ذي الحجة. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، فهل هذا نهي عن زخرفة المساجد أم ماذا؟ لو وضحتموه جزاكم الله خيرا.
3: نعم، هذا فيه النهي عن المبالغة في زخرفة المساجد وتزيينها بالنقوش، فإن هذا غير مشروع. والمساجد إنما تبنى للصلاة لا للمباهات، للصلاة والعبادة لا للمباهات مما يشغل المصلين بالنقوش والكتابات في جدرانها. يجب أن تخلو المساجد من ذلك، يتفرغ المصلون للصلاة. نعم.
2: أحسن الله إليكم. مع الشيخ صالح، هذا سائل يقول: هل للشفاعة يوم القيامة فضل للشافع الذي أذن الله له،

0: بلا شك أن الشفاعة التي يأذن الله بها لمن يشاء من خلقه وفي من يشاء من خلقه، ففيها إكرام للشافع، هي أن الله جل وعلا يقبل شفاعته، هذا إكرام له ونفع للمشفوع فيها، أن يريحه الله مما هو فيه من كرب وضيق، أو أن يرفع الله درجته ويكرمه في الجنة. نعم.
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا سائل يقول: ما هو المقام المحمود الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم؟
0: المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون، وهي المذكورة في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم.
1: عندما يريد المسلم العمرة، هل يكفي نطقه بلبيك الله مرة واحدة عن استحضار النية؟
0: لا بد من القلب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن ينوي العمرة عند الإحرام، ينويها بقلبه، وإن تلفظ بلسانه قال لبيك اللهم عمرة فلا بأس بذلك، ليذكر نفسه بأنه قد أحرم وأنه في عمرة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: شفاء لا يغادر سقما؟
0: هذا في الرقية، في دعاء الرقية: واشفني أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر، أي لا يترك سقما أي مرضا، بل الشفاء يرفع المرض كله. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز للموصي أن يوصي بأكثر من ثلث ماله؟ بارك الله فيكم.
0: ليس له ذلك، ليس له إلا الثلث فأقل، ولا يجعل كل ماله وقفا أو يوصي به كله، وإنما يوصي بالثلث فأقل. نعم.
1: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله؟
0: أوثق عرى الإيمان أي أقوى عرى الإيمان التي يتمسك بها الحب في الله، لأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، لأنه رجل صالح، لأن الله يحبه فأنت تحبه، هذا من أوثق عرى الإيمان التي يتمسك بها. والبغض في الله تبغضه لأن الله يبغضه، بأن يكون مخالفا لأمر الله، مستهترا في طاعة الله، فأنت تبغضه من أجل ذلك. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما هي أبرز كتب الإمام ابن حجر رحمه الله؟
0: الإمام ابن حجر أبرز كتبه فتح الباري، شرح صحيح البخاري، المجموعة الضخمة للعلوم الشرعية، فهو كتاب حافل بالعلوم الشرعية، وهو أجود وأكبر كتبه رحمه الله. له كتب غيره، لكن هذا أكبرها وأجملها وأشملها. نعم.
1: سائل يقول: ما هو سبب نزول قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟
0: هذه الآية في قصة أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وهو في سكرات الموت، قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده نفر من المشركين، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أنه قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب لأنه مشرك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هل يلزم من دخل على مجلس أن يسلم على الجميع برفع الصوت ويجلس في آخر المجلس؟
0: يجزي أن يقول السلام عليكم ويجلس في من انتهى به المجلس، ولكن الأفضل أن يسلم على الكبير في المجلس، كبير العلم أو كبير السن يبدأ به ويكمل على الباقين، على من يمينه عن يمين الكبير إلى أن يكمل الموجودين. وإن سلم سلاما عاما وجلس فإن هذا يكفي. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: كنا جالسين ومرت جنازة من أمامنا، فقام أحدنا وأمرنا بالقيام وقال إنها سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل كلامه هذا صحيح؟
0: نعم، السنة إذا مرت به جنازة في طريقها إلى المقبرة أو إلى المسجد ليصلى عليها أن يقوم، حتى ولو كانت جنازة كافر إذا مرت يقوم لها، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت فقالوا يا رسول الله إنه ليس بمسلم، قال أليس نفسا، ويقوم لها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: أيهما أحب للرسول صلى الله عليه وسلم، مكة أم المدينة؟
0: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة ويحب المدينة، إلا أن حبه لمكة أكثر، ولولا أن أهلها أخرجوه منها ما خرج كما قال صلى الله عليه وسلم: لمكة لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. خرج صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد الخروج، وإنما أخرج بأذى المشركين، هاجر إلى المدينة هو وأصحابه ليسلموا من أذى المشركين. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: أمنع أبنائي من الخروج للعب مع أقرانهم لخوفي عليهم من العين والحسد، وقد نبهني كثير من أقربائي عن هذا وقالوا هذا فيه ضعف توكل، ماذا يجب علي وهل هذا الكلام صحيح؟
0: شدة الخوف على الأولاد أن يصابوا هذا غير مشروع، وهذا فيه مشقة على الإنسان، يثق بالله عز وجل ويدعو لهم بالسلامة والهداية ويمنعهم من مجالس السوء ومن رفقة أهل السوء ويربيهم تربية شرعية حسنة، هذا هو المطلوب منه. نعم.
1: بارك الله فيكم. معالي الشيخ، هذا سائر يقول: توفي والدي وهو لم يقضي ما عليه من صيام رمضان لأنه كان مريضا، فهل نقضي عنه تلك الأيام؟
0: إذا كان ما استطاع أن يقضيها، مات في مرضه، أفطر من أجل المرض ومات في ذلك المرض، فليس عليه شيء. أما إذا كان شفي من هذا المرض استطاع القضاء ولكنه لم يقضي فإنه يقضى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو الواجب من الزوجين لبعضهما؟
0: أن يحسن كل من الزوجين مع الآخر السيرة والعشرة وبذل الحقوق التي عليه له. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها، يسأل: ألا تدخل فيه أعمال البدع التي يحيونها بعض الناس وتكون بذكر الله تعالى؟
0: المراد بهذا الحديث: من أحيا سنة تركها الناس، سنة تركها الناس فأحياها فله أجرها وأجر من عمل بها، ليس المراد أنه يحدث عبادة في الإسلام لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أنه أحيا سنة تركها الناس. نعم.
1: أحسن الله إليكم. على الشيخ صالح، هذا سائل يقول: عند وفاة أحد من عائلتنا نستضيف الناس في بيتنا ونطعمهم، هل هذا الفعل صحيح؟
0: هذا بدعة ولا يجوز. يقول أحد الصحابة: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، هذا لا يجوز، نصب السرادقات وترك الأعمال والجلوس للعزاء كل هذا لا يجوز. التعزية مشروعة لكنها متيسرة في أي مكان تلقى المصاب، في المتجر، في المسجد، في الشارع تعزيه، تقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميتك إذا كان ميته مسلما، ويكفي هذا عن هذه التكلفات. أما يصنع لهم الطعام هذا من السنة، قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما. لما استشهد جعفر رضي الله عنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. صنعة الطعام لأهل الميت سنة بقدر حاجتهم. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معالي الشيخ صالح سائل يقول: هل يجوز لي كمعلم للقرآن أن آخذ أجرة على تعليمي للناس؟
0: هذا شيء جيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لكن إذا درست القرآن احتسابا لوجه الله فلا تأخذ شيئا على ذلك، ليبقى لك ثواب الاحتساب. نعم، ولو أخذته جاز لك ذلك، لكن تركه أفضل. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل على الأراضي التجارية زكاة وكيف تزكى؟
0: نعم، هذه عروض تجارة، إن باعها فإنه يزكي قيمتها، وإن بقيت عنده وهو ينويها للبيع فإنه يقومها عند تمام الحول على قيمتها، يقومها بما تساوي ويزكيها.
1: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل يجوز نسبة المطر إلى النجم الفلاني أو الوقت الفلاني؟
0: هذا لا يجوز، هذا من الشرك، فالمطر لا ينسب إلى الأنواء وإنما ينسب إلى الله عز وجل، فيقال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، فينسب المطر إلى الله جل وعلا هو الذي أنزله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابهم المطر في الحديبية في الليل لما صلى بهم الفجر قال: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، هذا السائل يقول: كيف يكون السلام على أهل القبور؟
0: السلام على الأموات على نوعين: سلام خاص بميت معين، فهذا يقف على قبره مقابل وجهه فيسلم عليه ويدعو له، والنوع الثاني السلام على القبور عموما، فيسلم عليهم، يستقبلهم بوجهه ويسلم عليهم بما ورد: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم.
1: بارك الله فيكم. معالي الشيخ صالح سائل يقول: ما هو سبب نزول سورة الحجرات؟
0: سبب نزول هذه السورة أن قوما من الأعراب حديث عهد بالإسلام جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتأدبوا معه، ووقفوا عند حجرات النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج إلينا. فالله جل وعلا أنكر عليهم ذلك، قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ثم وعدهم الله بالمغفرة، طيب خواطرهم، قال: والله غفور رحيم. هؤلاء الأعراب حسن إسلامهم وتأدبوا بعد ذلك بآداب الإسلام. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: هو الله.
4: فإن من أسماء الله الحسنى الحسيب، وهذا الاسم له ثلاثة معاني. المعنى الأول أنه بمعنى المحاسب، فالله تعالى سيحاسب العباد على أعمالهم من خير أو شر ثم يجازيهم عليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد وصف الله تعالى نفسه بأنه سريع الحساب، لا يشغله حساب عن حساب. والمعنى الثاني بمعنى الكافي، فهو سبحانه الكافي لعباده جميع ما أهمهم من أمور دينهم ودنياهم، والكافي لعباده المتوكلين عليه كفاية خاصة. والمعنى الثالث بمعنى المحصي، الذي يحصي الأشياء لا يفوته منها شيء. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في ثلاثة مواضع. ومن أسماء الله الحسنى الحفي، ومعناه البر اللطيف بعباده، فإن التحفي غاية البر، وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الحق، فهو المتصف بالوجود الدائم والحياة والقيومية والبقاء، فلا يلحقه زوال أو فناء، وكل أوصاف الحق كاملة للكمال والجمال والعظمة والجلال. فهو سبحانه الذي يحق الحق بكلماته ويقول الحق، وإذا وعد فوعده الحق، ودينه حق، وكتابه حق، وما أخبر عنه حق، وما أمر به حق. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 10 مرات. ومن أسماء الله الحسنى المبين، والمبين اسم فاعل من أبان يبين، ومعناه الوضوح والظهور. وقد ذكر العلماء أن اسم الله المبين له معنيان: الأول ظهور الله ووضوحه، بمعنى ظهور الأدلة الدالة على وجوده ووحدانيته، فبالرغم من أننا لا نراه في الدنيا رأي عين، إلا أن كل شيء في الكون يدل عليه: الأرض والسماوات والجبال والبحار والأنهار والشمس والقمر والنجوم والكواكب والأفلاك والإنسان والحيوان والنبات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الثاني الذي أبان الحق للخلق وأظهره لهم، ودلهم على سبيل الهدى والرشاد، وأوضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه، وأبان الطرق الموصلة إليه بيانا واضحا لا لبس فيه، وأنزل لبيان ذلك كتبه، وأرسل رسله عليهم الصلاة والسلام. وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الحكيم، ومن معاني اسم الله الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره، ولا يأمر إلا بما فيه الخير، ولا ينهى إلا عما فيه الشر، ولا يعذب إلا من استحق العذاب، ولا يقدر ويقدر إلا ما فيه حكمة، فأفعاله سديدة وصنعه متقن، فلا يقدر شيئا عبثا ولا يفعل لغير حكمة، بل كل ذلك بحكمة وعلم وإن غابت حكمته عن الخلق. ومن معاني اسم الله الحكيم الحاكم على خلقه، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 38 موضعا.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
5: وقرآن الفجر.
6: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
7: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: ونفخ في الصور.

0: رحلة بناء،
1: رحلة بناء.
0: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف.
1: رحلة بناء،
0: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم
1: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
0: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
1: طلال الزايدي،
0: وفي الإخراج
1: عبد المجيد اللهيبي.
0: رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. هذا طلال الزايدي يحييكم من خلف المايك، وعبد المجيد الحربي من الإخراج، في برنامجكم رحلة بناء. واليوم موضوعنا موضوع جميل ورائع، وموضوع فيه الكثير من المشاعر، وضيفنا هو أحسن من يتحدث عن المشاعر، عنوان هذه الحلقة وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام. دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدكتور صالح. حياك الله دكتور صالح.
3: حياك الله، وسهلا بك وبالسادة المستمعين والمستمعات وزملائنا في طاقم العمل.
2: العنوان وترجعون برسول الله، أين قيلت ولمن قيلت وما هي الأجواء التي عاشوا فيها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد انتهاء غزوة حنين وجد المسلمون من الغنائم ما لا يخطرهم على بال، ومن المال
2: أظن أكبر معركة،
3: يعني لم يحصلوا على غنيمة أكبر منها. لا أدري هل يعني غنائم خيبر من حيث النخل قيمته ربما يكون أكثر، لكن أقصد غنائم من هذا النوع من المال الذي هو الشاء والبعير لم يحصل على مثلها من قبل، ولم يحصل مثله، ولله عز وجل في ذلك حكمته. انتهى أي قضية، انتهى أي مغامرة، دائما التوقعات هي ردود الأفعال. لما تنتهي من مغامرة وتنجح فيها تبغى تشوف الناس إيش قالوا. الآن لما تنزل تغريدة تطالع اللايكات كم عددها وتطالع كذا، لما تنجز إنجازا عظيما تريد أن ترى الشكر، تريد أن ترى المكافأة، تريد أن ترى الجائزة. هذه طبيعة في النفس أنها تتوق إلى هذه الأمور. ولما جاءت هذه الغنائم قسمها النبي عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم
3: أولا، فبالنسبة للأسراء من النساء والسبايا فقد جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في ذلك. لماذا؟ لأنها أصبحت حقا للناس وليست له عليه الصلاة والسلام. وهذه مرة، هذه ليست المرة الأولى التي يشاور فيها النبي الصحابة في أمور هي من حقهم أن يقبلوا فيها أو لا يقبلوا. فإنه شاورهم حينما أراد أن يرد الفداء لزوج ابنته زينب، حينما أرسلت عقد خديجة رضي الله عنها، وشاورهم يوم بدر، وشاورهم في نصف ثمار المدينة يوم الأحزاب، وهو الآن يشاورهم في إعادة السبي. وكان لهم رحما، لأن منهم حليمة السعدية وقد جاءت وأكرمها عليه الصلاة والسلام، ويليق به أن يكرمها عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن حين وزعت الغنائم أعطيت لأغلب من أخذ من الغنائم المؤلفة قلوبه،
2: اللي هم الآن توهم،
3: لأنه باختصار عند تأهيل الناس أو عند محاولة تأهيل الناس هناك قانون يسمونه قانون الجذب. ما هو قانون الجذب المعروف الآن؟ قانون الجذب أنك تجذب الناس بالرغبات من أجل أن تلبي لهم الحاجات، فتأتي للطفل وتعلن له عن مكافأة، هذا جذب من أجل أن يتعلم، هذا تشبع حاجته للتعليم. لا يريد أن يأكل الطعام المفيد، فتضع الطعام المفيد في حلوى أو تخلط مع
2: أو
3: عسل
2: شكل،
3: لأنها رغباته. فيتناول الطعام الذي يحتاجه ولا يرغبه. هو أخذه لأنه يرغب بطعم العسل أو في لون الطعام، أضيف عليه شيء لون كذا يرغب فيه. بعض الأدوية للأطفال بنكهات مراعاة لرغبات الإنسان، فهي من خلال رغباته يجذب، من خلال رغباته لتحقق له حاجات. وهذه لها طريقتين، طريقة أخلاقية وطريقة غير أخلاقية. الإعلانات التجارية تستخدمها أحيانا بطريقة غير أخلاقية، فتستخدم رغباتك من أن تحقق حاجاتهم هم لا حاجاتك أنت، وتبقى مستهلكا طوال عمرك. إنما المصلحون والصالحون والمربون والقائمون على أمور الناس من المسؤولين ومن العاملين في أي قطاع، هؤلاء يأتون بالناس يجذبونهم من رغباتهم من أجل أن يحققوا لهم احتياجاتهم، احتياجاتهم المالية واحتياجاتهم النفسية وغيرها، فرغبهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمال، أنهم لا يرون إلا المال، لا زالوا إلى الآن لا يدركون في هذه القضية غير قضية الغزو والغنيمة. فأخذوا من المال الشيء الكثير، يعطي بعضهم أعطي مالا بين جبلين، أترى هذا المال؟ الغنم كله لك،
2: مئات من الغنم،
3: يعني لم يخط... لو كد عمره كله ما حصل عليه. فوجد الأنصار في نفوسهم شيئا،
2: وهذا طبيعي،
3: هذا طبيعي جدا. هنا قاعدة يجب أن نعرفها، إذا كنا نراعي، إذا كان الله يراعي بشرية الرسل، فمن باب أولى أن تراعى بشرية أتباع الرسل.
2: كيف هذه نشرحها؟
3: نعم، بشرية الرسل تراعى، فإن الله عز وجل حينما قال موسى أريد أن يصدقني، أبا واحد ساعدني، فراعى بشريته وحاجته وأردفه بهارون، وراعى كذلك بشرية يعقوب حينما قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، تدخلوا من أبواب متفرقة، قال الله عز وجل وما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضى. وراعى بشرية إبراهيم، فإنه حينما وعد ربه أباه بالاستغفار ولم يكن له ذلك، قال الله عز وجل بعدها إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني كان يقول ترى هذه طبعه، فهذه الطبيعة هي التي كانت غالبة، لا قضية أنه يحبه من دون الله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وراعى بشرية النبي عليه الصلاة والسلام في بدايات الدعوة حين كان يحصل ما يحصل، فتأتي خديجة فتواسي، ويأتي بعد ذلك ورقة بن نوفل فيوضح له، ويأتي جبريل ويأمره بأن يطلب الشجرة فتشق الأرض من أجله، كل هذا مراعاة لبشرية عليه الصلاة والسلام. ويحزن النبي عليه السلام ويأتيه ملك الجبال ويقول هل أطبق عليهم الأخشبين، مراعاة لحاله عليه الصلاة والسلام. هذا وهم رسل، فكيف بمن هو غير رسل؟ فلا بد أن تراعى بشريته. وذاك المرأة لما جاءت فقالت ادعو الله لا تكشف، راعى بشريتها فدعا الله لا تكشف، ولم يلغي لها مسألة وعدها بالجنة، بقيت موعودة بالجنة رغم الاستثناء الذي استثنته، لأن هذا أمر لا تستطيع تحمله، ومقبول منها أنها تتألم من مثل هذا الجانب حفاظا على ستر عورتها. نعود إليهم، فكان في بشريتهم هذا الأمر طبيعي جدا ووقف في نفوسهم، فبلغ الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بلوغ الأمر إلى رسول الله لم يكن وشاية حتى لا يفهم الناس خطأ، الذي أبلغ النبي قال لهم قال والله لو أبلغن رسول الله، يعني أعلن لهم هذا أمر الله، يعني وهو من سمى اليوم من باب رفع التقارير عن الواقع حتى يتم معالجته.
2: صح،
3: فوصل الخبر إلى النبي،
2: يعني هذا قلاقل في الجيش.
3: صحيح. هناك نقطة مهمة جدا في تأهيل الناس، الخطاب العام لا يؤهل الجميع، الخطاب العام يؤهل فئة وفئة لا يؤهلها.
2: تحتاج
3: مثال، عندما تتكلم عن عدم التهاون في الوضوء، إسباغ الوضوء، هذا الخطاب عندما تقدمه الآن من يحتاجه؟ الذين يتساهلون في الوضوء.
2: صحيح.
3: الموسوسين ماذا يصنع لهم هذا الخطاب؟
2: خطاب آخر.
3: يزيدهم. صحيح. يزيدهم وسوسة. فذاك الخطاب العام يجب أن يخصص بعد ذلك بخطاب، يعني الخطاب العام يأتي من يقدم الخطاب العام، على الناس أنهم يساعدون بعض الأفراد أن لا يتأثروا بهذا الخطاب، أنه لا يعنيكم وليس موجه لكم. وعندما تأتي لمسألة الترشيد والحرص والاستعداد للمستقبل، البخيل كيف يتعامل مع هذا الخطاب؟ يزيده بخلا.
2: إيه، يقول صح أنا صح،
3: أنا صح، أنا ممتشفته. فهمت الآن؟ وعندما نتكلم عن السخاء والبذل والعطاء، المسرف والعابث والمبذر لماله، قال هذا الكرم، شفت الكرم كيف؟ هذا اللي أقصده أنا. فخطاب الآن سوف يكون لهؤلاء الناس من أجل تأهيلهم، هل يصلح أن يسمعه المؤلف قلوبه؟
2: لا.
3: هل يصلح أن يسمعه غير هؤلاء؟ لا. لن يكون تأهيلا لهم، بالعكس ربما يؤدي إلى إجهاض ما تم تأهيلهم به، هم أهلوا عن طريق العطايا،
2: بمعنى أنه ربما لا يستوعبوا
3: ولا يستوعبون، وستفسد ثمرة ما أعطي لهم من الإبل والشاء من أجل تأليف قلوبهم. فلا بد من خطاب التأهيل أن يوجه إلى الفئة التي تحتاجه وباللغة التي تفهمها. فجاء إليهم
2: اللغة التي تفهمه، كأنه هناك لغة لكل ناس،
3: لكل ناس لهم لغة تفهمونها. وانظر إلى خطاب النبي ما أحسنه وما أروعه، وإلى أي مدى لامس شغاف القلوب، ليس فقط لامس شغاف القلوب، بل خطاب النبي مع ملامسة شغاف القلوب فهو خطاب يقتنع به العقل ويحترمه، ليس استغفالا. فقال عليه الصلاة والسلام ما مقالة بلغتني عنكم، قال هو ما سمعت، انظر إلى أدبهم ما استطاعوا أن يعيدوها.
2: يا سلام.
3: أمام النبي عليه الصلاة والسلام، هو ما سمعت يا رسول الله. فسأل بعضهم قال وما أنت؟ قال ما أنا إلا واحد من قومي، تراني مثلهم أعيش نفس الشعور. يعني
2: شو له الشفافية؟
3: شوف الكبار ما تنصل، لأنه الوحدة قال ترى والله أنا كلمتهم وأنا قلت لهم، بس شو تبغاني أسوي؟ أنا معك ترى، بس ما هذا العمل، هذا الأسلوب لا يفعله الصحابة، والكبار لا يفعلونه، يتحملون مسؤولياتهم. فقال ما أنا إلا أحد من قومي. فقال عليه الصلاة والسلام انظر إلى البدء في التأهيل، إذا كان بدأ بذكر ما فعلوه والاعتراف به. أحيانا إذا شعر الإنسان بأن أفعاله ما نقول ليست معتبرة، وإن شعر شعورا أنها غابت أو نسيت أو تناساها أحد، هو بحاجة إلى من يثبتها ويعيدها له. هناك جانب في قضية الحوار وفي جودة التأثير، هو أن تتقمص شخصية الخصم. هؤلاء ليسوا خصوما ولكنهم طرف آخر. فقال أما والله لو قلتم أتيتنا طريدا فأويناك، قالوا المنة الله ورسوله، أتيتنا مخذولا. شوف العبارة التي في حقه عليه الصلاة والسلام، لا يجرى أحد أن يقولها إلا هو. من يجرى أن يقول النبي كنت مطرودا؟ وأتيتنا مخذولا فنصرناك، وأتيتنا فقيرا فأغنيناك. هكذا النبي ينصف من نفسه إلى أعلى درجة. ثم قالوا المنة الله ورسوله، قال ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله بي. لم يقل أنا هديتكم. قالوا المنة الله ورسوله، ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم بي. ثم ذكر لهم ما ذكر، ثم قال يا معشر الأنصار، الناس دثار وأنتم شعار.
2: الله
3: أنتم
2: الله.
3: اللباس الذي يلاصق الجسد، والدثار هو الثوب الخارجي، والشعار مثل الفنيل الآن اللي في داخل تحت الملابس. والله والله لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار.
2: الله.
3: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، يا معشر الأنصار أما ترضون. هنا جاء الآن بالمقارنة، وجاء في وقتها بعد كل هذا التمهيد، قال ما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودوا برسول الله إلى رحالكم. فبكوا وقالوا رضينا رضينا أن نعود برسول الله عليه الصلاة. ثم قال هنا أعظم تأهيل يتلقاه الإنسان، كل من يدعي في الحياة أنه صاحب تضحية، هذه العبارة هي أعظم تأهيل له. قال إنكم ستلقون بعدي أثرة. الأثر أن الناس يأخذون الكثير يعطونكم القليل، عكس الإيثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
2: شوف
3: هناك صبرا على ياسر في موعدكم الجنة، وهنا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولقد صبروا وانتظروا ذلك الموعد، وسيلقونه إلى كل يعني من فاته شيء هو يراه حقا. إلى كل من ضحى ولم يشكر ولم يذكر اسمه ولم يعطى حقه الذي يراه، اصبر حتى تلقى رسولك على الحوض.
2: يا رب يا ونريد وإياك والمستمعين الكرام حوضه عليه الصلاة والسلام. شكرا للدكتور صالح، شكرا لعبد المجيد الحربي، وأنا طلال الزايد أحييكم وألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
0: رحلة بناء،
1: رحلة بناء.
0: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرمها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف.
1: رحلة بناء،
0: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم
1: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
0: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
1: طلال الزايدي،
0: وفي الإخراج
1: عبد المجيد اللهابي.
0: رحلة بناء.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا، كونوا معنا.
5: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
6: كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هذا الخلق الرفيع فيقول الحياء لا يأتي إلا بخير، ويقول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت.

0: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهيبي. رحلة بناء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، هذا طلال الزايدي يحييكم من خلف المايك، وعبد المجيد الحربي من الإخراج في برنامجكم رحلة بناء. واليوم موضوعنا موضوع جميل ورائع، وموضوع فيه الكثير من المشاعر، وضيفنا هو أحسن من يتحدث عن المشاعر، عنوان هذه الحلقة وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام. دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدكتور صالح. حياك الله دكتور صالح.
2: حياك الله، وسهلا بك وبالسادة المستمعين والمستمعات وزملائنا في طاقم العمل.
1: العنوان وترجعون برسول الله، أين قيلت ولمن قيلت وما هي الأجواء التي عاشوا فيها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد انتهاء غزوة حنين وجد المسلمون من الغنائم ما لا يخطرهم على بال، ومن المال
1: أظن أكبر معركة،
2: يعني لم يحصلوا على غنيمة أكبر منها. لا أدري هل يعني غنائم خيبر من حيث النخل قيمته ربما يكون أكثر، لكن أقصد غنائم من هذا النوع من المال الذي هو الشاء والبعير لم يحصل على مثلها من قبل، ولم يحصل مثله، ولله عز وجل في ذلك حكمته. انتهى أي قضية، انتهى أي مغامرة، دائما التوقعات هي ردود الأفعال. لما تنتهي من مغامرة وتنجح فيها تبغى تشوف الناس إيش قالوا. الآن لما تنزل تغريدة تطالع اللايكات كم عددها وتطالع كذا، لما تنجز إنجازا عظيما تريد أن ترى الشكر، تريد أن ترى المكافأة، تريد أن ترى الجائزة. هذه طبيعة في النفس أنها تتوق إلى هذه الأمور. ولما جاءت هذه الغنائم قسمها النبي عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم
2: أولا، فبالنسبة للأسراء من النساء والسبايا فقد جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في ذلك. لماذا؟ لأنها أصبحت حقا للناس وليست له عليه الصلاة والسلام. وهذه مرة، هذه ليست المرة الأولى التي يشاور فيها النبي الصحابة في أمور هي من حقهم أن يقبلوا فيها أو لا يقبلوا. فإنه شاورهم حينما أراد أن يرد الفداء لزوج ابنته زينب حينما أرسلت عقد خديجة رضي الله عنها، وشاورهم يوم بدر، وشاورهم في نصف ثمار المدينة يوم الأحزاب، وهو الآن يشاورهم في إعادة السبي. وكان لهم رحما، لأن منهم حليمة السعدية وقد جاءت وأكرمها عليه الصلاة والسلام، ويليق به أن يكرمها عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن حين وزعت الغنائم أعطيت لأغلب من أخذ من الغنائم المؤلفة قلوبه،
1: اللي هم الآن توهم،
2: لأنه باختصار عند تأهيل الناس أو عند محاولة تأهيل الناس هناك قانون يسمونه قانون الجذب. ما هو قانون الجذب المعروف الآن؟ قانون الجذب أنك تجذب الناس بالرغبات من أجل أن تلبي لهم الحاجات، فتأتي للطفل وتعلن له عن مكافأة، هذا جذب من أجل أن يتعلم، هذا تشبع حاجته للتعليم. لا يريد أن يأكل الطعام المفيد، فتضع الطعام المفيد في حلوى أو تخلط مع
1: أو
2: عسل
1: شكل،
2: لأنها رغباته. فيتناول الطعام الذي يحتاجه ولا يرغبه. هو أخذه لأنه يرغب بطعم العسل أو في لون الطعام أضيف عليه شيء لون كذا يرغب فيه. بعض الأدوية للأطفال بنكهات مراعاة لرغبات الإنسان، فهي من خلال رغباته يجذب، من خلال رغباته لتحقق له حاجات. وهذه لها طريقتين، طريقة أخلاقية وطريقة غير أخلاقية. الإعلانات التجارية تستخدمها أحيانا بطريقة غير أخلاقية، فتستخدم رغباتك من أن تحقق حاجاتهم هم لا حاجاتك أنت، وتبقى مستهلكا طوال عمرك. إنما المصلحون والصالحون والمربون والقائمون على أمور الناس من المسؤولين ومن العاملين في أي قطاع، هؤلاء يأتون بالناس يجذبونهم من رغباتهم من أجل أن يحققوا لهم احتياجاتهم، احتياجاتهم المالية واحتياجاتهم النفسية وغيرها، فرغبهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمال، أنهم لا يرون إلا المال، لا زالوا إلى الآن لا يدركون في هذه القضية غير قضية الغزو والغنيمة، فأخذوا من المال الشيء الكثير، يعطي بعضهم أعطي مالا بين جبلين، أترى هذا المال؟ الغنم كله لك،
1: مئات من الغنم،
2: يعني لم يخط... لو كد عمره كله ما حصل عليه. فوجد الأنصار في نفوسهم شيئا،
1: وهذا طبيعي،
2: هذا طبيعي جدا. هنا قاعدة يجب أن نعرفها، إذا كنا نراعي، إذا كان الله يراعي بشرية الرسل، فمن باب أولى أن تراعى بشرية أتباع الرسل.
1: كيف هذه نشرحها؟
2: نعم، بشرية الرسل تراعى، فإن الله عز وجل حينما قال موسى أريد أن يصدقني، أبا واحد ساعدني، فراعى بشريته وحاجته وأردفه بهارون، وراعى كذلك بشرية يعقوب حينما قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، تدخلوا من أبواب متفرقة، قال الله عز وجل وما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضى، وراعى بشرية إبراهيم، فإنه حينما وعد ربه أباه بالاستغفار ولم يكن له ذلك، قال الله عز وجل بعدها إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني كان يقول ترى هذه طبعه، فهذه الطبيعة هي التي كانت غالبة، لا قضية أنه يحبه من دون الله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وراعى بشرية النبي عليه الصلاة والسلام في بدايات الدعوة حين كان يحصل ما يحصل، فتأتي خديجة فتواسي، ويأتي بعد ذلك ورقة بن نوفل فيوضح له، ويأتي جبريل ويأمره بأن يطلب الشجرة فتشق الأرض من أجله، كل هذا مراعاة لبشرية عليه الصلاة والسلام، ويحزن النبي عليه السلام ويأتيه ملك الجبال ويقول هل أطبق عليهم الأخشبين، مراعاة لحاله عليه الصلاة والسلام، هذا وهم رسل، فكيف بمن هو غير رسل؟ فلا بد أن تراعى بشريته. وذاك المرأة لما جاءت فقالت ادعو الله لا تكشف، راعى بشريتها فدعا الله لا تكشف، ولم يلغي لها مسألة وعدها بالجنة، بقيت موعودة بالجنة رغم الاستثناء الذي استثنته، لأن هذا أمر لا تستطيع تحمله، ومقبول منها أنها تتألم من مثل هذا الجانب حفاظا على ستر عورتها. نعود إليهم، فكان في بشريتهم هذا الأمر طبيعي جدا ووقف في نفوسهم،
1: فوجدوا شيئا،
2: فبلغ الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بلوغ الأمر إلى رسول الله لم يكن وشاية حتى لا يفهم الناس غلط، الذي أبلغ النبي قال لهم قال والله لو أبلغنا رسول الله، يعني أعلن لهم هذا أمر، يعني وهو من سمى اليوم من باب رفع التقارير عن الواقع حتى يتم معالجته.
1: صح،
2: فوصل الخبر إلى النبي،
1: يعني هذا قلاقل في الجيش.
2: صحيح. هناك نقطة مهمة جدا في تأهيل الناس، الخطاب العام لا يؤهل الجميع، الخطاب العام يؤهل فئة وفئة لا يؤهلها،
1: تحتاج
2: مثال عندما تتكلم عن عدم التهاون في الوضوء، إسباغ الوضوء، هذا الخطاب عندما تقدمه الآن من يحتاجه؟ الذين يتساهلون في الوضوء.
1: صحيح.
2: الموسوسين ماذا يصنع لهم هذا
1: الخطاب؟ آخر.
2: يزيدهم. صح. يزيدهم وسوسة. فذلك الخطاب العام يجب أن يخصص بعد ذلك بخطاب، يعني الخطاب العام يأتي من يقدم الخطاب العام، على الناس أنهم يساعدون بعض الأفراد أن لا يتأثروا بهذا الخطاب، أنه لا يعنيكم وليس موجها لكم. وعندما تأتي لمسألة الترشيد والحرص والاستعداد للمستقبل، البخيل كيف يتعامل مع هذا الخطاب؟ يزيده بخلا.
1: إيه يقول صح أنا صح
2: أنا صح أنا ممتشفته. فهمت الآن؟ وعندما نتكلم عن السخاء والبذل والعطاء، المسرف والعابث والمبذر لماله، قال هذا الكرم، شفت الكرم كيف؟ هذا اللي أقصده هنا. فخطاب الآن سوف يكون لهؤلاء الناس من أجل تأهيلهم، هل يصلح أن يسمعه المؤلف قلوبه؟
1: لا.
2: هل يصلح أن يسمعه غير هؤلاء؟ لا. لن يكون تأهيلا لهم، بالعكس ربما يؤدي إلى إجهاض ما تم تأهيلهم به، هم أهلوا عن طريق العطايا،
1: بمعنى أنه ربما لا يستوعبوا
2: ولا يستوعبون، وستفسد ثمرة ما أعطي لهم من الإبل والشاء من أجل تأليف قلوبهم. فلا بد من خطاب التأهيل أن يوجه إلى الفئة التي تحتاجه وباللغة التي تفهمها. فجاء إليهم
1: اللغة التي تفهمه، كأنه هناك لغة لكل ناس،
2: لكل ناس لهم لغة يفهمونها. وانظر إلى خطاب النبي ما أحسنه وما أروعه، وإلى أي مدى لامس شغاف القلوب، ليس فقط لامس شغاف القلوب، بل خطاب النبي مع ملامسة شغاف القلوب فهو خطاب يقتنع به العقل ويحترمه، ليس استغفالا. فقال عليه الصلاة والسلام ما مقالة بلغتني عنكم، قال هو ما سمعت، انظر إلى أدبهم ما استطاعوا أن يعيدوها.
1: يا سلام.
2: أمام النبي عليه الصلاة والسلام هو ما سمعت يا رسول الله. فسأل بعضهم قال وما أنت؟ قال ما أنا إلا واحد من قومي، تراني مثلهم أعيش نفس الشعور. يعني
1: شو له الشفافية؟
2: شوف الـ الـ الـ الكبار ما تنصل، لأنه الوحدة قال ترى والله أنا كلمتهم وأنا قلت لهم، بس شو تبغاني أسوي؟ أنا معك ترى، بس ما هذا العمل، هذا الأسلوب لا يفعله الصحابة، والكبار لا يفعلونه، يتحملون مسؤولياتهم. فقال ما أنا إلا أحد من قومي. فقال عليه الصلاة والسلام انظر إلى البدء في التأهيل، إذا كان بدأ بذكر ما فعلوه والاعتراف به. أحيانا إذا شعر الإنسان بأن أفعاله ما نقول ليست معتبرة، وإن شعر شعورا أنها غابت أو نسيت أو تناساها أحد، هو بحاجة إلى من يثبتها ويعيدها له. هناك جانب في قضية الحوار وفي جودة التأثير، هو أن تتقمص شخصية الخصم. هؤلاء ليسوا خصوما ولكنهم طرف آخر. فقال أما والله لو قلتم أتيتنا طريدا فأويناك، قالوا المنة الله ورسوله، أتيتنا مخذولا. شوف العبارة التي في حقه عليه الصلاة والسلام، لا يجرى أحد أن يقولها إلا هو. من يجرى أن يقول النبي كنت مطرودا؟ وأتيتنا مخذولا فنصرناك، وأتيتنا فقيرا فأغنيناك. هكذا النبي ينصف من نفسه إلى أعلى درجة. ثم قالوا المنة الله ورسوله، قال ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله بي. لم يقل أنا هديتكم. قالوا المنة الله ورسوله، ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم بي. ثم ذكر لهم ما ذكر، ثم قال يا معشر الأنصار، الناس دثار وأنتم شعار.
1: الله
2: أنتم
1: الله.
2: اللباس الذي يلاصق الجسد، والدثار هو الثوب الخارجي، والشعار مثل الفنيل الآن اللي في داخل تحت الملابس. والله والله لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار.
1: الله.
2: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، يا معشر الأنصار أما ترضون. هنا جاء الآن بالمقارنة، وجاء في وقتها بعد كل هذا التمهيد، قال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودوا برسول الله إلى الحالكم؟ فبكوا وقالوا رضينا رضينا أن نعود برسول الله عليه السلام. ثم قال هنا أعظم تأهيل يتلقاه الإنسان، كل من يدعي في الحياة أنه صاحب تضحية، هذه العبارة هي أعظم تأهيل له. قال إنكم ستلقون بعدي أثرة. الأثر أن الناس يأخذون الكثير يعطونكم القليل، عكس الإيثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
1: شوف
2: هناك صبرا على ياسر في موعدكم الجنة، وهنا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولقد صبروا وانتظروا ذلك الموعد وسيلقونه إلى كل يعني من فاته شيء هو يراه حقا. إلى كل من ضحى ولم يشكر ولم يذكر اسمه ولم يعطى حقه الذي يراه، اصبر حتى تلقى رسولك على الحوض.
1: يا رب ونريد وإياك والمستمعين الكرام حوضه عليه الصلاة والسلام. شكرا للدكتور صالح، شكرا لعبد المجيد الحربي، وأنا طلال الزايد أحييكم وألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
0: رحلة بناء،
3: رحلة بناء.
0: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف.
3: رحلة بناء،
0: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم
3: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
0: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
3: طلال الزايدي،
0: وفي الإخراج
3: عبد المجيد اللهيبي.
0: رحلة بناء.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم،
5: ذكركم
4: أقرب إليكم أينما كنتم،
5: أقرب إليكم أينما كنتم.
6: في ملكوت الله،
7: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج في ملكوت الله. أحييكم أنا محدثكم

0: وبعض الموضوعات الأخرى المتعلقة بهذين الموضوعين. ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله با عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني، والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الصحية. دكتور عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: حياك الله شيخ وائل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا
0: أهلا
1: يا مرحبا
0: وسهلا،
1: بك.
0: حياك الله شيخ عبد الله.
1: الله يحييك.
0: في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن الجلد وذكره في القرآن الكريم، سنتحدث عن بعض الحقائق العلمية، دور الجلد والأمعاء تحديدا في الإحساس العلمي بالألم، وربما معلومة جديدة عن قضية الأمعاء وارتباطها بالإحساس في جسم الإنسان، سنتعرف عليها إن شاء الله في هذه الحلقة. لكن دكتور، دعنا نبدأ بالآيات القرآنية التي أوردت الجلد أو الأمعاء في القرآن الكريم، وربطها أيضا بالإحساس، و يعني كلام المفسرين من أئمة الإسلام عن هذه الآيات وتفسيرهم لها. بعد ذلك إن شاء الله سنتحدث عن الحقائق العلمية المرتبطة بها.
1: أول حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكرك يا شيخ وائل، وأشكر القائمين في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة هداية الإسلام، والبرامج المتميزة التي نلقاها على مسامعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ميزان حسناتكم وحسنات المستمعين والمستمعات. سبحان الله، الآيات التي ذكرت الجلد يا شيخ وائل، وذكرت الأمعاء خصوصا، لو تلاحظ في آيتين، آية في سورة النساء وآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، تتحدث بصفة خاصة عن عضوين أساسيين، عن عضو الجلد وعضو الأمعاء. لماذا يا ترى؟ لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في آية 56 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم في آية 15 يقول الله سبحانه وتعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لو تلاحظ الآية الأولى ذكر الله فيها سبحانه وتعالى الجلد. لماذا بقدرته وحوله وحكمته وحكمه الله عز وجل يبدل جلود الكافرين يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، يبدلهم جلودهم أو جلودهم التي كانوا عليها إلى جلود غيره. وفي الآية الأخرى في سورة محمد تقطع، لو تلاحظ الكلمة تقطع كلمة معناها فريد، ومعناها أنه لماذا ذكر التقطيع في الأمعاء، هناك نتيجة بعد التقطيع. فالآية الأولى تبديل الله سبحانه وتعالى الجلود. بس لو نعرج على فهم المفسرين الأوائل في تفسير الآيتين، الكلام هذا في القرن، يعني في القرون السابقة، ربما في القرن الثامن، والآيات نزلت في القرن السابع الميلادي. الله عز وجل يقول إيش؟ كلما نضجت جلودهم، أي قال الطبري سوف ننضجهم في نار يصلون فيها، نسأل الله العافية، أي يشوون فيها أو يشوون فيها، كلما نضجت جلودهم أي كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت وتفحمت بدلناهم جلودا غيرها. لماذا يا الله؟ لماذا تبدل جلودهم؟ لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى شيخ وائل أن يبدل عظامهم أو أن يبدل أعضاؤهم الأخرى؟ لماذا ذكر الجلد؟ ليذوقوا العذاب. ما هي نتيجة العذاب؟ ما المقصود من العذاب؟ هو الألم وشدته وكربته. فكيف يتحقق هذا العذاب؟ يتحقق بالحرق الذي يصاحبه الألم. ولذلك بعد أن تنضجت جلودهم وتشوى يبدلهم الله جلودا غيرها، فعنا ذلك بهم ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته بما كانوا في الدنيا يكذبون آيات الله ويجحدونها. انتهى كلام الطبري. وقال الزمخشري، الزمخشري قال ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع. وقال أيضا القرطبي وسقوا ماء حميما أي حارا شديد الغليان، إذا دنا منهم، نسأل الله السلامة والعافية، شويت وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم ف فإذا شربوه قطع أمعاء.

0: قال الطبري: والسقي هؤلاء الذين هم خلود في النار ماء قد انتهى حره فقطع ذلك الماء من شدة حرارته وشدة ألمه. لو ذكرنا هذه الآيات، نحن ذكرنا أقوال المفسرين، النظرة التاريخية السابقة، الناس في اعتقاداتهم في القرون الأولى السابقة يعتقدون قبل اكتشافات العلمية أن الجسم كله حساس للألم، ولم يكن واضحا في حينه أن هناك أعصاب خاصة متخصصة في الجلد لنقل الأحاسيس، وهنا وجه الإعجاز لنقل الأحاسيس والألم. حتى كشفت هذا فتى في القرون الأخيرة، في القرون العلمية، القرون علم التنوير، حتى كشف دور النهايات العصبية في الجلد وأنه العضو الأهم لاحتواء العدد الأكبر منه. لذلك الجلد يا شيخ وائل والمستمع والمستمعة، أن هذا الجلد يتكون من ثلاثة طبقات. الطبقة الأولى هي طبقة البشرة، وفي بعدها يسموها أو القرنية، وبعدها الحبيبية اللي تسمى البشرة، ثم الأدمة، ثم ما بعد الأدم. ثلاثة طبقات أساسية جدا للجلد. فإذا نزعت هذا الجلد بسبب الحرق والعذاب والشوي، نزعت النهايات العصبية ويفقد الإنسان الإحساس. لذلك الحرق الكامل، الإنسان الذي يتعرض للحرق الكامل، الحرق الدرجة الثالثة، الجلد يذهب مع ما تحت الجلد من النهايات العصبية، من يسموها المواد التي تضم أيضا الأوعية الدموية، والتي تضم الأنسجة التي تساعد على ارتباط الجلد بأسفل منه. فإذا انتهت النهايات ولا يحس فيها الإنسان بالإحساس بالألم، إلا إذا كان الحرق جزءا بسيطا، إذا حصل هذا الحرق البسيط لا تزال هناك النهايات العصبية التي من خلالها يتحسس الإنسان بهذا الألم. إذن النظرة التاريخية السابقة، لم يكن هناك علم لدى الناس الأوائل أن هناك جزء متخصص للإدراك والإحساس بالألم إلا في نهاية القرن الثامن عشر أو التاسع عشر. ولذلك عندك سؤال أو استفسار؟
1: لا لا، كنت يعني كنا نريد أن نبحر أيضا في هذه الاكتشافات العلمية الحديثة. ما في أي إشارة لما ورد في كتاب الله عز وجل من هؤلاء العلماء الذين يحاولون اكتشاف هذا الجلد؟ يعني
0: يعني قصدك في الفترة الأخيرة طبعا. بعد يعني الآن بعد اكتشاف علم التشريح وعلم المجهر، المجهر في عام 1700 في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، المجاهر العادية هذه الميكروسكوبات اكتشفت الآن بعدها، سبحان الله. يعني أنا كنت أتمنى أن ألقي هذا الكلام بين مسامعكم، وأيضا يعني بين يعني أيديكم وأعينكم، حتى تروا الطبقة الجلدية وما فيها عند الطبقة الجلدية من نهايات عصبية دقيقة جدا. سبحان الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني في ثلاثة أو أربعة مستقبلات أساسية تحت الجلد مباشرة أو تحت البشرة، هذه النهايات العصبية متخصصة. تخيل، واحدة للحرارة، واحدة للألم، واحدة لللمس. يعني هناك يسموها الطبقة التي تحس باللمس الخفيف، وتحس بتغييرات درجة الحرارة، وأيضا تحس بالألم، حتى اسمها المستقبلات مايزنر. وفي مستقبل أيضا اسمه المستقبلات الحسية تبع الألم اسمها ميركل. وفي واحدة اسمها واحدة من ضدنا اسمها روفيني كابسول أو روفيني سلندر. يعني كل هذه، معليش أنا أتكلم باللغة الإنجليزية لأن هذه اصطلاحات وجدت في علم التشريح للأنسجة، أن هذه المستقبلات الحسية دقيقة جدا ومتخصصة في استقبال المؤثرات الخارجية، سواء كان الألم أو الحرارة أو اللمس. ثم تنتقل هذه الألياف العصبية إلى مسار المخ. ولو تلاحظ ولو يلاحظ في في في في علم التشريح وعلم اللي هو العلم وظيفة الأعضاء اللي يسموها الفسيولوجي، نجد أن العصب الذي يخص الحرارة يسري مع العصب الذي إيش مع الألم. لذلك لو تلاحظ بدلناهم جنود اليدوق، يعني ازداد عليهم حر العذاب نسأل الله السلامة مع الحرارة، ماذا أثر في ذلك؟ أثر فيهم الألم. فسار مع الحرارة الألم. فهناك مستقبلين، مستقبل الحرارة الذي يثير الإحساس بالألم ثم يسير إلى المخ، فيبتعد الإنسان بطبيعته وبطبيعة الحال عن هذه المؤثرات الخارجية. إذن هذه النهايات العصبية وجدت في القرن 18 وبداية القرن 19 وذكرها الله سبحانه وتعالى في القرن 7 ميلادي. تخيل، شوف هذه القرون البعيدة المتناهية، ذكر الله سبحانه وتعالى الجلد خاصة لوجود هذه النهايات العصبية التي تحس بأي شيء باللمس وبالحرارة وبالألم، وخصوصا حرارة الحرق الذي يتحول إلى الألم.
1: جميل. طيب دكتور، دعنا نذهب إلى فاصل، بعد إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذه الحلقة عن الجلد، ونكمل حديثنا أيضا عن المكتشفات العلمية والحقائق العلمية المرتبطة بالجلد. بعد إن شاء الله سنتحدث عن الأمعاء وعن موضوعنا الآخر الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة. فاصل قصير مستمعين الكرام، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
3: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
2: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، نرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الله با عثمان. حياك الله دكتور عبد الله، اهلا وسهلا.
4: الله يحييك ويبقيك، جزاك الله خير يا شيخ وائل.
3: وياك ان شاء الله، اهلا وسهلا دكتور. نستكمل حديثنا حول الجلد والامعاء والحقائق العلميه المتعلقه بها والمتعلقة بالحس أيضا، وكيف ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم. دكتور، يعني نتحدث عن الحقائق العلمية المرتبطة بالجلد والأمعاء، إذا بقي شيء في الجلد، لأنك ذكرت قبل قليل أنه ثلاث طبقات وبه ثلاث مستقبلات حسية أيضا، إذا كان هناك من معلومات أخرى نتحدث فيها عن الجلد.
4: نعم، سبحان الله، كما ذكرت يعني أنا يمكن ربما نسيت أقول شيء، أن هناك الطبقة القاعدية اللي هي تحت البشرة مباشرة هي طبقة من الخلايا تتكون وتتجدد وتتبدل، في يصاب الإنسان بأي حرق أو جرح أو أي مشكلة في الجلد، بعد فترة تحس أنه الجلد إيش بدأ ينمو، لأن هناك الطبقة اللي موجودة، الطبقة الأساسية والقاعدية، يعني تتبدل بسرعة، تنمو بسرعة حتى يعني تستكمل. لأنه الجلد بالمناسبة، الجلد هذا الله سبحانه وتعالى خلق هذا الجلد لأشياء كثيرة، ومن ضمنها أنه مانع بإذن الله عز وجل من الجراثيم الغازية ومن أي ميكروب قد يدخل عن طريق، يعني تخيل الإنسان لا يملك من طبقة الجلد شيئا إلا طبقة خفيفة اللي هي تحت الجلد مباشرة، فتغزوه الجراثيم والميكروبات والبكتيريا في كل حدب وصوب. لذلك من أهم وظائف الجلد أيضاً حماية الإنسان، وهي جزء أساسي من المناعة، كما أن هناك خلايا مناعية ووقائية ضد الجراثيم، فالمانع الأول بعد إذن الله عز وجل هو الجلد الذي يكون الطبقة الخارجية لهذا الإنسان. كما ذكرنا لهذا الجلد، يعني إعجاز الجلد بالمناسبة إعجاز عظيم جداً، فيه من الخلايا الخاصة المتخصصة، كل بحسب وظيفته وبحسب شكله وبحسب موقعه يكون فيه، تكون فيه الوظيفة واضحة جدا. فهناك أيضا اللي هي الغدد الدهنية والغدد غدد العرق، وهناك أيضا كما ذكرت الأوعية الدموية، وكما ذكرت الأعصاب، الحزم العصبية التي تنقل إشارات الألم وتنقل إشارات الحرق إشارات الحرارة وإشارات اللمس إلى المخ، حتى يميز بين اللمس الخفيف واللمس العميق، ويميز بين الألم الشديد والألم الوسط أو الألم الخفيف، وكذلك الحرارة، كل ذلك يصل إلى المخ حتى يفرز هذه المؤثرات الخارجية، وبالتالي يصدر التعليمات للابتعاد عن هذا المؤثر الخارجي، وعن الابتعاد عن الحرارة الكثيرة، والابتعاد عن هذا الموضع، مكان الألم. لكن يوم القيامة نسأل الله العافية والسلام، ليس هناك مخرج وليس هناك أي شفيع لهم للكفار، فلذلك بعد أن يحرقون، تحرق هذه الجلود وتشوى الدرجة الثالثة، بل ربما أكبر من الدرجة، يعني مبالغة، حتى يفقد الإحساس، لأن النهايات العصبية احترقت، النهايات العصبية اشتوت شويت. فلذلك الله سبحانه وتعالى بأمره الذي يقول كن فيكون، سيبدل هذا الجلد بسرعة فائقة ليذوق العذاب، يذوق العذاب بلا نهاية، خلود بلا نهاية. هذا فيما يتعلق بالجلد. لذلك وأيضا من ضمن الإعجاز، إذن عندنا إعجازين في موضوع الجلد يا شيخ وائل. الإعجاز الأول أن النهايات العصبية موجودة في الجلد، في نسيج الجلد، والإعجاز الثاني أنه فيها مستقبلات الألم عدد لا يحصى، عدد لا يحصى. لذلك يا أخي الكريم، الحرق الكامل قلت لك لا يحس فيه الإنسان بأي ألم أو أي حرارة، لكن الحرق الجزئي والحرق الدرجة الأولى يحس بالألم، لأنه لا تزال الخلايا أو النهايات العصبية موجودة. قلت لك الإعجاز الثاني كان سمعتوني أنه الله سبحانه وتعالى بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ومن هذا، من هذه الآية فيها إعجاز، أن الله سبحانه وتعالى يأمر سبحانه وتعالى الجلد أن يتبدل بالخلايا الموجودة اللي ذكرتها بالطبقة القاعدية والطبقة التحتية، في ذلك ينمو ويتكاثر حتى لا تكون هناك راحة أو تكون راحة لهذا الإنسان الكافر الذي يعذب يوم القيامة في النار. إذن هذا الجلد كما ذكرت، الجلد لو كان لنا فرصة أن نتحدث فقط عن الإعجاز، إعجاز الجلد، يعني لا لا لا يعني هذا جزء بسيط يا شيخ وائل، نتحدث عن الإحساس بالألم الموجود تحت الجلد، لكن الجلد له إعجاز كامل جدا، إعجاز يعني فصل عن إعجاز الجلد، والله لن يكفينا هذه الساعة أو الساعات المتتالية. حتى لا أطيل عليكم يا أخي الكريم، إذن الخلاصة بالنسبة لموضوع الجلد، ذكر الله سبحانه وتعالى بدلناهم جلودا، ولم يقل سبحانه وتعالى عز من قائل بدلناهم مثلا عظاما أو بدلناهم أعضاء من أعضاء الجسم، ذكر الله
3: الاختيار الدقيق لهذا اللفظ
4: الدقيق، أحسنت، وبدلناهم، تبدل نفسها، ترجع، ما في أي كلام، ما في أي راحة، تبدل، ويأمر هذه الخلايا أن تتكاثر بسرعة. هذا فيما يتعلق بالجلد. عندك سؤال يا شيخ وائل؟
3: لا هو هذه يعني حقيقة، هذه العبارات التي استخدمها القرآن الكريم هي وصف دقيق وكأنها صورة علمية عن حقيقة اللمس، عن حقيقة الإحساس عفوا بالألم والمكتشفات العلمية الحديثة المتعلقة به.
4: انت تخيل يا شيخ وائل هذا الكلام من زمان، كان المفسرون والذين يعني في هذه الفترة، فترة القرآن ونزوله وما بعد ذلك، كان يعتقد أن الجسم كله به آلام، به إحساس الألم وإحساس الحرارة وإحساس، يعتقد أن الجلد والعظم وكل مكان، هناك أيضا نهايات عصبية، ولكن أكثر ما يكون فين؟
3: في الجلد.
4: سبحان الله. فلذلك هذه إعجاز عظيم جدا، ومن آيات الله، يعني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يعني هذه دعوة للناس أن يتأملوا آيات الله سبحانه وتعالى تدبرا وعلما وشرعا وفقها وفهما وتدبرا وخشوعا، آيات عظيمة، آيات عظيمة سبحانه وتعالى.
3: جميل دكتور، الموضوع الآخر الذي سنتحدث عنه وهو الأمعاء، أيضا نريد أن نأخذ الآيات التي تحدثت عن الأمعاء وما علاقة الأمعاء أيضا بالحس.
4: الله أكبر. الله سبحانه وتعالى قال في سورة محمد في آية 15 وسقوا ماء حميما ماذا؟ فقطع أمعاءهم. لم يقل الله سبحانه وتعالى عز من قائل فبدل أمعاءهم أو غير هذه الكلمة، فقطع أمعاءهم من التقطيع إلى نصفين أو إلى جزء أو إلى أجزاء، لأن هذه الأمعاء بالمناسبة يا شيخ وائل، هذه الأمعاء التي طولها الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة تتكون تقريبا من 5 إلى 5.5 أو 6 متر، ويتكون جدارها من 3 طبقات، الداخلية وتسمى الطبقة المخاطية، والعضلية الوسطى، والخارجية المحاطة بطبقة الصفاق أو الصفاق أو الغشاء البروتيني. يعني هذه الأشياء معليش لا أتكلم فيها، لأن هذه الأشياء العلمية هي في اختصاصنا ونعرف عنها ونعرف الجزء التشريحي فيها. لذلك هذه الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة أيضا، لو مثلا دخل الإنسان أو ذهب إلى أن أدخل منظار في يعني من الحلق والبلعوم ثم إلى المريء ثم إلى الأمعاء الدقيقة، المعدة والأمعاء الدقيقة، هل يحس بالألم؟
3: المفترض أنه ما يحس.
4: لا أبدا ما يحس بالألم أبدا، يعني حتى يعني يعطى يعني عارف، حتى لما يكون في يعني يدخل إلى المنظار يعني يحس ليس الألم، ولكن يحس بدخول شيء غريب في حلقه وبلعومه ومن إلى المريء، لكن ما يحس بالألم اللي هو الإحساس بالألم الفظيع الذي مثلا نراه، يعني ربما يحس إنه والله حاجة. وهذا ليه؟ لماذا؟ لأن الطبقة المخاطية أخي الكريم والطبقة الداخلية لهذه الأمعاء ما فيها نهايات عصبية، سبحان الله. حتى الطبقة الوسطى اللي هي تسمى العضلية سموث مصل، أما الخارجية المحاطة بالصفاق أو الغشاء البروتيني هي لصيقة بالحاجة يسموها المساريقة أو الميزنتريك، يسموها البيزنتري. الميزنتري هذه يا أخي هي الغشاء المحيط للأمعاء الغليظة والدقيقة وحوايا البطن، حتى أيضا تقيه من الجراثيم والبكتيريا، وأيضا فيها الإحساس والنهايات العصبية، الإحساس بالحرارة والإحساس بالألم. فلذلك أي شيء يدخل الجهاز الهضمي لا يحس فيه الإنسان شيئا، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قطع، إلا إذا حصل قطع لهذه الأمعاء. فحينما تقطع هذه الأمعاء، تقطع الطبقة المخاطية لا يحس فيها ألم، ثم الوسطة العضلية لا يحس فيها ألم، بمجرد أن تقطع الطبقة الخارجية المحاطة بالغشاء الذي يلتصق مباشرة بالمساريق والميزنتري في هذه في هذا النسيج. هذا النسيج من مستعمرات عصبية ومستعمرات دموية تغذي الجهاز الهضمي. فتخيل إذا قطع ووصل إلى المساريق ماذا يحصل؟ يحصل ألم شديد جدا، ألم يعني لا يوصف. ويمكن من الناحية الطبية في بعض الناس لما يدخلوا عندنا في الطوارئ سواء أطفال أو كبار، إذا إذا إذا اشتد ألم البطني انتفخ البطن، وكذلك حصل ألم كبير جدا لا يوصف ولا يقدر عليه أبدا. ومثل هذه الحالات ندخلها بعض الأحيان إلى من الطوارئ إلى العناية المركزة، خصوصا إذا كانت هذه الأعراض قوية وشديدة، ويكتشف أن هناك ثقب أو يكتشف أن هناك مكان قطع في الأمعاء. فلذلك مثل هذه الحالات نمنع فيها عن الأكل ويمنع فيها عن الشرب وتستخدم فيها المضادات الحيوية، ويكون هناك استنفار طبي من الجراحة والطب الباطني والتمريض، وكل ذلك يكون في العناية المركزة لأنه حصل ثقب، حصل قطع للأمعاء، غير الألم الشديد الذي يعني لا يستطيع الإنسان أن يتحمله. لذلك في بعض المرضى يأخذ المغذيات ويأخذ المسكنات القوية لأنه الألم لا يحتمل البتة. لماذا؟ لأنه وصل القطع إلى المساريق أو وصل إلى الغشاء المحيط بالجهاز الهضمي. لذلك هذا هو الإحساس الفظيع الشديد، وهو أقوى إحساس يتصور لهذا الإنسان. نسأل الله السلامة. فلذلك حين يشرب الكافرون هذا الماء الحميم، الماء الذي وصل، نسأل الله العافية، وصل شدة حرارته إلى أن يشوي الوجوه وينزع فروة الرأس، نسأل الله السلامة. انظر إلى هذا الوصف، وصف يعني عظيم، وصف لهذه الحالة، وهو تهديد من الله عز وجل أنه سيكون هذا العذاب، وهو جزء من العذابات الكثيرة. فبمجرد أن يشرب وهو يعلم أن هذا الماء حار قد وصلت حرارته إلى حد الغليان، لكنه من شدة العطش والظمأ يشربه، ثم أن يلبث في ثواني فيقطع هذه الأمعاء حتى يصل إلى المساريق ويكون فيه الألم. هناك ألم الحرارة وألم الحرق وألم الظمأ الشديد وألم العطش، لا منفذ ولا خيار آخر إلا أن يشرب هذا الماء. نسأل الله السلامة والعافية.
3: اللهم آمين، اللهم آمين. دكتور، إذا بقي شيء قبل أن ننتقل للفاصل، لأننا سننتقل لموضوعنا الآخر.
4: طيب، بس هذا هو اللي بدأ يعني المعجزة الباهرة في البيان، وأختم فيها في موضوع ما يتعلق بالجلد والأمعاء. الله سبحانه وتعالى قال في الجلد بدلناهم وفي الأمعاء فقطع، ومستقبلات الألم في الجلد ذاته، وإذا تحطمت تراجع الإحساس بالألم إلا بتجدد الجلد، بينما يتفاقم الألم بتقطيع الأمعاء. وبين ذلك القرآن في حالته إلى لفظ التقطيع، فأي دقة وأي بلاغة في التعبير.
3: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، الله يكتب الأجر إن شاء الله. سنذهب إلى فاصل دكتور، بعده إن شاء الله سنتحدث عن موضوع آخر خفيف إن شاء الله سنتحدث عنه، وهو عن الذبح الشرعي لبهيمة الأنعام. سنتحدث عنه وعن ذكره في كتاب ربنا الكريم، والحكمة أيضا من تحريم الله عز وجل لأكل الميتة ولأكل الدم. سنتحدث عنه إن شاء الله، وعن الحقائق النصوص الشرعية المرتبطة به، وأيضا التفسير والحقائق العلمية المتعلقة بها. سنذهب إلى فاصل بعد ونكمل الحديث، ابقوا معنا.
5: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
6: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
5: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان، ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: ذاته عجب عجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من هذه الحلقة. نرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باع عثمان، حياك الله يا دكتور.
4: حياك الله شيخ وائل ومرحبا.
3: أهلا وسهلا دكتور. بقي لنا هذا الموضوع الأخير الذي نتحدث عنه، وهو موضوع خفيف فيه من الإعجاز العلمي الشيء الكثير. نعم. وهو على الذبح الشرعي بطريقة الإسلامية لبهيمة الأنعام. دكتور، يعني الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم في آيات كثيرة إشارة إلى هذا الموضوع، وأيضا ذكر الله عز وجل على الذبيحة. نريد أن نتحدث حول هذا الموضوع يعني بشيء من الإيجاز.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. أنا شخوال بس بعطيك آيتين وأعطيك حديثين، ومن هاتين الآيتين والحديثين يعني نبحر في ما يتعلق بالإعجاز العلمي الحديث عن فوائد الذبح الشرعي. الله عز وجل يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويحل لهم الطيبات وماذا؟ ويحرم عليهم الخبائث بكل ما تعني هذه الكلمة. والآية الثانية ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. والآيات كثيرة فيما يتعلق بتحريم أكل الميتة والدم المسفوح وكل أنواع القتل للماشية. والحديثين الذين سأذكرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رافع بن خديج، قلت يا رسول الله إنا لاقول عدوي غدا، يعني هذه كانت رحلة حربية كان فيها بعد غزو بعد حصولهم على الغنائم. رافع بن خديج يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ذبحوا الإبل والأغنام أو نحروا الإبل وذبحوا الأغنام، استنفذوا كل المدي والسكاكين أو القصب، فاستنفذت مع نهاية المعركة، فتوالوا أيضا إلى إلى إلى إلى مكان آخر. فقالوا يا رسول الله إن لا أكل عدوي غدا وليست معنا مدن، أي جمع مدية هي السكين أو الشفرة. قال أعجل أو أرني ما أنهر الدم، شوف هنا ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. ليس السن والظفر أو الظفرة وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة، في هذا في البخاري ومسلم. والله والحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم إيش فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. إذن من النصين الشرعيين في الآيتين وفي الحديثين يتبين لنا أهمية الذبح الشرعي. والذبح الشرعي تفضل
3: دكتور، هذا يتعلق أيضا بالنحر؟
4: نعم، حتى النحر، لأنه النحر هي للرقبة الطويلة، هي أدوات الرقبة الطويلة، لأنها تدخل في الأوداج والوجين، يعني كما يقول العلماء الحلق والمريء وأيضا الأوردة المحيطة به. لذلك ما هي الفكرة من هذا الذبح الشرعي؟ لماذا ذكر رسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم؟ يعني لذلك هذه الخاصية، إنك ترى هذا الدم يسال بعد ذبحه، هذه تبين حلالة الدم، عكس الدم المتخثر والمتجمع والمتعفن. لأنه بالمناسبة الدم يا شيخ وائل إذا لم يخرج من الذبيحة وبقى في الأنسجة الداخلية والخارجية وفي الأحشاء يتعفن، لا يصل فيه الأكسجين، وبالتالي ماذا يتضرر؟ أول ما يتضرر الخلايا المناعية والمقاومة للبكتيريا. إذن هذه الدم بالمناسبة بيئة خاصبة للبكتيريا والجراثيم وحتى الفطريات إذا لم تكن فيه الخلايا المقاومة، الخلايا المناعية. ولماذا لا تكون فيه الخلايا المناعية أو أنها ضعيفة؟ لنقص الأكسجين. ولماذا نقص الأكسجين؟ للاختناق، عدم الذبح. لأنه لا تنسى أن هذا الدم الذي يسال بعد الذبح، وهنا هنا الإعجاز الشيخ وائل، الذبح الشرعي
3: الهدف منه إراقة الدم.
4: إراقة الدم، الله يفتح عليك، إراقة الدم بشكل كبير، لأنه هذا الدم يخرج منه ثلثين ويبقى في الأنسجة البسيطة اللي موجودة في الأحشاء الداخلية والخارجية، أما الثلثين فيسال ويخرج. ولماذا هذا؟ لماذا؟ حينما يذبح الذابح الماشية من الغنم والخروف وحتى البقر ماذا يصير؟ أنه ما يقطع الجزء العصبي بالمناسبة لو تلاحظ، ما يقطع الجهاز العصبي ولا يقطع العمود الفقري الذي فيه العمود العصبي أو الفقرة العصبية، صح؟ مو عندنا الحبل الشوكي وعندنا الجهاز العصبي، ما ينقطع. ماذا ينقطع؟ ينقطع ثلاثة أو أربع أشياء. ينقطع فيها الحلق أو البلعوم والمريء والوجين اللي هم إيش؟ الأوردة المحيطة فيها. فلذلك المخ يرسل إشارات إلى جميع الجسم أن الحقوني، أحتاج دم. فتستنفر الدم من العضلات الداخلية والخارجية وتضخ إلى القلب. ليش؟ حتى القلب يضخه إلى فين؟ إلى الدماغ.
3: إلى الدماغ.
4: ولكن قطع الوصل بين
3: الدماغ والجسم.
4: والدماغ. فلذلك ماذا يصير؟ يخرج الدم. الهدف منه هو إخراج الدم وأنهار الدم حتى لا يبقى شيء إلا اليسير في الذبيحة، صح ولا لا؟ حتى ليش؟ والهدف منه إيش؟ لأن وجود هذا الدم، لو كان هناك دم بالخنق أو الصعق أو الطلق الرصاص كما يفعل هذه الأيام في بلاد الغرب، إيش يحصل؟ يحصل يتعفن هذا. لذلك بعد ما يصير هذا الشيء، فين يودوه؟ فين يروح؟ فين تروح الذبيحة بالمناسبة؟ تروح إلى الثلاجات، لأنه لا يمكن أن يتصور أن يبقى هذه الذبيحة تبقى في الهواء مع تعفنها وتراكم وتكاثر الجراثيم، لا يمكن أن تكون موجودة. لكن عكس الذبح الإسلامي، الذبح على الطريقة الإسلامية، الذبح على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يصير؟ حتى ممكن تجي بعد الجذاب تخليه بمجرد ما ذبح يكون معلق، صح ولا لا؟ ما يوضع في البرادات،
3: يجلس ساعة ساعتين،
4: يجلس ساعة، أيوه يعني يجلس. لكن هذاك ما يستطيع، يعني لا بد أن يكون في البرادات. ليش؟ لأنه لا زال هناك الدم المتعفن والجراثيم. لذلك الإنسان الذي يتعود من أكل هذه الذبائح التي لم تذبح بالطريقة الإسلامية قد يكون معرض لكثير من الأمراض البكتيرية والأمراض البكتيرية الشديدة وحتى بعض الأمراض الأخرى. يعني لا يمكن أن تصور الإنسان يأكل هذا اللحم المتعفن واللحم المجمد فيه الدم. إذن الإعجاز في الذبح الإسلامي إعجازين. أول حاجة ماذا؟ إن أنهار الدم تخرج من الجسم. ليش؟ حتى لا يبقى شيء من الدم داخل الأنسجة، صح؟
3: أي.
4: الجزء الثاني أن هذه الذبيحة أو هذه الماشية بمجرد ما تقطع إيش يصير؟ يحصل أنها يغمى عليها. لماذا؟ لماذا يغمى عليها؟
3: الأكسجين انقطع عن الدماغ.
4: الدماغ لأنه الدم ما وصل لها. فلذلك هذا الإحساء لا يشعر، لا تشعر الذبيحة بالألم وألم الذبح وألم النحر.
3: هذا دكتور فيه رد على يعني كثير من المنظمات التي تكون في المنظمات الغربية التي تتحدث عن تعذيب الحيوان بذبحه بهذه الطريقة.
4: بالمناسبة الله يجزاك شكرا انك اثرت على هذا الموضوع. الطرق الاخرى انا اسميها قتل، الطرق الاخرى قتل وليس ذبح، قتل الماشية من الصعق كما ذكرت، او طلق الرصاص، او حتى بعض الحيوانات
3: الخنق،
4: او الخنق، كلها هذه فيها تعذيب ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لهذه الماشية. كيف؟ لأنه ماذا يصير؟ يحصل فيه ارتفاع في ضغط الدم، ولما يرسل فيه ارتفاع في ضغط الدم زي ما قلت لك يبقى الدم في جسم الضحية، وحين يرتفع الضغط تحس بالآلام، حتى أنها تستطيع، لأن يضربوا فيها بعض الأحيان، يضربوا على إلى إلى إلى إلى إلى المخ أو إلى العمود الفقري أو إلى إلى خلف المخ. فلذلك يعني يحس الإنسان أو عفوا يحس الذبيحة بالألم الشديد، حتى أنه لا تستطيع أنها تحرك ساكنا. عكس الأضحية، عكس الذبح الإسلامي، بمجرد الذبح في ثواني يا شخوة، في ثواني تفقد الماشية أو تفقد الذبيحة الإحساس بالألم والإحساس بخلاص، يعني يحصل فيها إغماء تماما، إغماء تماما، عكس الطرق الأخرى الشائعة عند الغرب. هذه يا أخي. وبالمناسبة عشان لا أطيل عليكم، يعني كانت هناك دراسة في لمدة 3 سنوات عن الذبائح المذبوحة بالطريقة الإسلامية مع التكبير والذبائح الأخرى التي لا يذكر فيها اسم الله.
3: ما الفرق؟ ما الفرق؟
4: الفرق أنهم أخذوا عينة من، أول حاجة، من النسيج ومن الدم. أخذوا عينة من النسيج الأضحية المذبوحة إسلاميا أو بالطريقة أو بالهدي الإسلامي، وجدوا أنها لا ينمو في هذه اللي هي لا ينمو فيها نوع من أي أنواع البكتيريا. أما الذبح، أما الأخرى فوجدوا فيها بعض أنواع البكتيريا الموجودة في هذا التحليل. وأما النسيج فوجدوا أن النسيج الذي يذكر فيه اسم الله ويذبح فيه يبعد عنه الدم تماما ويكون صافيا ونقيا، عكس اللحم أو العضلات التي لم يذكر اسم الله عليها ولم تذبح بالطريقة الإسلامية، يحس فيها الدم متجمع ومتخثر ويعني يميل إلى السواد أيضا، وهذا معروف ومشاهد للناس في في في هذا الموضوع. إذا هذا الذبح هو نعمة من الله عز وجل، لا بد من يعني تتبع الهدي الإسلامي فيه. ولذلك صلى الله عليه وسلم قال، حتى نهى صلى الله عليه وسلم ذلك إيش على السن والعظم، السن فهو عظم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذبح الأضحية بإيش بالسن، هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك نهى عن استخدام العظم في في في الذبح، لابد يكون يعني تكون يعني الشفرة حادة جدا ولا تكون من العظم والسن. أما العظم فكان يستخدم في أيام الحبشة منذ زمن، فكانوا يغرزون العظم في الرقبة فيخنقونها، فهو ليس هناك ذبح وإنما هو خنق. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن استخدام العظم في الذبح وكذلك استخدام السن. جميل. وهذه كلها لإراحة الذبيحة من الألم وراحتها، والشيء الثاني وأنهار الدم التي تخرج منها.
3: جميل جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك وأن يجزي لك الأجر المثوبة.
4: اللهم آمين لنا ولكم أجمعين. حياك الله.
3: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
4: لا شكرا. حياك الله.
3: شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باع عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الصحية، كان ضيفنا الكريم في هذه الحلقة. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عبد العزيز العسيري، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة لبرنامج في ملكوت الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب عجاب لو ترى عيناك.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أيها الإخوة والأخوات، تستمعون الآن إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أهل التعبد أربعة أصناف في معرفة أفضل العبادات وأنفعها. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها، قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد، والأجر على قدر المشقة، وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس. الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان، واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات وأنفعها ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل، فتصدوا له وعملوا عليه، واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، وأين أحدهما من الآخر؟ الصنف الرابع قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب تعالى في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فالأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار، والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن، والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت، وهكذا.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
1: أيها المستمعون الأكارم، كنتم تستمعون إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
5: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
6: كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هذا الخلق الرفيع فيقول: الحياء لا يأتي إلا بخير، ويقول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت.

0: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. هذا طلال الزايدي يحييكم من خلف المايك، وعبد المجيد الحربي من الإخراج، في برنامجكم رحلة بناء. واليوم موضوعنا موضوع جميل ورائع، وموضوع فيه الكثير من المشاعر، وضيفنا هو أحسن من يتحدث عن المشاعر، عنوان هذه الحلقة وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام. دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدكتور صالح. حياك الله يا دكتور صالح.
2: حياك الله، أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين والمستمعات وزملائنا في طاقم العمل.
1: العنوان وترجعون برسول الله، أين قيلت ولمن قيلت، وما هي الأجواء التي عاشوا فيها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد انتهاء غزوة حنين وجد المسلمون من الغنائم ما لا يخطرهم على بال، ومن المال
1: أظن أكبر معركة،
2: يعني لم يحصلوا على غنيمة أكبر منها. لا أدري هل يعني غنائم خيبر من حيث النخل قيمته ربما يكون أكثر، لكن أقصد غنائم من هذا النوع من المال الذي هو الشاء والبعير لم يحصل على مثل هذا من قبل، ولم يحصل مثله، ولله عز وجل في ذلك حكمته. انتهى أي قضية، انتهى أي مغامرة، دائما التوقعات هي ردود الأفعال. لما تنتهي من مغامرة وتنجح فيها تبغى تشوف الناس إيش قالوا. الآن لما تنزل تغريدة تطالع اللايكات كم عددها وتطالع كذا، لما تنجز إنجازا عظيما تريد أن ترى الشكر، تريد أن ترى المكافأة، تريد أن ترى الجائزة. هذه طبيعة في النفس أنها تتوق إلى هذه الأمور. ولما جاءت هذه الغنائم قسمها النبي عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم
2: أولا، فبالنسبة للأسراء من النساء والسبايا فقد جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في ذلك. لماذا؟ لأنها أصبحت حقا للناس وليست له عليه الصلاة والسلام. وهذه مرة، هذه ليست المرة الأولى التي يشاور فيها النبي الصحابة في أمور هي من حقهم أن يقبلوا فيها أو لا يقبلوا. فإنه شاورهم حينما أراد أن يرد الفداء لزوج ابنته زينب حينما أرسلت عقد خديجة رضي الله عنها، وشاورهم يوم بدر، وشاورهم في نصف ثمار المدينة يوم الأحزاب، وهو الآن يشاورهم في إعادة السبي. وكان لهم رحما، لأن منهم حليمة السعدية وقد جاءت وأكرمها عليه الصلاة والسلام، ويليق به أن يكرمها عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن حينما وزعت الغنائم أعطيت لأغلب من أخذ من الغنائم المؤلفة قلوبه،
1: اللي هم الآن توهم،
2: لأنه باختصار عند تأهيل الناس أو عند محاولة تأهيل الناس هناك قانون يسمونه قانون الجذب. ما هو قانون الجذب المعروف الآن؟ قانون الجذب أنك تجذب الناس بالرغبات من أجل أن تلبي لهم الحاجات، فتأتي للطفل وتعلن له عن مكافأة، هذا جذب من أجل أن يتعلم، هذا تشبع حاجته للتعليم. لا يريد أن يأكل الطعام المفيد، فتضع الطعام المفيد في حلوى أو تخلطه مع عسل
1: شكل،
2: لأنها رغباته. فيتناول الطعام الذي يحتاجه ولا يرغبه. هو أخذه لأنه يرغب بطعم العسل أو في لون الطعام أضيف عليه شيء لون كذا يرغب فيه. بعض الأدوية للأطفال بنكهات مراعاة لرغبات الإنسان، فهي من خلال رغباته، يجذب من خلال رغباته لتحقق له حاجات. وهذه لها طريقتين، طريقة أخلاقية وطريقة غير أخلاقية. الإعلانات التجارية تستخدمها أحيانا بطريقة غير أخلاقية، فتستخدم رغباتك من أن تحقق حاجاتهم هم لا حاجاتك أنت، وتبقى مستهلكا طوال عمرك. إنما المصلحون والصالحون والمربون والقائمون على أمور الناس من المسؤولين ومن العاملين في أي قطاع، هؤلاء يأتون بالناس يجذبونهم من رغباتهم من أجل أن يحققوا لهم احتياجاتهم، احتياجاتهم المالية واحتياجاتهم النفسية وغيرها. فرغبهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمال، إنهم لا يرون إلا المال، لا زالوا إلى الآن لا يدركون في هذه القضية غير قضية الغزو والغنيمة. فأخذوا من المال الشيء الكثير، يعطي بعضهم أعطي مالا بين جبلين، أترى هذا المال؟ قال كله لك،
1: مئات من الأغنام،
2: يعني لم لو كد عمره كله ما حصل عليه. فوجد الأنصار في نفوسهم شيئا،
1: وهذا طبيعي،
2: هذا طبيعي جدا. شوف هناك قاعدة يجب أن نعرفها، إذا كنا نراعي، إذا كان الله يراعي بشرية الرسل، فمن باب أولى أن تراعى بشرية أتباع الرسل.
1: كيف هذه نشرحها؟
2: نعم، بشرية الرسل تراعى، فإن الله عز وجل حينما قال موسى أريد أن يصدقني، أبا واحد ساعدني، فراعى بشريته وحاجته وأردفه بهارون، وراعى كذلك بشرية يعقوب حينما قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة. قال الله عز وجل وما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وراعى بشرية إبراهيم، فإنه حينما وعد ربه أباه بالاستغفار ولم يكن له ذلك، قال الله عز وجل بعدها إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني كان يقول ترى هذه طبعه، فهذه الطبيعة هي التي كانت غالبة، لا قضية أنه يحبه من دون الله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وراعى بشرية النبي عليه الصلاة والسلام في بدايات الدعوة حين كان يحصل ما يحصل، فتأتيه خديجة فتواسي، ويأتيه بعد ذلك ورقة بن نوفل فيوضح له، ويأتي جبريل ويأمره بأن يطلب الشجرة فتشق الأرض من أجله، كل هذا مراعاة لبشريته عليه الصلاة والسلام. ويحزن النبي عليه الصلاة والسلام ويأتيه ملك الجبال ويقول هل أطبق عليهم الأخشبين، مراعاة لحاله عليه الصلاة والسلام. هذا وهم رسل، فكيف بمن هو غير رسل؟ فلا بد أن تراعى بشريته. وذاك المرأة لما جاءت فقالت ادعو الله لا تكشف، راعى بشريتها فدعا الله لا تكشف، ولم يلغي لها مسألة وعدها بالجنة، بقيت موعودة بالجنة رغم الاستثناء الذي استثنته، لأن هذا أمر لا تستطيع تحمله، ومقبول منها أنها تتألم من مثل هذا الجانب حفاظا على ستر عورتها. نعود إليهم، فكان في بشريتهم هذا الأمر طبيعي جدا ووقف في نفوسهم، فبلغ الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بلوغ الأمر إلى رسول الله لم يكن شائعا حتى لا يفهم الناس غلط. الذي أبلغ النبي قال لهم، قال والله لو أبلغن رسول الله، يعني أعلن لهم هذا أمر الله، يعني وهو من سمى اليوم من باب رفع التقارير عن الواقع حتى يتم معالجته.
1: صح.
2: فوصل الخبر إلى النبي.
1: يعني هذا قلاقل في الجيش.
2: صحيح. هناك نقطة مهمة جدا في تأهيل الناس. الخطاب العام لا يؤهل الجميع. الخطاب العام يؤهل فئة وفئة لا يؤهلها.
1: تحتاج.
2: مثال. عندما تتكلم عن عدم التهاون في الوضوء، إسباغ الوضوء، هذا الخطاب عندما تقدمه الآن من يحتاجه؟ الذين يتساهلون في الوضوء.
1: صحيح.
2: الموسوسين ماذا يصنع لهم هذا الخطاب؟
1: خطاب آخر.
2: يزيدهم. صحيح. يزيدهم وسوسة. فذلك الخطاب العام يجب أن يخصص بعد ذلك بخطاب، يعني الخطاب العام يأتي من يقدم الخطاب العام، على الناس أنهم يساعدون بعض الأفراد أن لا يتأثروا بهذا الخطاب، أنه لا يعنيكم وليس موجها لكم. وعندما تأتي لمسألة الترشيد والحرص والاستعداد للمستقبل، البخيل كيف يتعامل مع هذا الخطاب؟ يزيده بخلا.
1: إيه يقول لك صح أنا صح،
2: أنا صح أنا ممتشفته. ها فهمت الآن. وعندما نتكلم عن السخاء والبذل والعطاء، المسرف والعابث والمبذر لماله، قال هذا الكرم، شفت الكرم كيف، هذا اللي أقصده أنا. فخطاب الآن سوف يكون لهؤلاء الناس من أجل تأهيلهم، هل يصلح أن يسمعه المؤلف قلوبه؟
1: لا.
2: هل يصلح أن يسمعه غير هؤلاء؟ لا. لن يكون تأهيلا لهم، بالعكس ربما يؤدي إلى إجهاض ما تم تأهيلهم به، هم أهلوا عن طريق العطايا،
1: بمعنى أنه ربما لا يستوعبوا
2: ولا يستوعبون، وستفسد ثمرة ما أعطي لهم من الإبل والشاء من أجل تأليف قلوبهم. فلا بد من خطاب التأهيل أن يوجه إلى الفئة التي تحتاجه وباللغة التي تفهمها. فجاء إليهم
1: اللغة التي تفهمه، كأن هناك لغة لكل ناس،
2: لكل ناس لهم لغة يفهمونها. وانظر إلى خطاب النبي ما أحسنه وما أروعه، وإلى أي مدى لامس شغاف القلوب، ليس فقط لامس شغاف القلوب، بل خطاب النبي مع ملامسة شغاف القلوب فهو خطاب يقتنع به العقل ويحترمه، ليس استغفالا. فقال عليه الصلاة والسلام ما مقالة بلغتني عنكم، قال هو ما سمعت. انظر إلى أدبهم، ما استطاعوا أن يعيدوها.
1: يا سلام.
2: أمام النبي عليه الصلاة والسلام هو ما سمعت يا رسول الله. فسأل بعضهم قال وما أنت؟ قال ما أنا إلا واحد من قومي، تراني مثلهم أعيش نفس الشعور. يعني
1: شو له الشفافية؟
2: شوف الـ الـ الـ الكبار ما تنصل، لأنه الوحدة قال ترى والله أنا كلمتهم وأنا قلت لهم، بس إيش تبغى نسوي؟ أنا معك ترى، بس ما هذا العمل، هذا الأسلوب لا يفعله الصحابة، والكبار لا يفعلونه، يتحملون مسؤولياتهم. فقال ما أنا إلا أحد من قومي. فقال عليه الصلاة والسلام انظر إلى البدء في التأهيل، إذا كان بدأ بذكر ما فعلوه والاعتراف به. أحيانا إذا شعر الإنسان بأن أفعاله ما نقول ليست معتبرة، وإن شعر شعورا أنها غابت أو نسيت أو تناساها أحد، هو بحاجة إلى من يثبتها ويعيدها له. هناك جانب في قضية الحوار وفي جودة التأثير، هو أن تتقمص شخصية الخصم. هؤلاء ليسوا خصوما لكنهم طرف آخر. فقال أما والله لو قلتم أتيتنا طريدا فأويناك، قالوا المنة الله ورسوله، أتيتنا مخضوع. شوف العبارة التي في حقه عليه الصلاة والسلام، لا يجرؤ أحد أن يقولها إلا هو. من يجرؤ أن يقول النبي كنت مطرودا؟ وأتيتنا مخذولا فنصرناك، وأتيتنا فقيرا فأغنيناك. هكذا النبي ينصف من نفسه إلى أعلى درجة.

0: الناس واديا وشعبا، لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار.
1: الله
0: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يا معشر الأنصار، أما ترضون؟ هنا جاء الآن بالمقارنة، وجاء في وقتها بعد كل هذا التمهيد، قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير
1: الله
0: وتعودوا برسول الله إلى
1: الله
0: رحالكم؟
1: الله
0: فبكوا وقالوا: رضينا رضينا أن نعود برسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال هنا: أعظم تأهيل يتلقاه الإنسان، كل من يدعي في الحياة أنه صاحب تضحية، هذه العبارة هي أعظم تأهيل له. قال: إنكم ستلقون بعدي أثره.
1: أثره
0: الأثر أن الناس يأخذون الكثير يعطونكم القليل،
1: أيه.
0: عكس الإيثار. إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
1: شوف
0: هناك صبرا على ياسر في أن موعدكم الجنة، وهنا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولقد صبروا وانتظروا ذلك الموعد وسيلقون. إلى كل يعني من فاته شيء هو يراه حقا، إلى كل من ضحى ولم يشكر ولم يذكر اسمه ولم يعطى حقه الذي يراه، اصبر حتى تلقى رسولك على الحوض.
1: يا رب، ونريد وإياك والمستمعين الكرام حوضه عليه الصلاة
0: آمين.
1: والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: شكرا للدكتور صالح، شكرا لعبد المجيد الحربي، وأنا طلال الزايدي أحييكم وألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
2: رحلة بناء،
3: رحلة بناء.
2: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف.
3: رحلة بناء،
2: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم
3: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
2: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
3: طلال الزايدي،
2: وفي الإخراج
3: عبد المجيد اللهابي.
2: رحلة بناء.

0: دليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: غزواته صلى الله عليه وسلم وسراياه. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا ألا يرى قدم إنسان، فهو نبي الرحمة، وكان همه نشر هداية الإسلام وتعبيد الناس لربهم. ولقد كان عظيما في رحمته بالناس، عظيما في استعداده للحرب، عظيما في خططه، عظيما في تحقيق النصر واستثماره. وكانت بعض حروبه أشبه بالحروب الاستباقية حين يباغت الأعداء المتربصين به. ولقد غزا 25 غزوة، كان من أهمها الغزوات العشر الكبرى: غزوة بدر الكبرى وهي في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، غزوة أحد وهي في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة، غزوة الخندق وهي في شهر شوال من السنة الخامسة من الهجرة، غزوة بني قريظة وهي في ذي القعدة من السنة الخامسة من الهجرة، صلح الحديبية وهو في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، غزوة خيبر وهي في محرم من السنة السابعة من الهجرة، غزوة مؤتة وهي في جماد الأولى من السنة الثامنة من الهجرة، فتح مكة وهو في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، غزوة حنين والطائف وهما في شهر شوال من السنة الثامنة من الهجرة، غزوة تبوك وهي في رجب من السنة التاسعة من الهجرة. وأما سراياه فكانت 56 سرية.
2: أشهد أن محمد رسول
0: الدليل في شمائل الرسول.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
4: إن الدين عند الله الإسلام.
1: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم فيها وفي بدايتها وفي هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن هذا الدين الإسلامي كله، وهو كله محاسن. نتحدث عن الأوامر، عن النواهي، عن التشريعات التي جاءت في ديننا الحنيف، نبين ونحاول أن نبرز ما فيها من خير للمسلمين، ونحاول أيضا أن نتلمس الجوانب الحسنة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. ومثل ما ذكرنا أن كل هذه الجوانب حسنة وكلها خير وكلها بركة جاءت من عند الله تبارك وتعالى. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله معنا في بداية هذه الحلقة. دكتور، نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، ومثل ما ذكرت أن تشريعات الإسلام الأوامر والنواهي هي كلها محاسن، نحاول أن نبينها في هذه الحلقات ونستعرضها أيضا. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث عن أمر مهم جاء به الإسلام واعتنى به الإسلام اعتناء بالغا، وهو فيما يتعلق بالبيوع. سنتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع من خلال التشريعات التي جاء بها الدين الإسلامي. دكتور، أولا كمقدمة، لماذا نتحدث عن البيوع وكيف اعتنى الإسلام بالبيوع اعتناء فائقا؟ دعني أبدأ الحديث، لأن البيوع هي في تعامل الناس فيما بينهم، فنظم الإسلام هذا الأمر تنظيما عاليا وجيدا لكي يحفظ لكل طرف حقه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالله تبارك وتعالى أنزل دينه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى من الأوامر والنواهي هي عبادة لله تبارك وتعالى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لكن العلماء لما جاءوا وصنفوا أبواب الفقه جعلوا بابا للعبادات وقابلوه بباب للمعاملات، وجعلوا باب العبادة في العلاقة بين المخلوق وخالقه، وجعلوا باب المعاملة في ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإن كانت الأبواب الأخرى تدخل أيضا في المعاملة. لماذا المال؟ المال فيه تشاحح شديد، ولذلك الله تبارك وتعالى ترك بيان الصلاة والزكاة والصيام وكثير من التشريعات لرسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في الصلاة عندنا وأقيموا الصلاة، وربما إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في صلاة الخوف، لكن لا توجد تفاصيل دقيقة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أين التفاصيل التي تبين عدد الصلوات المفروضة والصلوات المسنونة؟ أين الآيات التي تدل على عدد ركعات كل صلاة وأوقاتها؟ ولا يوجد شيء، وإنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثل ذلك الزكاة، ففي القرآن الكريم: وآتوا الزكاة، وفيها أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا توجد تفاصيل في الأموال التي تخرج فيها الزكاة، ولا في أنصبتها، ولا في أمور يعني كثيرة تتعلق بالزكاة ولم يبينها القرآن، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رسالة أبي بكر ولها حكم الرفع ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أنواع الأموال الزكوية وما يتعلق بها في الصيام أيضا. يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن ما هي الأحكام المتعلقة بالصيام ومتى وأين وكيف؟ يعني تفاصيل كثيرة لم يذكرها الإسلام، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم قرآن. بأقواله بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته. الحج عندنا يعني ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وآيات الحج أشهر معلومات، لكن أين تفاصيل الحج وما فيه من شعائر ومناسك وما فيه من واجبات وأركان؟
2: هي ليست كل في هذه القرآن،
3: هي ليست في سنة القرآن، إنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج قال خذوا عني مناسككم. لكن فيما يتعلق بالمال وما فيه من حساسية شديدة
2: في قضية الميراث،
3: في قضية الميراث مثلا، العلماء يقولون الميراث لم يتركه الله لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما أوضحه
2: بالتفصيل
3: في آيات سورة النساء. بيّن الله تبارك وتعالى في قوله يوصيكم الله في أولادكم، والآيات التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ثم الآية التي في نهايته في نهاية
2: على سبيل
3: السورة
2: المثال.
3: على سبيل المثال، فلماذا جعل الله تبارك وتعالى تكفل بما يتعلق بالمال في مسألة الميراث مثلا؟ لما فيه من مشاحة بين الناس وما فيه من حساسية شديدة تتعلق بالمال. يأتي المعاملات المالية
2: قبلها دكتور أيضا. الله عز وجل يعني مثل ما ذكرت أنه في نظم علاقة الإنسان مع الإنسان، وبين بالتفصيل أيضا في قضية الطلاق أيضا في يعني بين هذه الآيات
3: صحيح الأمور الدقيقة التي تتعلق بأمور خطيرة فصلها القرآن تفصيلا دقيقا.
2: جميل.
3: لأهميتها ولإزالة الاختلاف فيها وما فيها. ولذلك نقول المال هنا أيضا في المعاملات المالية يعني كان له في الشريعة، وإن لم يفصل فيما يتعلق بالمعاملات المالية من بيوع وإجارة وقرض وسلم وعراية وغيرها، لم يفصل في القرآن التفاصيل، ولكن الإسلام اعتنى بهذا الباب عناية لا نظير لها في كثير من الأبواب. لماذا؟ لأن أولا المال به قوام حياة الإنسان، المال به قوام حياة الإنسان، وما يتعلق بالمال يقولون مما تعم به البلوى، ما من إنسان إلا هو في حاجة إلى مال، وما من إنسان إلا هو في حاجة إلى بيع وشراء وإجارة وقرض ورهن وهذه الأمور التي. ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالمعاملات المالية، وقد نشط علماء المسلمين فاستنبطوا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما به ينتظم هذا الباب، وما به نستطيع أن نستلهم المحاسن التي في الإسلام والتي جاء بها في تنظيم باب المعاملات المالية.
2: جميل.
3: ولذلك العلماء لما درسوها وجدوا أن فيها معاوضات، فيها تبرعات، فيها توثيقات، فيها أشياء يعني، وفيها عقود لازمة وعقود غير لازمة، فيها عقود
2: فيها تفصيلات كثيرة
3: يعني وعقود ضمان وعقود أمانة، ويعني تفصيلات كثيرة جدا. لماذا؟ لما يتعلق بهذا الباب من أمور خطيرة، أخطرها الوقوع في الربا.
2: دكتور عفوا عن المقاطعة، ولماذا حذر الله تبارك وتعالى من الربا، ولماذا يعني أذن الله عز وجل بالحرب على الربا على سبيل المثال، ولماذا أوجد الله عز وجل هذه التفاصيل في هذه الشريعة السمحة لغرض واحد وهو حفظ حقوق العباد،
3: حفظ حقوق العباد ودفع الضرر عنهم. تصور أنك عندما تكون في حاجة إلى مال ولا تحصل عليه إلا بزيادة عما تستفيد، أولا أنك تتضرر بدفع أكثر مما تأخذ، الأمر الآخر ينقطع المعروف بين الناس وتنقطع المبرات، لأن القرض هو مبرة. أنت عندما الآن تتنازل عن جزء من مالك وتعطله فترة من الزمن من أجل أن ينتفع منه بعض المسلمين، وأنت لست مستفيدا شيء، لكن لك حقوق في أنه يعود إليك وأنه ضامن له، هذه فيها دفع للضرر عن الناس، وفيه أيضا إحياء الأخلاق بين الناس وإبقاء المبرات بين الناس، لأن الناس يتضررون، الناس يحتاجون. ليس كل أحد يجد من المال ما يقضي به حوائجه التي أحيانا تتعلق بالضروريات، فأباح له أن يأخذ من الآخرين مالا، فإذا بقي الربا هو سيد الموقف بين الناس تضرروا ضررا بالغا بسبب الحاجات التي تدفعهم إلى أخذ المال مع اشتراط الربا.
2: جميل دكتور، من القواعد الكلية العظيمة التي جاءت بها الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات المالية دفع الضرر، ما هي صور دفع الضرر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية؟
3: ذكرت أن من القواعد الكلية الكبرى في الإسلام التي ذكرها العلماء هي قاعدة الضرر يزال، وقد نظمها بعضهم في قوله 50 محررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. فدفع الضرر، نحن الآن سنتكلم عن دفع الضرر فيما يتعلق بالمعاملات المالية، لكن الحقيقة الشريعة الإسلامية أقامت على دفع الضرر. وإذا كان العلماء يقولون الشريعة جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها ودفع المفسدة أو تقريرها، يأتي على رأس المفاسد الضرر. يأتي على دفع، يعني تجد ما من يعني تشريع إلا وفيه دفع ضرر عن الناس.
2: صحيح.
3: وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وفي رواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. تجد أن الله تبارك وتعالى يقول ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول هناك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فتجد كثيرا من التشريعات يعلل تشريعها بدفع الضرر، فالضرر مبدأ عام، دفع الضرر ليس الضرر، دفع الضرر مبدأ عام في الشريعة، وهو في المال من باب أولى لما في بين الناس في يعني من التشاحح فيما يتعلق بالمال. الناس قد يتغافرون في كثير من الأمور، في الكنايات أو القروش أو ما يتعلق بذلك،
2: لكن في المال،
3: لكن في المال تجد أن المال ربما فرق بين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الزوج وزوجه. كثير من المشاكل المالية بين الأزواج، تنهد أسر ويضيع أطفال، والسبب أموال جرت بين الرجل والمرأة، تساهلت المرأة، تساهل الرجل، طمعت المرأة، طمع الرجل، وإذا بها تهد أسرا، بل تهد يعني أبا وزوجة وأخا، ويعني يؤدي ذلك إلى كثير من المشاكل. ولذلك عمر حين سأل رجلا عن رجل أيعرفه، قال نعم، قال أعاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. انظر كلام عمر، يعني دقيق جدا، عاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. كثير من الناس تجده يعني ما أحسنه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، في الأمور في الجانب الناعم في الإسلام الجميل الرائع الذي ليس فيه مغالبة، ليس فيه مغالبة
2: للنفس.
3: أيوة. ولكنه عند أول اختبار في المال يسقط ويرسب، ولا يستطيع أن يتمالك نفسه فيما يتعلق بالمال. وإلا أين يعني لو لم يكن للمال إصر علينا ما امتلأت المحاكم بالقضايا القضايا التي أصلا هي قضايا مالية.
2: صحيح.
3: يعني المفترض أنه لك عندي أعطيك، ولك ولي عندك أقتضي وتعطيني وانتهى الأمر، ولكن لمال المال من شهوة ومن لذة ومن إصر على الناس تجدهم يتغالطون. والصحابة رضوان الله عليهم لما وقر في نفوسهم الإيمان كان كل واحد يعطي صاحبه، ولذلك عندما يعطي صاحبه ماله، ولذلك عندما جاء اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم في البداية، قال إنما أنا بشر إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. تذكر بعض الروايات أن الطرفين تنازلا عما لهما، يعني صاحب الحق والطرف الآخر، لأنه أحس أن المسألة يعني فيها نار، فيها عذاب، فيها معاقبة. ولذلك الإسلام انظر فيما يتعلق بالمال، قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. انظر لأن تنظيم المعاملات، ولذلك الإسلام بالمعاملات، بتشريع المعاملات، دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بحياتهم، لأنهم لا بد أن يتعاملوا فيما يتعلق بالمال، فشرع لهم تشريعات معينة يستطيعون من خلالها أن يستبيحوا مال بعضهم ببعض في وفق المنهج الرباني. لأنه أنا سأتعامل معك بالمال وتتعامل معي بالمال. قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، قد يبغي أحدنا على الآخر، وطيب سنبتعد عن التعامل المالي سيحصل علينا حرج شديد، لأن لابد أن نتعامل فيما يتعلق بالمال. ولذلك الإسلام وضع التشريعات التي تبيح لي أن أتعامل، أن أستحل بعض مالك وتستحل بعض مالي بطريقة شرعية لا تبغي فيها علي ولا أبغي فيها عليك. فلذلك انظروا، الإسلام يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. هل التجارة أكل للمال بالباطل؟ لا، هو أكل لمال الآخر ولكن بوجه مشروع. أنت تبيعني وأنا أعطيك الثمن، فتستحل المال بمقتضى ما قدمت من سلعة، وأستحل السلعة بمقتضى ما دفعت من ثمن. هذه التشريعات التي جعلها الله تبارك وتعالى في تشريعات المعاملة دفع عنا الضرر. لو لم يبح لنا مثل هذه التشريعات البيع والشراء والإجارة وبعض الأمور التي يمكن أن نذكرها الآن والقروض التي يمكن أن نذكرها، لكنا في حرج شديد جدا، لأننا يعني يحرم علينا أكل مال بعضنا. طيب نريد أن نبيع ونشتري، نريد أن نؤجر، نريد أن نقترض، نريد أن يعني أبواب كثيرة في باب المال، ماذا نصنع؟ الإسلام جاء بتشريعات وقال يمكن أن تأخذوا مال بعضكم ولكن وفق التشريع الآتي. جميل. إذا أردتم أن تبيعوا فالأحكام هذه، وإذا أردتم أن تؤجروا فهذه الأحكام، وغيرها من الأبواب.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله نكمل الحديث أنا حول هذا الموضوع الماتع في محاسن الإسلام في دفع الضرر في باب المعاملات المالية. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه مجددا لبرنامج محاسن الاسلام. نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الاستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييك شيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام وحياكم الله جميعا.
2: اهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن محاسن الاسلام في البيوع في القاعده الكليه الكبرى في دفع الضرر التي جاء بها ديننا الاسلامي. دكتور، من أبرز المحاسن التي جاءت بها الشريعة هي قضية الإشهاد في البيع، قضية الإشهاد في الدين. نريد أن نتحدث عن هذين المثالين تحديدا، الإشهاد في الدين وكتابته، والإشهاد أيضا في البيع.
3: طيب أنا بقي لي في السؤال الماضي يعني أمر مهم جدا فيما يتعلق بالأمثلة في دفع الضرر في البيوع في المعاملات المالية، وهي البيوع. لماذا يذكرون البيوع؟ قالوا لأنها أشهر ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإلا في جميع الصور هي أيضا تتعلق بذلك. ما يتعلق بالإجارة وكيف دفع الإسلام عنا الضرر في إباحة الإجارة؟ أنت تعرف أن الإسلام منع بيع المعدوم. أولا الإسلام منع أن يكون هناك تعامل إلا بأعيان
2: المشهود المشاهد،
3: أعيان المشهودة. يعني البنوك الربوية العالمية من خلال ما نقرأ، إذا عندهم 200 مثلا ينزلوا يعني عروض ب 400، فعنده فراغ كم؟
2: 200.
3: ما يعني ليس لها أصول، ليس لها. عندنا في الإسلام ما ينفع هذا الكلام، لابد أن تكون هناك عين. ولذلك المعدوم سواء كان عينا أم كان منفعة لا يجوز في الإسلام بيعه ولا التعامل فيه. تمام. فإذا عندنا من مبادئ المعاملات المالية منع بيع المعدوم. منع بيع
2: المعدوم
3: عينا أو منفعة. طيب هذا المبدأ الإسلام تركه، دفع عنا الضرر. الإجارة يعني معاملة مالية على معدوم ولا على موجود؟ على منفعة معدومة. على منفعة معدومة. طيب أي معدومة، لأنه أنت تستأجر الآن شقة أو تستأجر سيارة، المنفعة تأتي شيئا فشيئا.
2: أي.
3: وأنت تدفع الإيجار في بداية الشهر.
2: أي صحيح. أي. ليست كاملة.
3: ليست موجودة، ولذلك قالوا المنفعة تحصل شيئا فشيئا. أنا المنفعة تحصل ساعة فساعة فساعة فساعة. إلى أنت الإيجار. فباح الإسلام بالإيجار دفعا للضرر عنا، لأنه لو استمر هذا المبدأ وهو بيع المنافع المعدومة لما استطعنا نستأجر. هل كل إنسان الآن عنده بيت يسكنها ولا يحتاج الإيجار؟
2: يحتاج.
3: فمن خلال الإيجارة وهي إباحة بيع المنافع المعدومة تبقى منافع كثيرة لا يجوز بيعها إذا كانت معدومة. في الإيجارة أجاز الإسلام بيع المنافع المعدومة. ألم يرفع الإسلام عنا بهذا ضررا عظيما؟ قد يعني أنت الآن عندك أسرة تريد أن تحفظهم، أن تحفظ صحتهم، أن تحفظ أنفسهم، عقولهم، أعراضهم، وأن تحافظ على مالك، وتحتاج إلى سكن تسكن فيه، تقفل عليه بابك وتأمن فيه من الغوائل. فأباح الإسلام بيع المنافع المعدومة من خلال الإجارة. فيما يتعلق بالإشهاد في الدين وكتابته وكذلك الإشهاد في البيع، الآن يعني الذمم، يعني الإسلام تعامل مع الإنسان على أنه إنسان، ولم يتعامل على الإنسان على أنه مثال من يعني كائن مثالي. وهذا الإنسان فيه من الشح، فيه من المغالطات، وفيه من الأمور غرائز الله ركبها فيه ليعمر الكون، ولكنها قد تنحرف إذا لم تلتزم شرائع الإسلام. وهنا نقول بأن الإسلام عندما ركب فينا غرائز، مثلا الحرص حرائز، أنه جمع المال غرائز، إنما أراد أن نعمر الكون لا أن نخالف. ولذلك ما أن تتركب الغرائز في الإنسان حتى يحوطها بالتكاليف.
2: أي.
3: حتى يحفظها. يعني الآن كون من غير غرائز هل يبنى ويعمر؟
2: لا.
3: طيب
2: ليس هناك دوافع،
3: ليس هناك دوافع. طيب كون بغرائز لا ضابط لها ولا تشريع ينظمها،
2: سيحل في الخراب.
3: الخراب. طيب فإذا الإسلام لما يعني أتى بهذه التشريعات جعل حب المال إحدى الغرائز الأساسية في الإنسان. الإنسان قد يترك أشياء كثيرة ولكنه يتشبث بغريزة حب المال. ولذلك الآن أنا سأعطي إنسانا دينا، طيب من دفع الضرر عني أن الإسلام قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لا أجل مسمى
2: فاكتبوه. كتابة الدين،
3: كتابة أول. الدين مهم جدا. الإشهاد على الدين إذا لم أستطع
2: كتابته،
3: أم أستطع كتابته؟ الرهن فيما يقابل الدين إذا لم أستطع الإشهاد عليه وكتابته، حتى لا يقع على الإنسان ضرر في أخذ ماله وفي ظلمه بعد ذلك وعدم إعطائه ماله. هذا من دفع الضرر عن الناس. كذلك الإشهاد في البيوع، الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. الآن تصور أنك مثلا بعت سيارة وأخذت المال واستفدت منه، وذاك أخذ السيارة وراح، وفجأة يجي في يوم من الأيام يقول لك أنا ما أخذت منك سيارة، سيارتك في حوشك واقفة وأنا فلوس عندك، تمام؟ أو مثلا أنت الآن دفعت المال وما استطعت أن تستوفي السيارة، أو عنده مفتاح آخر وأخذها، أصبحت سيارته في بيته وفلوسك في جيبه، ها، وأنت لا يوجد من يشهد لك ويثبت حقك. فالإسلام حين شرع الإشهاد في الدين وشرع يعني كتابة الدين وشرع الإشهاد في البيع ويمكن أيضا كتابة البيع، هذه الأشياء إنما هي كل، وشرع أيضا الرهن في الدين، الرهن في الدين بحيث إنك تستطيع أن تستوفي مالك وحقك من خلال ذلك الرهن إذا لم يستطع أن يوفي. هذه الأمور كلها من محاسن الإسلام في دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بالمعاملات المالية. أمر واضح في يعني الإسلام عظيم، ولا يقبل أن يظلم أحد يعني من أحد. وفي هذا رحمة لصاحب المال الطرف الذي يمكن أن يظلم، ورحمة أيضا للذي يمكن أن يظلم، لأن الله تبارك وتعالى بهذه الأمور يعني يحمي الناس من أنفسهم ومما يمكن أن يقعوا فيه من الشح الناشئ عن شهوة المال.
2: أيضا دكتور نقطة مهمة يبدو أنك يعني تجاوزتها في حديثك، وهي قضية الإشهاد في البيع. تحدثت عن الإشهاد في الدين وتحدثت عن الرهن في الدين، لكن الإشهاد في البيع هي يعني قضية مهمة جدا لعملية تمام البيع، لأخذ كل ذي يعني ذي حق حقه، كل طرف يأخذ حقه من خلال الرجوع إلى الشهود في البيع.
3: صحيح. والله تعالى يقول أشهدوا إذا تبايعتم، والعلماء يرتقون بهذا إلى مقام الندب أو الإرشاد كما يذكر العلماء، لما فيه من حفظ الحقوق ولما فيه من دفع الضرر عن الطرفين. قد يقع الضرر على صاحب السلعة وقد يقع الضرر على صاحب المال. فالله تبارك وتعالى حين شرع الشهادة في البيع وقال وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال ولا يعني في الشهادة وفي الكتابة قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا ولا كبيرا إلى أجله، تمام. كل هذه لدفع الضرر عن الإنسان فيما يتعلق بالجوانب المالية.
2: جميل دكتور، بقي لنا نقاط كثيرة فيما يتعلق بمحاسن الإسلام في دفع الضرر، لكن دعنا نرجئها إلى حلقة قادمة إن شاء الله نتحدث فيها بشكل أكثر إسهابا عن هذه التشريعات وهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس، لتنظيم معاشهم فيما يتعلق بكل أمور حياتهم، ومن ضمنها ما يتعلق بقضية المال التي مثل ما ذكرتم في بداية حديثك أنه يكون فيها مشاحة كبيرة بين الخلق. لذلك جاء الدين الإسلامي بتنظيم هذه العمليات المالية تنظيما شديدا فائق العناية ليحفظ كل ذي حق حقه. شكرا دكتور الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، شكرا جزيلا لثرائك لهذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
3: شكرا لكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يكتب لنا الإخلاص في القول والعمل.
2: اللهم آمين. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام. هو
0: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يا بلاد ارفع نداءك في جلال واشكر.
1: ايها الاخوة والاخوات، دخل الان وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالميشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم،
1: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة

0: وربت.
1: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج في ملكوت الله. أحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ورافقني من الإخراج عبد العزيز العسيري، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: في هذه الحلقة مستمعين الكرام سيكون حديثنا فيها عن الجلد والإعجاز العلمي في ذكره في القرآن الكريم. سنتحدث أيضا عن الأمعاء وبعض الموضوعات الأخرى المتعلقة بهذين الموضوعين. ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باع عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني، والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الصحية. دكتور عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: حياك الله شيخ وائل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
3: أهلا وسهلا، حياك الله شيخ عبد الله.
4: في الله يحييك.
3: في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن الجلد وذكره في القرآن الكريم. سنتحدث عن بعض الحقائق العلمية، دور الجلد والأمعاء تحديدا في الإحساس العلمي بالألم، وربما معلومة جديدة عن قضية الأمعاء وارتباطها بالإحساس في جسم الإنسان، سنتعرف عليها إن شاء الله في هذه الحلقة. لكن دكتور، دعنا نبدأ بالآيات القرآنية التي أوردت الجلد أو الأمعاء في القرآن الكريم، وربطها أيضا بالإحساس، ويعني كلام المفسرين من أئمة الإسلام عن هذه الآيات وتفسيرهم لها. بعد ذلك إن شاء الله سنتحدث عن الحقائق العلمية المرتبطة بها.
4: أول حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكرك يا شيخ وائل، وأشكر القائمين في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة نداء الإسلام، والبرامج المتميزة التي نلقاها على مسامعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ميزان حسناتكم وحسنات المستمعين والمستمعات. سبحان الله، الآيات التي ذكرت الجلد الشيخ وائل، وذكرت الأمعاء خصوصا، لو تلاحظ في آيتين، آية في سورة النساء وآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، تتحدث بصفة خاصة عن عضوين أساسيين، عن عضو الجلد وعضو الأمعاء. لماذا يا ترى؟ لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في آية 56 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم في آية 15 يقول الله سبحانه وتعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لو تلاحظ الآية الأولى ذكر الله فيها سبحانه وتعالى الجلد. لماذا بقدرته وحوله وحكمته وحكمه الله عز وجل يبدل جلود الكافرين يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، يبدلهم جلودهم أو جلودهم التي كانوا عليها إلى جلود غيره. وفي الآية الأخرى في سورة محمد تقطع، لو تلاحظ الكلمة تقطع كلمة معناها فريد، ومعناها أنه لماذا ذكر التقطيع في الأمعاء، هناك نتيجة بعد التقطيع. فالآية الأولى تبديل الله سبحانه وتعالى الجلود. بس لو نعرج على فهم المفسرين الأوائل في تفسير الآيتين، الكلام هذا في القرن، يعني في القرون السابقة، ربما في القرن الثامن، والآيات نزلت في القرن السابع الميلادي. الله عز وجل يقول إيش؟ كلما نضجت جلودهم، أي قال الطبري سوف ننضجهم في نار يصلون فيها، نسأل الله العافية، أي يشوون فيها أو يشوون فيها، كلما نضجت جلودهم أي كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت وتفحمت بدلناهم جلودا غيرها. لماذا يا الله؟ لماذا تبدل جلودهم؟ لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى الشيخ وائل أن يبدل عظامهم أو أن يبدل أعضاؤهم الأخرى لماذا ذكر الجد؟ ليذوقوا العذاب. ما هي نتيجة العذاب؟ ما هو ما المقصود من العذاب؟ هو الألم وشدته وكربته. فكيف يتحقق هذا العذاب؟ يتحقق بالحرق الذي يصاحبه الألم. فلذلك بعد أن تنجد جلودهم وتشوى يبدلهم الله جلودا غيرها، فعنا ذلك بهم ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته بما كانوا في الدنيا يكذبون آيات الله ويجحدونها. انتهى كلام الطبري. وقال الزمخشري، الزمخشري قال ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع. وقال أيضا القرطبي وسقوا ماء حميما أي حارا شديد الغليان، إذا دنا منهم نسأل الله السلامة والعافية شويت وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم فإذا شربوه قطع أمعاءهم. قال الطبري وسقي هؤلاء الذين هم خلود في النار ماء قد انتهى حره فقطع ذلك الماء من شدة حرارته وشدة ألمه. لو ذكرنا هذه الآيات، نحن ذكرنا أقوال المفسرين، النظرة التاريخية السابقة، الناس في اعتقاداتهم في القرون الأولى السابقة يعتقدون قبل اكتشافات العلمية أن الجسم كله حساس للألم، ولم يكن واضحا في حينه أن هناك أعصاب خاصة متخصصة في الجلد لنقل الأحاسيس، وهنا وجه الإعجاز لنقل الأحاسيس والألم. حتى كشفت هذا فتى في القرون الأخيرة، في القرون العلمية، القرون علم التنوير، حتى كشف دور النهايات العصبية في الجلد وأنه العضو الأهم لاحتواء العدد الأكبر منه. لذلك الجلد يا شيخ وائل والمستمع والمستمعة أن هذا الجلد يتكون من ثلاثة طبقات. الطبقة الأولى هي طبقة البشرة، وفي بعدها يسموها أو القرنية، وبعدها الحبيبية اللي تسمى البشرة، ثم الأدمة، ثم ما بعد الأدم. ثلاثة طبقات أساسية جدا للجلد. فإذا نزعت هذا الجلد بسبب الحرق والعذاب والشوي نزعت النهايات العصبية ويفقد الإنسان الإحساس. لذلك الحرق الكامل، الإنسان الذي يتعرض للحرق الكامل، الحرق الدرجة الثالثة، الجلد يذهب مع ما تحت الجلد من النهايات العصبية، من يسموها المواد التي تضم أيضا الأوعية الدموية، والتي تضم الأنسجة التي تساعد على ارتباط الجلد بأسفل منه. فإذا انتهت النهايات ولا يحس فيها الإنسان بالإحساس بالألم، إلا إذا كان الحرق جزءا بسيطا. إذا حصل هذا الحرق البسيط لا تزال هناك النهايات العصبية التي من خلالها يتحسس الإنسان بهذا الألم. إذن النظرة التاريخية السابقة، لم يكن هناك علم لدى الناس الأوائل أن هناك جزء متخصص للإدراك والإحساس بالألم إلا في نهاية القرن الثامن عشر أو التاسع عشر. ولذلك عندك سؤال أو استفسار؟
3: لا كنت يعني كنا نريد أن نبحر أيضا في هذه الاكتشافات العلمية الحديثة. ما في أي إشارة لما ورد في كتاب الله عز وجل من هؤلاء العلماء الذين يحاولون اكتشاف هذا الجلد يعني؟
4: يعني قصدك في الفترة الأخيرة طبعا بعد يعني الآن بعد اكتشاف علم التشريح وعلم المجهر، المجهر في عام 1700 في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، المجاهر العادية هذه الميكروسكوبات اكتشفت الآن بعدها، سبحان الله. يعني أنا كنت أتمنى أن ألقي هذا الكلام بين مسامعكم أيضا، يعني بين يعني أيديكم وأعينكم، حتى تروا الطبقة الجلدية وما فيها عند الطبقة الجلدية من نهايات عصبية دقيقة جدا. سبحان الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني في ثلاثة أو أربعة مستقبلات أساسية تحت الجلد مباشرة أو تحت البشرة، هذه النهايات العصبية متخصصة. تخيل، واحدة للحرارة، واحدة للألم، واحدة لللمس. يعني هناك يسموها الطبقة التي تحس باللمس الخفيف وتحس بتغييرات درجة الحرارة وأيضا تحس بالألم، حتى اسمها المستقبلات مايزنر. وفي مستقبل أيضا اسمه المستقبلات الحسية تبع الألم، اسمها ميركل. وفي واحده اسمها واحده من ضبطنا اسمها روفيني كابسول او روفيني سلندر. يعني كل هذه معليش انا اتكلم باللغه الانجليزيه لان هذه الاصطلاحات وجدت في علم التشريح للانسجه ان هذه المستقبلات الحسيه دقيقه جدا ومتخصصه في استقبال المؤثرات الخارجيه سواء كان الالم او الحراره او اللمس. ثم تنتقل هذه الالياف العصبيه الى مسار المخ. ولو تلاحظ ولو يلاحظ في في في في علم التشريح وعلم اللي هو العلم وظيفه الاعضاء اللي يسموها الفسيولوجي نجد ان العصب الذي يخص الحراره يسري مع العصب الذي ايش مع الالم. لذلك لو تلاحظ بدلناهم جنود اليدوق يعني ازداد عليهم حر العذاب نسأل الله السلامة مع الحرارة. ماذا أثر في ذلك؟ أثر فيهم الألم فصار مع الحرارة الألم. فهناك مستقبلين، مستقبل الحرارة الذي يثير الإحساس بالألم ثم يسير للمخ فيبتعد الإنسان بطبيعته وبطبيعة الحال عن هذه المؤثرات الخارجية. إذن هذه النهايات العصبية وجدت في القرن 18 وبداية القرن 19 وذكرها الله سبحانه وتعالى في القرن 7 ميلادي. تخيل شوف هذه القرون البعيدة المتناهية ذكر الله سبحانه وتعالى الجلد خاصة لوجود هذه النهايات العصبية التي تحس بأي شيء باللمس وبالحرارة وبالألم وخصوصا حرارة الحرق الذي يتحول إلى الألم.
3: جميل. طيب دكتور دعنا نذهب إلى فاصل بعد إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذه الحلقة عن الجلد ونكمل حديثنا أيضا عن المكتشفات العلمية والحقائق العلمية المرتبطة بالجلد. بعد إن شاء الله سنتحدث عن الأمعاء وعن موضوعنا الآخر الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة. فاصل قصير مستمعين الكرام بعده نكمل الحديث ابقوا معنا.
5: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
6: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
5: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب عجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعين الكرام، نرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الله با عثمان. حياك الله دكتور عبد الله، اهلا وسهلا.
4: الله يحييك ويبقيك، جزاك الله خير يا شيخ
3: وائل. وياك ان شاء الله، اهلا وسهلا دكتور. نستكمل حديثنا حول الجلد والامعاء والحقائق العلميه المتعلقه بها والمتعلقه بالحس ايضا، وكيف ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم. دكتور، يعني نتحدث عن الحقائق العلميه المرتبطه بالجلد والامعاء، اذا بقي شيء في الجلد، لانك ذكرت قبل قليل انه ثلاث طبقات وبه ثلاث مستقبلات حسية أيضا، إذا كان هناك من معلومات أخرى نتحدث فيها عن الجلد.
4: نعم، سبحان الله، كما ذكرت يعني أنا يمكن ربما نسيت أقول شيء، أن هناك الطبقة القاعدية اللي هي تحت البشرة مباشرة هي طبقة من الخلايا تتكون وتتجدد وتتبدل في يصاب الإنسان بأي حرق أو جرح أو أي مشكلة في الجلد، بعد فترة تحس إنه الجلد إيش بدأ ينمو، لأن هناك الطبقة اللي موجودة، الطبقة الأساسية والقاعدية، يعني تتبدل بسرعة، تنمو بسرعة حتى يعني تستكمل، لأنه الجلد بالمناسبة الجلد هذا الله سبحانه وتعالى خلق هذا الجلد لأشياء كثيرة، ومن ضمنها أنه مانع بإذن الله عز وجل من الجراثيم الغازية ومن أي ميكروب قد يدخل عن طريق، يعني تخيل الإنسان لا يملك من طبقة الجلد شيئا إلا طبقة خفيفة اللي هي تحت الجلد مباشرة، ستغزوه الجراثيم والميكروبات والبكتيريا في كل حدب وصوب. لذلك من أهم وظائف الجلد أيضا حماية الإنسان، وهي جزء أساسي من المناعة، كما أن هناك خلايا مناعية ووقائية ضد الجراثيم، فالمانع الأول بعد إذن الله عز وجل هو الجلد الذي يكون الطبقة الخارجية لهذا الإنسان. كما ذكرنا لهذا الجلد، يعني إعجاز الجلد بالمناسبة إعجاز عظيم جدا، فيه من الخلايا الخاصة المتخصصة، كل بحسب وظيفته وبحسب شكله وبحسب موقعه يكون فيه، تكون فيه الوظيفة واضحة جدا. فهناك أيضا اللي هي الغدد الدهنية والغدد غدد العرق، وهناك أيضا كما ذكرت الأوعية الدموية، وكما ذكرت الأعصاب، الحزم العصبية التي تنقل إشارات الألم وتنقل إشارات الحرق إشارات الحرارة وإشارات اللمس إلى المخ، حتى يميز بين اللمس الخفيف واللمس العميق، ويميز بين الألم الشديد والألم الوسط أو الألم الخفيف، وكذلك الحرارة، كل ذلك يصل إلى المخ حتى يفرز هذه المؤثرات الخارجية، وبالتالي يصدر التعليمات للابتعاد عن هذا المؤثر الخارجي، وعن عن الابتعاد عن الحرارة الكثيرة، والابتعاد عن هذا الموضع مكان الألم. لكن يوم القيامة نسأل الله العافية والسلام، ليس هناك مخرج وليس هناك أي شفيع لهم للكفار، فلذلك بعد أن يحرقون، تحرق هذه الجلود وتشوى الدرجة الثالثة بل ربما أكبر من الدرجة، يعني مبالغة، حتى يفقد الإحساس، لأن النهايات العصبية احترقت، النهايات العصبية اشتوت شويت. فلذلك الله سبحانه وتعالى بأمره الذي يقول كن فيكون، سيبدل هذا الجلد بسرعة فائقة ليذوق العذاب، يذوق العذاب بلا نهاية، خلود بلا نهاية. هذا فيما يتعلق بالجلد. لذلك وأيضا من ضمن الإعجاز، إذا عندنا إعجازين في موضوع الجلد يا شيخوان، الإعجاز الأول أن النهايات العصبية موجودة في الجلد، في نسيج الجلد، والإعجاز الثاني لأنه فيها مستقبلات الألم عدد لا يحصى. لذلك يا أخي الكريم، الحرق الكامل قلت لك لا يحس فيه الإنسان بأي ألم أو أي حرارة، لكن الحرق الجزئي والحرق الدرجة الأولى يحس بالألم، لأنه لا تزال الخلايا أو النهايات العصبية موجودة. قلت لك الإعجاز الثاني كان سمعتوني أنه الله سبحانه وتعالى بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ومن هذا من هذه الآية فيها إعجاز أن الله سبحانه وتعالى يأمر سبحانه وتعالى الجلد أن يتبدل بالخلايا الموجودة اللي ذكرتها بالطبقة القاعدية والطبقة التحتية، في ذلك ينمو ويتكاثر حتى لا تكون هناك راحة أو تكون راحة لهذا الإنسان الكافر الذي يعذب يوم القيامة في النار. إذن هذا الجلد كما ذكرت، الجلد لو كان لنا فرصة أن نتحدث فقط عن الإعجاز، إعجاز الجلد، يعني لا لا لا يعني هذا جزء بسيط يا شيخوائي، نتحدث عن الإحساس بالألم الموجود تحت الجلد، لكن الجلد له إعجاز كامل جدا، إعجاز يعني فصل عن إعجاز الجلد، والله لن يكفينا هذه الساعة أو الساعات المتتالية. حتى لا أطيل عليكم يا أخي الكريم، إذن الخلاصة بالنسبة لموضوع الجلد، ذكر الله سبحانه وتعالى بدلناهم جلودا، ولم يقل سبحانه وتعالى عز من قائل بدلناهم مثلا عظاما أو بدلناهم أعضاء من أعضاء الجسم، ذكر الله
3: الاختيار الدقيق لهذا اللفظ
4: الدقيق، أحسنت، وبدلناهم، تبدل نفسها، ترجع، ما في أي كلام، ما في أي راحة، تبدل، ويأمر هذه الخلايا أن تتكاثر بسرعة. هذا فيما يتعلق بالجلد. عندك سؤال يا شيخ وائل؟
3: لا هو هذه يعني حقيقة هذه العبارات التي استخدمها القرآن الكريم هي وصف دقيق وكأنها صورة علمية عن حقيقة اللمس، عن حقيقة الإحساس عفوا بالألم والمكتشفات العلمية الحديثة المتعلقة به.
4: تتخيل يا شيخ وائل هذا الكلام من زمان، كان المفسرون والذين يعني في هذه الفترة، فترة القرآن ونزوله وما بعد ذلك، كان يعتقد أن الجسم كله به آلام، به إحساس الألم وإحساس الحرارة وإحساس، يعتقد أن الجلد والعظم وكل مكان، هناك أيضا نهايات عصبية، ولكن أكثر ما يكون فين؟
3: في الجلد.
4: سبحان الله. فلذلك هذه إعجاز عظيم جدا، ومن آيات الله، يعني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يعني هذه دعوة للناس أن يتأملوا آيات الله سبحانه وتعالى تدبرا وعلما وشرعا وفقها وفهما وتدبرا وخشوعا، آيات عظيمة، آيات عظيمة سبحانه وتعالى.
3: جميل دكتور. الموضوع الآخر الذي سنتحدث عنه وهو الأمعاء، أيضا نريد أن نأخذ الآيات التي تحدثت عن الأمعاء، وما علاقة الأمعاء أيضا بالحس؟
4: الله أكبر. الله سبحانه وتعالى قال في سورة محمد في آية 15 وسقوا ماء حميما ماذا؟ فقطع أمعاءهم. لم يقل الله سبحانه وتعالى عز من قائل فبدل أمعاءهم أو غير هذه الكلمة، فقطع أمعاءهم من التقطيع إلى نصفين أو إلى جزء أو إلى أجزاء، لأن هذه الأمعاء بالمناسبة يا شيخ وائل، هذه الأمعاء التي طولها الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة تتكون تقريبا من 5 إلى 5.5 أو 6 متر، ويتكون جدارها من 3 طبقات، الداخلية وتسمى الطبقة المخاطية، والعضلية الوسطى، والخارجية المحاطة بطبقة الصفاق أو الصفاق أو الغشاء البروتيني. يعني هذه الأشياء معليش أنا أتكلم فيها، لأن هذه الأشياء العلمية هي في اختصاصنا ونعرف عنها ونعرف الجزء التشريحي فيها. لذلك هذه الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة أيضا، لو مثلا دخل الإنسان أو ذهب إلى أن أدخل منظار في يعني من الحلق والبلعوم ثم إلى المريء ثم إلى الأمعاء الدقيقة، المعدة والأمعاء الدقيقة، هل يحس بالألم؟
3: المفترض أنه ما يحس.
4: لا أبدا ما يحس بالألم أبدا، يعني حتى يعني يعطى يعني عارف، حتى لما يكون في يعني يدخل إلى المنظار يعني يحس ليس الألم، ولكن يحس بدخول شيء غريب في في في حلقه وبلعومه ومن إلى المريء، لكن ما يحس بالألم اللي هو الإحساس بالألم الفظيع الذي مثلا نراه، يعني ربما يحس إنه والله حد. وهذا ليه؟ لماذا؟ لأن الطبقة المخاطية أخي الكريم والطبقة الداخلية لهذه الأمعاء ما فيها نهايات عصبية، سبحان الله. حتى الطبقة الوسطى اللي هي تسمى العضلية سموث مصل، أما الخارجية المحاطة بالصفاق أو الغشاء البروتيني هي لصيقة بالحاجة يسموها المساريقة أو الميزنتريك، يسموها البيزنتري. الميزنتري هذه يا أخي هي الغشاء المحيط للأمعاء الغليظة والدقيقة وحوايا البطن، حتى أيضا تقيه من الجراثيم والبكتيريا، وأيضا فيها الإحساس والنهايات العصبية، الإحساس بالحرارة والإحساس بالألم. فلذلك أي شيء يدخل الجهاز الهضمي لا يحس فيه الإنسان شيئا، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قطع، إلا إذا حصل قطع لهذه الأمعاء. فحينما تقطع هذه الأمعاء، تقطع الطبقة المخاطية لا يحس فيها ألم، ثم الوسطة العضلية لا يحس فيها ألم، بمجرد أن تقطع الطبقة الخارجية المحاطة بالغشاء الذي يلتصق مباشرة بالمساريق والميزنتري في هذه في هذا النسيج. هذا النسيج من مستعمرات عصبية ومستعمرات دموية تغذي الجهاز الهضمي. فتخيل إذا قطع ووصل إلى المساريق ماذا يحصل؟ يحصل ألم شديد جدا، ألم يعني لا يوصف. ويمكن من الناحية الطبية في بعض الناس لما يدخلوا عندنا في الطوارئ سواء أطفال أو كبار، إذا اشتد ألم بطني انتفخ البطن، وكذلك حصل ألم كبير جدا لا يوصف ولا يقدر عليه أبدا. ومثل هذه الحالات ندخلها بعض الأحيان إلى من الطوارئ إلى العناية المركزة، خصوصا إذا كانت هذه الأعراض قوية وشديدة، ويكتشف أن هناك ثقب أو يكتشف أن هناك مكان قطع في الأمعاء. فلذلك مثل هذه الحالات نمنع فيها عن الأكل ويمنع فيها عن الشرب، وتستخدم فيها المضادات الحيوية، ويكون هناك استنفار طبي من الجراحة والطب الباطني والتمريض، وكل ذلك يكون في العناية المركزة لأنه حصل ثقب، حصل قطع للأمعاء، غير الألم الشديد الذي يعني لا يستطيع الإنسان أن يتحمله. لذلك في بعض المرضى يأخذ المغذيات ويأخذ المسكنات القوية لأنه الألم لا يحتمل البتة. لماذا؟ لأنه وصل القطع إلى المساريق أو وصل إلى الغشاء المحيط بالجهاز الهضمي. لذلك هذا هو الإحساس الفظيع الشديد، وهو أقوى إحساس يتصور لهذا الإنسان. نسأل الله السلامة. فلذلك حين يشرب الكافرون هذا الماء الحميم، الماء الذي وصل، نسأل الله العافية، وصل شدة حرارته إلى أن يشوي الوجوه وينزع فروة الرأس، نسأل الله السلامة. انظر إلى هذا الوصف، وصف يعني عظيم، وصف لهذه الحالة، وهو تهديد من الله عز وجل أنه سيكون هذا العذاب، وهو جزء من العذابات الكثيرة. فبمجرد أن يشرب وهو يعلم أن هذا الماء حار قد وصلت حرارته إلى حد الغليان، لكنه من شدة العطش والظمأ يشربه، ثم أن يلبث في ثواني فيقطع هذه الأمعاء حتى يصل إلى المساريق ويكون فيه الألم. هناك ألم الحرارة وألم الحرق وألم الظمأ الشديد وألم العطش، لا منفذ ولا خيار آخر إلا أن يشرب هذا الماء. نسأل الله السلامة والعافية.
3: اللهم آمين، اللهم آمين. دكتور، إذا بقي شيء قبل أن ننتقل للفاصل، لأننا سننتقل لموضوعنا الآخر.
4: أي طيب، بس هذا هو اللي بدأ يعني المعجزة الباهرة في البيان، وأختم فيها في موضوع ما يتعلق بالجلد والأمعاء. الله سبحانه وتعالى قال في الجلد بدلناهم وفي الأمعاء فقطع، ومستقبلات الألم في الجلد ذاته، وإذا تحطمت تراجع الإحساس بالألم إلا بتجدد الجلد، بينما يتفاقم الألم بتقطيع الأمعاء. وبين ذلك القرآن في حالته إلى لفظ التقطيع، فأي دقة وأي بلاغة في التعبير.
3: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، الله يكتب الأجر إن شاء الله. سنذهب إلى فاصل دكتور، بعده إن شاء الله سنتحدث عن موضوع آخر خفيف إن شاء الله سنتحدث عنه، وهو عن الذبح الشرعي لبهيمة الأنعام. سنتحدث عنه وعن ذكري في كتاب ربنا الكريم، والحكمة أيضا من تحريم الله عز وجل لأكل الميتة ولأكل الدم. سنتحدث عنه إن شاء الله، وعن الحقائق النصوص الشرعية المرتبطة به، وأيضا التفسير والحقائق العلمية المتعلقة بها. سنذهب إلى فاصل بعد أن نكمل الحديث، ابقوا معنا.
5: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
6: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
5: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان، ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: ذاته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من هذه الحلقة. نرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باعثمان، حياك الله يا دكتور.
4: حياك الله شيخ وائل ومرحبا.
3: أهلا وسهلا دكتور. بقي لنا هذا الموضوع الأخير الذي نتحدث عنه، وهو موضوع خفيف فيه من الإعجاز العلمي الشيء الكثير. وهو على الذبح الشرعي بطريقة الإسلامية لبهيمة الأنعام. دكتور، يعني الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم في آيات كثيرة إشارة إلى هذا الموضوع، وأيضا ذكر الله عز وجل على الذبيحة. نريد أن نتحدث حول هذا الموضوع يعني بشيء من الإيجاز.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. أنا شخوال بس أعطيك آيتين وأعطيك حديثين، ومن هاتين الآيتين والحديثين يعني نبحر في ما يتعلق بالإعجاز العلمي الحديث عن فوائد الذبح الشرعي. الله عز وجل يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويحل لهم الطيبات وماذا؟ ويحرم عليهم الخبائث بكل ما تعني هذه الكلمة. والآية الثانية ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. والآيات كثيرة فيما يتعلق بتحريم أكل الميتة والدم المسفوح وكل أنواع القتل للماشية. والحديثين الذين سأذكرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رافع بن خديج، قلت يا رسول الله إنا لاقول عدوي غدا، يعني هذه كانت رحلة حربية كان فيها بعد غزو بعد حصولهم على الغنائم. رافع بن خديج يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ذبحوا الإبل والأغنام أو نحروا الإبل وذبحوا الأغنام، استنفذوا كل المدي والسكاكين أو القصب، فاستنفذت مع نهاية المعركة، فتوالوا أيضا إلى إلى إلى إلى مكان آخر، فقالوا يا رسول الله إن لا أكل عدو غدا وليست معنا مدن، أي جمع مدية هي السكين أو الشفرة. قال أعجل أو أرني ما أنهر الدم. شوف هنا ما أنهر الدم وذكر اسم الله، فكل ليس السن والظفر أو الظفرة وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة، في هذا في البخاري ومسلم. والله والحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم إيش فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. إذن من النصين الشرعيين في الآيتين وفي الحديثين يتبين لنا أهمية الذبح الشرعي. والذبح الشرعي تفضل
3: دكتور، هذا يتعلق أيضا بالنحر؟
4: نعم، حتى النحر، لأنه النحر هي للرقبة الطويلة، هي أدوات الرقبة الطويلة، لأنها تدخل في الأوداج والوجهين، يعني كما يقول العلماء الحلق والمريء وأيضا الأوردة المحيطة به. لذلك ما هي الفكرة من هذا الذبح الشرعي؟ لماذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم؟ يعني لذلك هذه الخاصية، إنك ترى هذا الدم يسال بعد ذبحه، هذه تبين حلالة الدم، عكس الدم المتخثر والمتجمع والمتعفن. لأنه بالمناسبة الدم يا شيخ وائل إذا لم يخرج من الذبيحة وبقى في الأنسجة الداخلية والخارجية وفي الأحشاء يتعفن، لا يصل فيه الأكسجين، وبالتالي ماذا يتضرر؟ أول ما يتضرر الخلايا المناعية والمقاومة للبكتيريا. إذن هذه الدم بالمناسبة بيئة خصبة للبكتيريا والجراثيم وحتى الفطريات إذا لم تكن فيه الخلايا المقاومة، الخلايا المناعية. ولماذا لا تكون فيه الخلايا المناعية أو أنها ضعيفة؟ لنقص الأكسجين. ولماذا نقص الأكسجين؟ للاختناق، عدم الذبح. لأنه لا تنسى أنه هذا الدم الذي يسال بعد الذبح، وهنا الإعجاز الشيخ وائل، الذبح الشرعي
3: الهدف منه إراقة الدم.
4: إراقة الدم، الله يفتح عليك، إراقة الدم بشكل كبير، لأنه هذا الدم يخرج منه ثلثين ويبقى في الأنسجة البسيطة اللي موجودة في الأحشاء الداخلية والخارجية، أما الثلثين فيسال ويخرج. ولماذا هذا؟ لماذا؟ حينما يذبح الذابح الماشية من الغنم والخروف وحتى البقر ماذا يصير؟ أنه ما يقطع الجزء العصبي بالمناسبة، لو تلاحظ ما يقطع الجهاز العصبي ولا يقطع العمود الفقري الذي فيه العمود العصبي أو الفقرة العصبية، صح؟ مو عندنا الحبل الشوكي وعندنا الجهاز العصبي، ما ينقطع. ماذا ينقطع؟ ينقطع ثلاثة أو أربع أشياء، ينقطع فيها الحلق أو البلعوم والمريء والوجين اللي هم إيش؟ الأوردة المحيطة فيها. فلذلك المخ يرسل إشارات إلى جميع الجسم أن الحقوني، أحتاج دم. فتستنفر الدم من العضلات الداخلية والخارجية وتضخ إلى القلب. ليش؟ حتى القلب يضخه إلى فين؟ إلى الدماغ. الدماغ. ولكن قطع الوصل بين
3: الدماغ والجسم. والدماغ.
4: فلذلك ماذا يصير؟ يخرج الدم. الهدف منه هو إخراج الدم وأنهار الدم حتى لا يبقى شيء إلا اليسير في الذبيحة، صح ولا لا؟ حتى ليش؟ والهدف منه إيش؟ لأن وجود هذا الدم، لو كان هناك دم بالخنق أو الصعق أو الطلق الرصاص كما يفعل هذه الأيام في البلاد الغرب، إيش يحصل؟ يتعفن هذا. لذلك بعد ما يصير هذا الشيء، فين يودوا؟ فين يروح؟ فين تروح الذبيحة بالمناسبة؟ تروح إلى الثلاجات، لأنه لا يمكن أن يتصور أن يبقى هذه الذبيحة تبقى في الهواء مع تعفنها وتراكم وتكاثر الجراثيم، لا يمكن أن تكون موجودة. لكن عكس الذبح الإسلامي، الذبح على الطريقة الإسلامية، الذبح على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يصير؟ حتى ممكن تجي بعد الجذاب تخليه بمجرد ما ذبح يكون معلق، صح ولا لا؟ ما يوضع في البرادات،
3: يجلس ساعة ساعتين،
4: يجلس ساعة، أيوه يعني يجلس. لكن هذاك ما يستطيع، لا بد أن يكون في البرادات. ليش؟ لأنه لا زال هناك الدم المتعفن والجراثيم. لذلك الإنسان الذي يتعود من أكل هذه الذبائح التي لم تذبح بالطريقة الإسلامية قد يكون معرض لكثير من الأمراض البكتيرية والأمراض البكتيرية الشديدة وحتى بعض الأمراض الأخرى. يعني لا يمكن أن تصور إنسان يأكل هذا اللحم المتعفن واللحم المجمد فيه الدم. إذن الإعجاز في الذبح الإسلامي إعجازين. أول حاجة ماذا؟ إن أنهار الدم تخرج من الجسم. ليش؟ حتى لا يبقى شيء من الدم داخل الأنسجة، صح؟ الجزء الثاني أن هذه الذبيحة أو هذه الماشية بمجرد ما تقطع إيش يصير؟ يحصل أنها يغمى عليها. لماذا؟ لماذا يغمى عليها؟
3: الأكسجين انقطع عن الدماغ.
4: الدماغ لأنه الدم ما وصل لها. فلذلك هذا الإحساء لا تشعر الذبيحة بالألم وألم الذبح وألم النحر.
3: هذا دكتور فيه رد على يعني كثير من المنظمات التي تكون في المنظمات الغربية التي تتحدث عن تعذيب الحيوان بذبحه بهذه الطريقة.
4: بالمناسبة الله يجزاك شكرا انك اثرت على هذا الموضوع. الطرق الاخرى انا اسميها قتل، الطرق الاخرى قتل وليس ذبح، القتل، قتل الماشية من الصعب كما ذكرت، او طلق الرصاص، او حتى بعض
3: الخنق،
4: او الخنق، كلها هذه فيها تعذيب ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لهذه الماشية. كيف؟ لأنه ماذا يصير؟ يحصل فيه ارتفاع في ضغط الدم، ولما يرسل فيه ارتفاع في ضغط الدم زي ما قلت لك يبقى الدم في جسم الضحية، وحين يرتفع الضغط تحس بالآلام حتى لا تستطيع، لأنه يضربوا فيها بعض الأحيان يضربوا على إلى إلى إلى إلى إلى المخ أو إلى العمود الفقري أو إلى إلى خلف المخ. فلذلك يعني يحس الإنسان أو عفوا تحس الذبيحة بالألم الشديد حتى أنه لا تستطيع أنها تحرك ساكنا. عكس الأضحية، عكس الذبح الإسلامي، بمجرد الذبح في ثواني يا شخوان، في ثواني تفقد الماشية أو تفقد الذبيحة الإحساس بالألم والإحساس بخلاص، يعني يحصل فيها إغماء تماما، إغماء تماما، عكس الطرق الأخرى الشائعة عند الغرب. هذه يا أخي. وبالمناسبة عشان لا أطيل عليكم، يعني كانت هناك دراسة في لمدة 3 سنوات عن الذبائح المذبوحة بالطريقة الإسلامية مع التكبير والذبائح الأخرى التي لا يذكر فيها اسم الله.
3: ما الفرق؟
4: أنهم أخذوا عينة من أول حاجة من النسيج ومن الدم، أخذوا عينة من النسيج الأضحية المذبوحة إسلاميا أو بالطريقة أو بالهدي الإسلامي، وجدوا أنها لا ينمو في هذه اللي هي لا ينمو فيها نوع من أي أنواع البكتيريا. أما الذبح، أما الأخرى فوجدوا فيها بعض أنواع البكتيريا الموجودة في هذا التحليل. وأما النسيج فوجدوا أن النسيج الذي يذكر فيه اسم الله ويذبح فيه يبعد عنه الدم تماما ويكون صافيا ونقيا، عكس اللحم أو العضلات التي لم يذكر اسم الله عليها ولم تذبح بالطريقة الإسلامية يحس فيها الدم متجمع ومتخثر ويعني يميل إلى السواد أيضا. وهذا معروف ومشاهد للناس في في في هذا الموضوع. إذا هذا الذبح هو نعمة من الله عز وجل، لا بد من يعني تتبع الهدي الإسلامي فيه. ولذلك صلى الله عليه وسلم قال، حتى نهى صلى الله عليه وسلم ذلك إيش على السن والعظم. السن فهو عظم، نهى رسول الله عليه وسلم أن ذبح الأضحية بإيش بالسن، هذا نهي من رسول الله عليه وسلم. وكذلك نهى عن استخدام العظم في في في الذبح، لابد يكون يعني تكون يعني الشفرة حادة جدا ولا تكون من العظم والسن. أما العظم فكان يستخدم في أيام الحبشة منذ زمن، فكانوا يغرزون العظم في الرقبة فيخنقونها، فهو ليس هناك ذبح وإنما هو خنق. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن استخدام العظم في الذبح وكذلك استخدام السن. جميل. وهذه كلها لإراحة الذبيحة من الألم وراحتها والشيء الثاني وأنهار الدم التي تخرج منها.
3: جميل جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك وأن يجزي لك الأجر المثوبة.
4: اللهم آمين لنا ولكم أجمعين. حياك الله.
3: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
4: لا شكرا. حياك الله.
3: شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باع عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الصحية، كان ضيفنا الكريم في هذه الحلقة. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عبد العزيز العسيري، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة لبرنامج في ملكوت الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.

0: الباب.
1: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
2: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
1: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: ذاته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: يا قبائل جرهم، ورب الكعبة، لئن أخرجتنا خزاعة من مكة وأبقينا لها ماء زمزم، إنا إذن لفي خسران مبين.
4: هيا اجعلوا هذه البئر ردما ولا تدعوا لمكانها أثرا.
5: يا خزاعة، لقد عمت جرهم موضع ماء زمزم، فكيف لنا أن نشرب الماء بعد اليوم؟
6: كان وجود ماء زمزم عند البيت الحرام عامل جذب لكثير من القبائل، وكانت قبيلة جرهم ممن قدم للسكن حول البيت الحرام. ثم إن قبيلة جرهم لما غلبت على أمرها في نهاية أيامها بسبب تنازعها مع قبيلة خزاعة، أدركت أنها ستضطر للخروج من مكة عندئذ، فاستبد بها الغيظ وردمت بئر زمزم. وذات مرة، وبينما كان عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عند الكعبة في حجر إسماعيل، وإذا آت يأتيه في المنام فيقول له: احفر زمزم. فلما نهض عبد المطلب من مرقده لم يجد أحدا، ثم عاد مرة أخرى فنام، فجاءه المنادي في المنام وقال له: احفر زمزم. وفي المرة الثالثة قال له: احفر زمزم بين الفرث والدم عند نقرة الغراب في قرية النم. وذات مرة، وبينما هو جالس عند الكعبة، إذ ببقرة قد هربت من جزارها فلحق بها وذبحها في الحرم، وجاء غراب ووقع في فرثها، واجتمع النمل حول ما تبقى، فتأكد عبد المطلب من صدق الرؤيا، ولم يكن لعبد المطلب من الولد إلا الحارث.
5: يا بني، إني عازم على حفر بئر آبائي، فهل لك أن تعينني؟
4: نعم يا أبتاه، إني طوع أمرك ورهن إشارتك.
6: فنهض عبد المطلب وابنه يحفران في ذلك الموقع حتى بدأت ماء زمزم بالتدفق من باطن الأرض، وكان يسقي منه زوار بيت الله الحرام.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
2: أنا وسهلا، حياكم الله.
1: سماحة الشيخ، هذه رسالة وردت من عبد الله محمد علي العذري اليماني، يسأل عن التطبب. يقول: يوجد امرأة في قرية وملقبة مصاصة، يذهب إليها الرجال والنساء، وكل واحد يشتكي مرض في بطنه أو ظهره أو صدره، وكل واحد يعطيها مبلغ 100 ريال، وإذا كان المريض يشتكي من بطنه ترقده على ظهره وتمص بطنه بفمها، يعني تعمل فمها على بطنه أو صدره أو ظهره، وتمص مثل المحجم بدون أن تستعمل شيء بفمها، وبعد ذلك تخرج من فمها حصى أو عرق أو غير ذلك. هل هذا الأمر صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه المرأة المسؤول عنها يظهر أنها دجالة، وأنها تعمل أعمالا تور بها الناس، يظن أن عندها علما وأن عندها شيئا خارقا أو شيئا ما يعرفه الأطباء، فتعمل ما ذكر من مص بطن الرجل ثم إخراج أشياء من فمها كحصى ونحوه. هذه إما أن تكون تستخدم الجن وتلعب على أبصار الحاضرين فتريهم أنها تخرج من بطنه شيئا وليس هناك شيء، وإنما هو تدمير على عيون الناس وسحر لعيونهم، كما فعل السحرة في وقت موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون. وإما أن تكون تجعل في فمها شيء عند مجيئها للمريض من حصى أو غيره، وتخرجه عندما تمص بطنه لتري الناس أن هذا شيء خرج، أن هذا شيء خرج من بطنه. والذي نرى في هذه وأمثالها أنه لا يجوز أن يذهب إليها ولا أن تستطب، لأن هذه وأشباهها من المشعوذين وممن يتلاعب على الناس بالكذب أو باستخدام الجن وتعاطي ما حرم الله عز وجل من الشرك وغيره من المنكرات التي تفعل مع الجن لسؤالهم عن مرض الشخص الذي يراد تطببها فيه. فالحاصل أن هذه المرأة يظهر من عملها هذا أنها دجالة، وأنها متلاعبة، وأنها كذابة أو مستخدمة الجن، فلا يجوز اتيانها ولا أشباهها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم الصحيح. وفي لفظ آخر: من أتى كاهنا أو عرافا صدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه وأشباهها من العرافين الذين يكذبون ويتعاطون أمورا لا صحة لها، بل هي أشياء مكذوبة أو مأخوذة عن الجن لتغرير الناس وإدخال السوء عليهم من دون أن يعلموا الحقيقة. والله المستعان. نعم.
1: هذه الرسالة موجهة لكم، يقول مرسلها عباس عبد الفتاح من مصر العربية الإسلامية. فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سمعت لكم إجابة عن سؤال في نور على الدرب بخصوص إقامة الموالد والاحتفال بها مثل المولد النبوي الشريف، وقد تفضلتم بالإجابة بعدم إقامة مثل هذه الموالد وغيرها بما ورد في الكتاب والسنة، وعلينا أن نتبع ما أمر به ونهى عنه الله ورسوله، وأنا عن نفسي مقتنع بذلك تمام الاقتناع. ولكن نشاهد في مصر الإسلامية أن أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ يحضرون هذه الاحتفالات والموالد، أمثال الحسين، السيدة زينب البدوي وغيرهم، بل حتى عندنا في صعيد مصر كثير. وسؤالي الأول هو: ما هو الصواب في هذا الموضوع؟
2: الصواب هو ما سمعته فيما نقلت عن جواب السابق، وأن هذه الموالد التي يحتفل بها الناس بدعة لا أصل لها، ولا ينبغي للعاقل وطالب العلم أن يغتر بفعل الناس، فإن فعل الناس لا يقاس عليه ولا يحتج به، وإنما يحتج بما قاله الله ورسوله. فأقوال الناس وأعمال الناس واحتفالاتهم كلها تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق كتاب الله أو سنة رسوله الصحيح عليه الصلاة والسلام فهو المتبع هو الحق، وما خالفهما وجب رده وإن فعله الناس. قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال عز وجل: وإن تطع أكثر فيضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه وتعالى: قد صدق عليه من يسر الله واتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. فالحاصل أن أفعال الناس وأقوال الناس ليست ميزانا تزن بها الأحكام وتراه بها الأحكام الشرعية، وإن الميزان هما قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفيما قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا هو الميزان، الميزان هما قاله الله ورسوله. فالاحتفالات بالموالد ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد مضى على المسلمين قرون كثيرة لم يحتفلوا بها بالموالد، فلا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، هو خاتم النبيين، ليس بعده نبي يعلمنا، هو خاتم النبيين، وهو أنصح الناس عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس وأخشى الناس لله وأتقاهم لله عليه الصلاة والسلام. فلو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم أو بموالد الأخرى أمرا مشروعا لبينه للأمة عليه الصلاة والسلام، أو فعله بنفسه حتى يقتدى به، ثم لو تركه بنفسه عليه الصلاة والسلام لأنه غير واجب ولكن هو سنة في نفسه لفعله الصحابة أخذا من فعله أو من قوله عليه الصلاة والسلام، فلم يفعله صلى الله عليه وسلم ولم يدعو إليه ولم يأمر به ولم يفعله صحابته لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم. ثم جاء القرن الثاني قرن التابعين وكبار أتباع التابعين فلم يفعلوه، ثم جاء بعدهم القرن الثالث فلم يفعلوه، فدل ذلك على أنه بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه الله فهو رد، من أهتدى في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. وكان يقول في خطبة عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإلى خير حديث كتاب الله، وخير حديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هكذا كان يقول في خطبة عليه الصلاة والسلام في الجمعة، اللهم صل عليه وسلم. فلو كانت الاحتفالات بالوالد أمرا مطلوبا أو أمرا مشروعا لما فات على أولئك الأخيار والسادة ثم حظي به ووفق له من بعدهم، فإن القرون السابقة قد اشتملت على الحق، ولا يمكن أن يكون الحق في غيرها وتحرم هي من الحق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة. وهؤلاء القرون بهذه الطائفة القرون الأولى القرن الأول.

0: وسلم ولد الحسين ولد فلان ولد البدوي إلى غير ذلك كلها بدع لا أصل لها، وإنما أحدثها من أحدثها في القرن الرابع وبعده كما ذكر ذلك صاحب الإبداع مظهر الابتداء، وذكر أن الذين بدأوا بإحداثها هم حكام مصر الفاطميون حكام المغرب الذين انتسبوا إلى أهل البيت كذبا وليسوا منهم في شيء. بل قال أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه إنهم إن ظاهرهم الرفض وباطنهم كفر محض. فالحاصل أنهم هم الذين أحدثوا هذا في القرن الرابع، ثم أحدثه بعدهم أناس آخرون من الشيعة ومن غير الشيعة من ينتسب إلى السنة غلطا وجهلا. ولا ينبغي لعاقل يتربى بهذا الأمر الذي فعله كثير من الناس. فهذه هي أيضا المساجد تبنى على القبور والقبائل توضع على القبور، فهل يقول من يؤمن بالله أن هذا شرع وأنه سنة وأنه قربة؟ هو بدعة منكرة، ومع ذلك وجد في الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال عليه الصلاة والسلام وإنما كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم مصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، خرجه مسلم في الصحيح. وقال جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجلس القبور، أن يجلس القبر ما يقعد عليه وأن يبنى عليه، فأخبر جابر أن رسول نهى عن تجلس القبور وعن البناء عليها وهي الآن تجصص ويبنى عليها وتوضع عليها القباب والمساجد. فهل يقول من يعرف الحق أن هذا جائز أو أنه مشروع لأن الناس فعلوه؟ بل هو بدعة ومن وسائل الشرك ولو فعله الناس.
1: نعم،
0: اتخاذ مسائل القبور والبناء عليها اتخاذ القباب عليها والتجصيص وكل هذا محرم، كله وسائل الشرك ولو فعله الناس. كذلك كثير من الجهلة يأتون إلى القبور المعظمة ويدعونها ويستغيثون بأهلها ويطلب منها المدد، هل يقول قائل أن هذا جائز لأن الناس فعلوا هذا أو لأن كثير الناس فعلوا هذا؟ لا يقول هذا من يعرف الدين، فإن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلب المدد من الأموات هو فعل الجاهلية الأولى، هو فعل أهل الشرك المعروف سابقا، هو من الشرك الأكبر. ومع ذلك فعله كثير من الجهال عند القبور، عند قبر الحسين وعند قبر غير الحسين وعند قبر البدوي، ربما فعله بعض الجهال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فهل يقول من يؤمن بالله ولو أن هذا جائز أو أن هذا قربة أو أنه لا بأس به؟ فهو من الشرك ومن عبادة غير الله ومن عمل الجاهلية الأولى، وإن فعله الكثير من الناس.
1: نعم،
0: فينبغي لكل مسلم أن يعقل هذا وينتبه لهذا الأمر.
1: نعم. أيضا يقول نشاهد في مصر الإسلامية أن أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ يحضرون هذه الاحتفالات.
0: هذا كذلك، كون بعض العلماء يشهد بعض البدع لا يستنكر هذا. وهل أهلك الناس إلا علماء السوء وعلماء الجهل؟ هل أهلكت اليهود إلا بعلماء السوء فيها؟ وهل أهلكت النصارى إلا بعلماء السوء فيها وأغلاطهم؟ وهذه الأمة كذلك، إنما هلك أكثرهم بسبب علماء السوء وعلماء الجهل. والعالم وإن كان كبيرا وعظيما قد يغلط فيغتر بغلطه بعض الناس، وزلة العالم لها خطر عظيم كما أوصى الصحابة وغيرهم بالحذر من زلة العالم. فإذا أزل عالم بفعله أو بقوله وإن كان يشار إليه بالعلم لكن غلط في مسائل من المسائل من الحضور في الاحتفالات تأول في ذلك أو قصد أن ينصحهم أو يبين شيء من أمور الدين فحضر وغاب عنه أن حضوره قد يحتج به، فلا يكون هذا حجة. إذا حضر العالم بعض الاجتماعات المنكرة أو بعض الاحتفالات المنكرة لا يكون هذا حجة على جوازها، فقد يكون له عذر وقد يكون جهل هذا الأمر وقت حضوره، وإن كان عنده علوم وعنده فضل. فلا ينبغي يغتر بأغلاط العلماء وزلات العلماء لا قولا ولا فعلا. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.
1: آمين. أيضا في سؤاله الأخير يقول عباس عبد الفتاح لماذا لا يحدث اجتماع مثلا بين العلماء جميعا وشرح وجه الحقيقة حتى يغير ما يحدث في جميع البلدان الإسلامية من هذه العادات؟
0: قد جرى اجتماعات كثيرة وبحث هذا الموضوع في اجتماعات كثيرة، ولكن لا تزال العقول تختلف في أفهام في فهمها، ولا يزال من ينظر في المسائل العلمية يحصل بينهم خلاف في وجهة النظر. بعضهم يستحسنها لأن فيها دراسة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول لأن فيها يعني فرصة لتوعية الناس وتعليمهم بعض الأمور الدين، وبعضهم يحتج بأشياء أخرى. ولكن من نظر في الأدلة الشرعية عرف أن هذه الأمور التي يحتج بها لا وجه لها، وأن الواجب منع هذه الاحتفالات، وفي الإمكان أن يعلم الناس أحكام الشرع في المجالس العلمية.

0: والحلقات العلمية
1: نعم.
0: وفي دراسة السيرة النبوية من دون حاجة إلى هذه الاحتفالات، فليست هذه الاحتفالات كالوسيلة للتعليم، بل هناك وسائل أخرى من الإذاعة والصحافة والحلقات العلمية التي يوضح فيها أحكام الشرع وتوضح فيها سورة النبي عليه الصلاة والسلام من دون حاجة إلى هذه البدع.
1: أيها الأخوة، إلى هنا ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا عليه أسئلة السادة عبد الله محمد العلي العذري اليماني من جدة من الهندوية، والمستمع عباس عبد الفتاح مصر العربية الإسلامية، وسليمان محمد التميمي من الرياض. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة، وتحية لكم من المهندس الإذاعي عبد الله الهمش، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة منهن: واثنين؟ قال: واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبلغ الحنث. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. رواه البخاري. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، حين تكلم به حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي،
ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيئا؟ قلت: نعم. قال: هي. فأنشدته بيتا فقال: هي. ثم أنشدته بيتا فقال: هي. حتى أنشدته 100 بيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. رواه مسلم. وفي رواية قال: أصدق بيت قالته الشعراء ألا كل شيء ما خلا الله باطل. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ما زاد على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. رواه مسلم. وعن محمد بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا
2: شيخ محمد. هذا السائل يقول: بماذا يجب أن يودع به رمضان بارك الله فيكم؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في آخر شهر رمضان شرع الله تعالى لعباده عبادات تكمله، فمنها صدقة الفطر وهي صاع عن كل نفس، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، تخرج في صباح يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد في يوم أو يومين. وهذه الصدقة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وشرع الله تعالى لعباده عند انتهاء رمضان وفي ليلة العيد إلى حضور الإمام للصلاة أن يكبروا الله عز وجل، فقال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيسن الإنسان إذا ثبت دخول شهر شوال أن يشرع في التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذا التكبير سنة للرجال والنساء، لكن الرجل يجهر بها ويرفع صوته به إظهارا لهذه الشعيرة، وأما الأنثى فلا تجهر به، لأن الأنثى لا ينبغي لها أن تخرج صوتها عند الرجال حتى وإن كان في بيتها، فقد قال العلماء إن الأفضل أن تسر به. وشرع الله سبحانه وتعالى في ختام شهر رمضان وفي يوم العيد صلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى النساء، مع أنه لم يأمر النساء بالحضور إلى المساجد إلا لصلاة العيد. أمر النساء أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولكن يجب على المرأة إذا خرجت لمصلى العيد أن تخرج تفلة، أي غير متطيبة ولا متبرجة بزينة ولا صاخبة، وإنما تمشي مشية الحياء والوقار ساترة وجهها وكل ما يجب ستره عن الرجال. وهذه الصلاة عن صلاة العيد قيل إنها سنة، وقيل إنها فرض كفاية، وقيل إنها فرض عين، لكن على الرجال هذا القول أقرب إلى الصواب، أنها فرض عين، وأن من تأخر عنها بلا عذر من الرجال فإنه آثم. لكنها لا تصح إلا على الوجه الذي وردت عليه، فمن أدركها مع الإمام صلىها كما يصلي الإمام ولا إشكال في ذلك، ومن فاتته فإنه لا يقضيها، لأنها شرعت على وجه معين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه أمر من فاتته أن يقضيها. وكما أن الجمعة إذا فاتت لا تقضى فكذلك العيد، لأن الجمعة شرعت على صفة مخصوصة، فإذا فاتت وخرجت عن هذه الصفة لم تقضى، ولكن الجمعة إذا لم تقضى فإن الوقت يحتاج إلى صلاة وهي الظهر، فمن فاتته صلاة الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي ظهرا، لأن الظهر فرض الوقت، سقط بالجمعة اكتفاء بها. فإذا لم يدرك الإنسان الجمعة وجب عليه أن يصلي صلاة الظهر. والعيد ليس في وقتها صلاة أخرى سواها، فلهذا نقول إذا فاتته فلا يقضيها. وإذا قدر أن يوم العيد صادف يوم الجمعة فإن على المسلمين أن يقيموا صلاة العيد وأن يقيموا صلاة الجمعة، لكن من أدرك صلاة العيد مع الإمام فله الخيار بين أن يصلي الجمعة مع الناس أو يصلي الظهر في بيته. فإن حضر الجمعة مع المسلمين فهو أفضل، وإن صلى في بيته الظهر فله رخصة في ذلك، ولا يجوز له أن يدع صلاة الظهر، لأن الأمر كما قلنا إذا فاتت الجمعة الوقت وقت الظهر، لا بد من أن يصلي الظهر. هذا ما يحضرني الآن مما يفعل عند انتهاء شهر رمضان المبارك.
2: نعم.
3: هناك أدلة عامة تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يسأل الله تعالى القبول لما عمله من الأعمال الصالحة، فإن المعول عليه أي على القبول، ومن تعبد ولم يقبل صارت عبادته تعبا عليه، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والظما، ورب قائم حظه من قيامه التعب والسهر. ينبغي للإنسان أن يلاحظ هذه المسألة ملاحظة تامة، وهي القبول، وإنما يتقبل الله من المتقين، وكل من كان أتقى لله عز وجل كان أقرب إلى القبول. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين المقبولين.
2: اللهم آمين.
3: إنه على كل شيء قدير.
2: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
0: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
1: أيها الإخوة والأخوات، تستمعون الآن إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أهل التعبد أربعة أصناف في معرفة أفضل العبادات وأنفعها. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها، قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد، والأجر على قدر المشقة، وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس. الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان، واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات وأنفعها ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل، فتصدوا له وعملوا عليه، واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، وأين أحدهما من الآخر؟ الصنف الرابع قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب تعالى في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فالأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار، والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن، والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت، وهكذا.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
1: أيها المستمعون الأكارم، كنتم تستمعون إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
5: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
6: كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هذا الخلق الرفيع فيقول: الحياء لا يأتي إلا بخير، ويقول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت.

0: رحلة بناء،
1: رحلة بناء.
0: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف.
1: رحلة بناء،
0: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم
1: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
0: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
1: طلال الزايدي،
0: وفي الإخراج
1: عبد المجيد اللهيبي.
0: رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. هذا طلال الزايدي يحييكم من خلف المايك، وعبد المجيد الحربي من الإخراج، في برنامجكم رحلة بناء. واليوم موضوعنا موضوع جميل ورائع، وموضوع فيه الكثير من المشاعر، وضيفنا هو أحسن من يتحدث عن المشاعر، عنوان هذه الحلقة وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام. دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدكتور صالح. حياك الله دكتور صالح.
3: حياك الله، أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين والمستمعات وزملائنا في طاقم العمل.
2: العنوان وترجعون برسول الله، أين قيلت ولمن قيلت، وما هي الأجواء التي عاشوا فيها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد انتهاء غزوة حنين وجد المسلمون من الغنائم ما لا يخطرهم على بال، ومن المال
2: أظن أكبر معركة،
3: يعني لم يحصلوا على غنيمة أكبر منها. لا أدري هل يعني غنائم خيبر من حيث النخل قيمته ربما يكون أكثر، لكن أقصد غنائم من هذا النوع من المال الذي هو الشاء والبعير، لم يحصل على مثل هذا من قبل، ولم يحصل مثله، ولله عز وجل في ذلك حكمته. انتهى أي قضية، انتهى أي مغامرة، دائما التوقعات هي ردود الأفعال. لما تنتهي من مغامرة وتنجح فيها تبغى تشوف الناس ايش قالوا. الآن لما تنزل تغريدة تطالع اللايكات كم عددها وتطالع كذا، لما تنجز إنجازا عظيما تريد أن ترى الشكر، تريد أن ترى المكافأة، تريد أن ترى الجائزة. هذه طبيعة في النفس أنها تتوق إلى هذه الأمور. ولما جاءت هذه الغنائم قسمها النبي عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم
3: أولا، فبالنسبة للأسراء من النساء والسبايا فقد جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في ذلك. لماذا؟ لأنها أصبحت حقا للناس وليست له عليه الصلاة والسلام. وهذه مرة، هذه ليست المرة الأولى التي يشاور فيها النبي الصحابة في أمور هي من حقهم أن يقبلوا فيها أو لا يقبلوا. فإنه شاورهم حينما أراد أن يرد الفداء لزوج ابنته زينب حينما أرسلت عقد خديجة رضي الله عنها، وشاورهم يوم بدر، وشاورهم في نصف ثمار المدينة يوم الأحزاب، وهو الآن يشاورهم في إعادة السبي. وكان لهم رحما، لأن منهم حليمة السعدية وقد جاءت وأكرمها عليه الصلاة والسلام، ويليق به أن يكرمها عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن حينما وزعت الغنائم أعطيت لأغلب من أخذ من الغنائم المؤلفة قلوبه،
2: اللي هم الآن توهم،
3: لأنه باختصار عند تأهيل الناس أو عند محاولة تأهيل

0: الناس هناك قانون يسمونه قانون الجذب. ما هو قانون الجذب المعروف الآن في قانون الجذب، أنك تجذب الناس بالرغبات من أجل أن تلبي لهم الحاجات. فتأتي للطفل وتعلن له عن مكافأة، هذا جذب من أجل أن يتعلم، هذا تشبع حاجته للتعليم. لا يريد أن يأكل الطعام المفيد، فتضع الطعام المفيد في حلوى أو تخلط مع
1: أو في
0: عسل
1: شكل
0: لأنها
1: جميل.
0: رغباته، فيتناول الطعام الذي يحتاجه ولا يرغبه. هو أخذه لأنه يرغب بطعم العسل أو في لون الطعام أضيف عليه شيء لون كذا يرغب فيه. بعض الأدوية للأطفال بنكهات مراعاة لرغبات الإنسان، فهي من خلال رغباته يجذب، من خلال رغباته لتحقق له حاجات. وهذه لها طريقتين، طريقة أخلاقية وطريقة غير أخلاقية. الإعلانات التجارية تستخدمها أحيانا بطريقة غير أخلاقية، فتستخدم رغباتك من أن تحقق حاجاتهم هم لا حاجاتك أنت، وتبقى مستهلكا طوال عمرك. إنما المصلحون والصالحون والمربون والقائمون على أمور الناس من المسؤولين ومن العاملين في أي قطاع، هؤلاء يأتون بالناس يجذبونهم من رغباتهم من أجل أن يحققوا لهم احتياجاتهم المالية واحتياجاتهم النفسية وغيرها. فرغبهم النبي عليه الصلاة والسلام
1: الله
0: بالمال،
1: عز
0: لأنهم لا
1: وجل.
0: يرون إلا المال. لا زالوا إلى الآن لا يدركون في هذه القضية غير قضية الغزو والغنيمة، فأخذوا من المال الشيء الكثير. يعطي بعضهم أعطي مالا بين جبلين، أترى هذا المال؟ الغنم كله لك،
1: مئات من الأغنام.
0: يعني لم يخط... لو كد عمره كله ما حصل عليه. فوجد الأنصار في نفوسهم شيئا،
1: وهذا طبيعي،
0: هذا طبيعي جدا. شوف، هناك قاعدة يجب أن نعرفها. إذا كنا نراعي، إذا كان الله يراعي بشرية الرسل، فمن باب أولى أن تراعى بشرية أتباع الرسل.
1: كيف هذه نشرحها؟
0: نعم، بشرية الرسل تراعى. فإن الله عز وجل حينما قال موسى أريد أن يصدقني، أبغى واحد يساعدني، فراعى بشريته وحاجته وأردفه بهارون، وراعى كذلك بشرية يعقوب حينما قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة. قال الله عز وجل وما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وراعى بشرية إبراهيم، فإنه حينما وعد ربه أباه بالاستغفار ولم يكن له ذلك، قال الله عز وجل بعدها إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني كان يقول ترى هذه طبعه، فهذه الطبيعة هي التي كانت غالبة، لا قضية أنه يحبه من دون الله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وراعى بشرية النبي عليه الصلاة والسلام في بدايات الدعوة حين كان يحصل ما يحصل، فتأتي خديجة فتواسي، ويأتي بعد ذلك ورقة بن نوفل فيوضح له، ويأتي جبريل ويأمره بأن يطلب الشجرة فتشق الأرض من أجله. كل هذا مراعاة لبشرية عليه الصلاة والسلام. ويحزن النبي عليه السلام ويأتيه ملك الجبال ويقول هل أطبق عليهم الأخشبين، مراعاة لحاله عليه الصلاة والسلام. هذا وهم رسل، فكيف بمن هو غير رسل؟ فلا بد أن تراعى بشريته. وذاك المرأة لما جاءت فقالت ادعو الله لا تكشف، راعى بشريتها فدعا الله لا تكشف، ولم يلغي لها مسألة وعدها بالجنة، بقيت موعودة بالجنة رغم الاستثناء الذي استثنته، لأن هذا أمر لا تستطيع تحمله، ومقبول منها أنها تتألم من مثل هذا الجانب حفاظا على ستر عورتها. نعود إليهم، فكان في بشريتهم هذا الأمر طبيعي جدا ووقف في نفوسهم،
1: وجدوا شيئا،
0: فبلغ الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بلوغ الأمر إلى رسول الله لم يكن وشاية حتى لا يفهم الناس خطأ. الذي أبلغ النبي قال لهم، قال والله لو أبلغن رسول الله، يعني أعلن لهم هذا أمر، يعني وهو من سمى اليوم من باب رفع التقارير عن الواقع حتى يتم معالجته.
1: صح.
0: فوصل الخبر إلى النبي،
1: يعني هذا قلاقل في الجيش.
0: صحيح. هناك نقطة مهمة جدا في تأهيل الناس، الخطاب العام لا يؤهل الجميع، الخطاب العام يؤهل فئة وفئة لا يؤهلها.
1: تحتاج
0: مثال، عندما تتكلم عن عدم التهاون في الوضوء، إسباغ الوضوء، هذا الخطاب عندما تقدمه الآن من يحتاجه؟ الذين يتساهلون في الوضوء.
1: صحيح.
0: الموسوسين ماذا يصنع لهم هذا الخطاب؟
1: يحتاجون خطاب آخر،
0: يزيدهم وسوسة. فذلك الخطاب العام يجب أن يخصص بعد ذلك بخطاب، يعني الخطاب العام يأتي من يقدم الخطاب العام، على الناس أنهم يساعدون بعض الأفراد أن لا يتأثروا بهذا الخطاب، أنه لا يعنيكم وليس موجها لكم. وعندما تأتي لمسألة الترشيد والحرص والاستعداد للمستقبل، البخيل كيف يتعامل مع هذا الخطاب؟ يزيده بخلا.
1: ايوه يقول لك صح، انا صح،
0: انا صح، انا ممتشفته. ها فهمت الان. وعندما نتكلم عن السخاء والبذل والعطاء، المسرف والعابث والمبذر لماله، قال هذا الكرم، شفت الكرم كيف؟ هذا اللي أقصده أنا. فخطاب الآن سوف يكون لهؤلاء الناس من أجل تأهيلهم، هل يصلح أن يسمعه المؤلف قلوبه؟
1: لا.
0: هل يصلح أن يسمعه غير هؤلاء؟
1: لا.
0: لن يكون تأهيلا لهم، بالعكس ربما يؤدي إلى إجهاض ما تم تأهيلهم به، هم أهلوا عن طريق العطايا،
1: بمعنى أنه ربما لا يستوعبوا
0: ولا يستوعبون، وستفسد ثمرة ما أعطي لهم من الإبل والشاء من أجل تأليف قلوبهم. فلا بد من خطاب التأهيل أن يوجه إلى الفئة التي تحتاجه وباللغة التي تفهمها. فجاء إليهم
1: اللغة التي تفهمه، كأنه هناك لغة لكل ناس،
0: لكل ناس لهم لغة يفهمونها. وانظر إلى خطاب النبي ما أحسنه وما أروعه، وإلى أي مدى لامس شغاف القلوب، ليس فقط لامس شغاف القلوب، بل خطاب النبي مع ملامسة شغاف القلوب فهو خطاب يقتنع به العقل ويحترمه، ليس استغفالا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما مقالة بلغتني عنكم؟ قال: هو ما سمعت. انظر إلى أدبهم، ما استطاعوا أن يعيدوها.
1: يا سلام.
0: أمام النبي عليه الصلاة والسلام: هو ما سمعت يا رسول الله. فسأل بعضهم قال: وما أنت؟ قال: ما أنا إلا واحد من قومي، تراني مثلهم، أعيش نفس الشعور. يعني
1: شو له الشفافية؟
0: شوف الـ الـ الـ الكبار ما تنصل، لأنه الوحدة قال: ترى والله أنا كلمتهم وأنا قلت لهم، بس شو تبغاني أسوي؟ أنا معك ترى، بس ما هذا العمل، هذا الأسلوب لا يفعله الصحابة، والكبار لا يفعلونه، يتحملون مسؤولياتهم. فقال: ما أنا إلا أحد من قومي. فقال عليه الصلاة والسلام: انظر إلى البدء في التأهيل، إذا كان بدأ بذكر ما فعلوه والاعتراف به. أحيانا إذا شعر الإنسان بأن أفعاله، ما نقول ليست معتبرة، وإن شعر شعورا أنها غابت أو نسيت أو تناساها أحد، هو بحاجة إلى من يثبتها ويعيدها له. هناك جانب في قضية الحوار وفي جودة التأثير، هو أن تتقمص شخصية الخصم. هؤلاء ليسوا خصوما ولكنهم طرف آخر. فقال: أما والله لو قلتم أتيتنا طريدا فأويناك، قالوا: المنة الله ورسوله. أتيتنا مخضوب. شوف العبارة التي في حقه عليه الصلاة والسلام، لا يجرى أحد أن يقولها إلا هو. من يجرى أن يقول النبي كنت مطرودا؟ وأتيتنا مخذولا فنصرناك، وأتيتنا فقيرا فأغنيناك. هكذا النبي ينصف من نفسه إلى أعلى درجة. ثم قالوا: المنة الله ورسوله. قال: ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله بي. لم يقل: أنا هديتكم. قالوا: المنة الله ورسوله. ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم بي. ثم ذكر لهم ما ذكر، ثم قال: يا معشر الأنصار، الناس دثار وأنتم شعار.
1: الله،
0: أنتم
1: الله.
0: اللباس الذي يلاصق الجسد، والدثار هو الثوب الخارجي، والشعار مثل الفنيل الآن اللي في داخل تحت الملابس. والله لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار.
1: الله.
0: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، يا معشر الأنصار أما ترضون. هنا جاء الآن بالمقارنة، وجاء في وقتها بعد كل هذا التمهيد، قال: ما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودوا برسول الله إلى رحالكم؟ فبكوا وقالوا: رضينا أن نعود برسول الله عليه السلام. ثم قال هنا: أعظم تأهيل يتلقاه الإنسان، كل من يدعي في الحياة أنه صاحب تضحية، هذه العبارة هي أعظم تأهيل له. قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة. الأثر أن الناس يأخذون الكثير يعطونكم القليل، عكس الإيثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
1: شوف
0: هناك صبرا على ياسر في موعدكم الجنة، وهنا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولقد صبروا وانتظروا ذلك الموعد، وسيلقونه إلى كل يعني من فاته شيء هو يراه حقا. إلى كل من ضحى ولم يشكر ولم يذكر اسمه ولم يعطى حقه الذي يراه، اصبر حتى تلقى رسولك على الحوض.
1: يا رب، ونريد وإياك والمستمعين الكرام حوضه عليه الصلاة والسلام. شكرا للدكتور صالح، شكرا لعبد المجيد الحربي، وأنا طلال الزايد أحييكم وألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
2: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم ك كيف يكون البناء؟ رحلة بناء في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهيبي. رحلة بناء.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
4: من بديع بيان القرآن الكريم دقته في استعمال صيغ الكلمات، ومن ذلك إيراده في السياق الواحد ألفاظاً بصيغة المفرد وألفاظاً بصيغة الجمع. ففي قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يلاحظ استعمال القرآن الكريم للفظ النور مفردا وللفظ الظلمات مجموعة، وذلك لأن النور يشير إلى طريق الحق والإيمان، وهو طريق واحد واضح المعالم لا لبس فيه، فناسبه الإفراد. وأما الظلمات فتشير إلى طريق الباطل، وهو طرق متعددة متشعبة فيها ضلالات الكفر والشرك والجهل ومزالق الشهوات والشبهات، فناسب استعمال الجمع معها لكثرة طرقها.
2: بديع البيان.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عليه 1 سيئة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل 100
لا تكاد تجد فيها راحلة. رواه البخاري. وعن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن

0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. رواه البخاري. وعن عروة البارقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذات خديه أخلاقه الحسنى فكم من ذميم جمل البشر وجهه ففي بشره عن حسنه دامه مغنى أرى حسن الأخلاق يفرض حبه ففي كل حبات القلوب له سكنى ويزداد بين الناس قدرا ورفعة ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنى لقد عميت عين ترى الصفح ذلة ورفق الفتى ضعفا وأحلامه جبنا فكم بسمة أرضت غضوبا وأذهبت عداوة قلب لم تكن قبلها تفنى وكم بسمة أسلت فؤادا مكدرا وتكشف عنه الهم والغم والحزن أرى حسن الأخلاق نزل

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: دليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: غزواته صلى الله عليه وسلم وسراياه. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا ألا يرى قدم إنسان، فهو نبي الرحمة، وكان همه نشر هداية الإسلام وتعبيد الناس لربهم. ولقد كان عظيما في رحمته بالناس، عظيما في استعداده للحرب، عظيما في خططه، عظيما في تحقيق النصر واستثماره. وكانت بعض حروبه أشبه بالحروب الاستباقية حين يباغت الأعداء المتربصين به. ولقد غزا 25 غزوة، كان من أهمها الغزوات العشر الكبرى: غزوة بدر الكبرى وهي في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، غزوة أحد وهي في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة، غزوة الخندق وهي في شهر شوال من السنة الخامسة من الهجرة، غزوة بني قريظة وهي في ذي القعدة من السنة الخامسة من الهجرة، صلح الحديبية وهو في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، غزوة خيبر وهي في محرم من السنة السابعة من الهجرة، غزوة مؤتة وهي في جماد الأولى من السنة الثامنة من الهجرة، فتح مكة وهو في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، غزوة حنين والطائف وهما في شهر شوال من السنة الثامنة من الهجرة، غزوة تبوك وهي في رجب من السنة التاسعة من الهجرة. وأما سراياه فكانت 56 سرية.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
3: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
1: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
3: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم فيها وفي بدايتها وفي هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن هذا الدين الإسلامي كله، وهو كله محاسن. نتحدث عن الأوامر، عن النواهي، عن التشريعات التي جاءت في ديننا الحنيف، نبين ونحاول أن نبرز ما فيها من خير للمسلمين، ونحاول أيضا أن نتلمس الجوانب الحسنة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. ومثل ما ذكرنا أن كل هذه الجوانب حسنة وكلها خير وكلها بركة جاءت من عند الله تبارك وتعالى. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله معنا في بداية هذه الحلقة. دكتور، نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، ومثل ما ذكرت أن تشريعات الإسلام الأوامر والنواهي هي كلها محاسن، نحاول أن نبينها في هذه الحلقات ونستعرضها أيضا. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث عن أمر مهم جاء به الإسلام واعتنى به الإسلام اعتناء بالغا، وهو فيما يتعلق بالبيوع. سنتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع من خلال التشريعات التي جاء بها الدين الإسلامي. دكتور، أولا كمقدمة، لماذا نتحدث عن البيوع وكيف اعتنى الإسلام بالبيوع اعتناء فائقا؟ دعني أبدأ الحديث، لأن البيوع هي في تعامل الناس فيما بينهم، فنظم الإسلام هذا الأمر تنظيما عاليا وجيدا لكي يحفظ لكل طرف حقه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالله تبارك وتعالى أنزل دينه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى من الأوامر والنواهي هي عبادة لله تبارك وتعالى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لكن العلماء لما جاءوا وصنفوا أبواب الفقه جعلوا بابا للعبادات وقابلوه بباب للمعاملات، وجعلوا باب العبادة في العلاقة بين المخلوق وخالقه، وجعلوا باب المعاملة في ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإن كانت الأبواب الأخرى تدخل أيضا في المعاملة. لماذا المال؟ المال فيه تشاحح شديد، ولذلك الله تبارك وتعالى ترك بيان الصلاة والزكاة والصيام وكثير من التشريعات لرسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في الصلاة عندنا وأقيموا الصلاة، وربما إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في صلاة الخوف، لكن لا توجد تفاصيل دقيقة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أين التفاصيل التي تبين عدد الصلوات المفروضة والصلوات المسنونة؟ أين الآيات التي تدل على عدد ركعات كل صلاة وأوقاتها؟ ولا يوجد شيء، وإنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثل ذلك الزكاة، ففي القرآن الكريم: وآتوا الزكاة، وفيها أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا توجد تفاصيل في الأموال التي تخرج فيها الزكاة، ولا في أنصبتها، ولا في أمور يعني كثيرة تتعلق بالزكاة ولم يبينها القرآن، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رسالة أبي بكر ولها حكم الرفع ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أنواع الأموال الزكوية وما يتعلق بها في الصيام. أيضا يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن ما هي الأحكام المتعلقة بالصيام ومتى وأين وكيف؟ يعني تفاصيل كثيرة لم يذكرها الإسلام، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته. الحج عندنا يعني ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وآيات الحج أشهر معلومات، لكن أين تفاصيل الحج وما فيه من شعائر ومناسك وما فيه من واجبات وأركان؟
2: هي ليست في القرآن،
3: هي ليست في سنة القرآن، إنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج قال خذوا عني مناسككم. لكن فيما يتعلق بالمال وما فيه من حساسية شديدة
2: في قضية الميراث،
3: في قضية
2: مثلاً
3: الميراث مثلا، العلماء يقولون الميراث لم يتركه الله لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما أوضحه
2: بالتفصيل
3: في آيات سورة النساء، بيّن الله تبارك وتعالى في قوله يوصيكم الله في أولادكم، والآيات التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ثم الآية التي في نهايته في نهاية
2: على سبيل
3: السورة
2: المثال.
3: على سبيل المثال، لماذا جعل الله تبارك وتعالى تكفل بما يتعلق بالمال في مسألة الميراث مثلا؟ لما فيه من مشاحة بين الناس وما فيه من حساسية شديدة تتعلق بالمال. يأتي المعاملات المالية
2: قبلها دكتور. أيضا الله عز وجل يعني مثل ما ذكرت أنه في نظم علاقة الإنسان مع الإنسان، وبين بالتفصيل أيضا في قضية الطلاق، أيضا في يعني بين هذه الآيات
3: صحيح الأمور الدقيقة التي تتعلق بأمور خطيرة فصلها القرآن تفصيلا دقيقا.
2: جميل.
3: لأهميتها ولإزالة الاختلاف فيها وما فيها. ولذلك نقول المال هنا أيضا في المعاملات المالية يعني كان له في الشرع، وإن لم يفصل فيما يتعلق بالمعاملات المالية من بيوع وإجارة وقرض وسلم وعراية وغيرها، لم يفصل في القرآن التفاصيل، ولكن الإسلام اعتنى بهذا الباب عناية لا نظير لها في كثير من الأبواب. لماذا؟ لأن أولا المال به قوام حياة الإنسان، المال به قوام حياة الإنسان، وما يتعلق بالمال يقولون مما تعم به البلوى. ما من إنسان إلا هو في حاجة إلى مال، وما من إنسان إلا هو في حاجة إلى بيع وشراء وإجارة وقرض ورهن وهذه الأمور التي، ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالمعاملات المالية. وقد نشط علماء المسلمين فاستنبطوا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما به ينتظم هذا الباب، وما به نستطيع أن نستلهم المحاسن التي في الإسلام والتي جاء بها في تنظيم باب المعاملات المالية.
2: جميل.
3: ولذلك العلماء لما درسوها وجدوا أن فيها معاوضات، فيها تبرعات، فيها توثيقات، فيها أشياء يعني، وفيها عقود لازمة وعقود غير لازمة، فيها عقود
2: فيها تفصيلات كثيرة
3: يعني وعقود ضمان وعقود أمانة، ويعني تفصيلات كثيرة جدا. لماذا؟ لما يتعلق بهذا الباب من أمور خطيرة، أخطرها الوقوع في الربا.
2: دكتور عفوا عن المقاطعة، ولماذا حذر الله تبارك وتعالى من الربا، ولماذا يعني أذن الله عز وجل بالحرب على الربا على سبيل المثال، ولماذا أوجد الله عز وجل هذه التفاصيل في هذه الشريعة السمحة لغرض واحد وهو حفظ حقوق العباد
3: ودفع الضرر عنهم. تصور أنك عندما تكون في حاجة إلى مال ولا تحصل عليه إلا بزيادة عما تستفيد، أولا أنك تتضرر بدفع أكثر مما تأخذ، الأمر الآخر ينقطع المعروف بين الناس وتنقطع المبرات، لأن القرض هو مبرة. أنت عندما الآن تتنازل عن جزء من مالك وتعطله فترة من الزمن من أجل أن ينتفع منه بعض المسلمين، وأنت لست مستفيدا شيء، لكن لك حقوق في أنه يعود إليك وأنه ضامن له، هذه فيها دفع للضرر عن الناس، وفيه أيضا إحياء الأخلاق بين الناس وإبقاء المبرات بين الناس، لأن الناس يتضررون، الناس يحتاجون، ليس كل أحد يجد من المال ما يقضي به حوائجه التي أحيانا تتعلق بالضروريات، فأباح له أن يأخذ من الآخرين مالا. فإذا بقي الربا هو سيد الموقف بين الناس تضرروا ضررا بالغا بسبب الحاجات التي تدفعهم إلى أخذ المال مع اشتراط الربا.
2: جميل دكتور، من القواعد الكلية العظيمة التي جاءت بها الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات المالية دفع الضرر، ما هي صور دفع الضرر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية؟
3: ذكرت أن من القواعد الكلية الكبرى في الإسلام التي ذكرها العلماء هي قاعدة الضرر يزال، وقد نظمها بعضهم في قوله 50 محررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. فدفع الضرر، نحن الآن سنتكلم عن دفع الضرر فيما يتعلق بالمعاملات المالية، لكن الحقيقة الشريعة الإسلامية أقامت على دفع الضرر. وإذا كان العلماء يقولون الشريعة جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها ودفع المفسدة أو تقريرها، يأتي على رأس المفاسد الضرر، يأتي على دفع، يعني تجد ما من يعني تشريع إلا وفيه دفع ضرر عن الناس.
2: صحيح.
3: ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وفي رواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. تجد أن الله تبارك وتعالى يقول ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول هناك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فتجد كثيرا من التشريعات يعلل تشريعها بدفع الضرر، فالضرر مبدأ عام، دفع الضرر ليس الضرر، دفع الضرر مبدأ عام في الشريعة، وهو في المال من باب أولى لما في بين الناس في يعني من التشاحح فيما يتعلق بالمال. الناس قد يتغافرون في كثير من الأمور، في الكنايات أو القروش أو ما يتعلق بذلك،
2: لكن في المال،
3: لكن في المال تجد أن المال ربما فرق بين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الزوج وزوجه. كثير من المشاكل المالية بين الأزواج، تنهد أسر ويضيع أطفال، والسبب أموال جرت بين الرجل والمرأة، تساهلت المرأة، تساهل الرجل، طمعت المرأة، طمع الرجل، وإذا بها تهد أسرا، بل تهد يعني أبا وزوجة وأخا، ويعني يؤدي ذلك إلى كثير من المشاكل. ولذلك عمر حين سأل رجلا عن رجل أيعرفه، قال نعم، قال أعاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. انظر كلام عمر، يعني دقيق جدا، عاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. كثير من الناس تجده يعني ما أحسنه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، في الأمور في الجانب الناعم في الإسلام الجميل الرائع الذي ليس العبادي. فيه مغالبة، ليس فيه مغالبة
2: للنفس.
3: أيوة. ولكنه عند أول اختبار في المال يسقط ويرسب، ولا يستطيع أن يتمالك نفسه فيما يتعلق بالمال. وإلا أين يعني لو لم يكن للمال إصر علينا ما امتلأت المحاكم بالقضايا القضايا التي أصلا هي قضايا مالية.
2: صحيح.
3: يعني المفترض أنه لك عندي أعطيك، ولك ولي عندك أقتضي وتعطيني وانتهى الأمر، ولكن لما للمال من شهوة ومن لذة ومن إصر على الناس تجدهم يتغالطون. والصحابة رضوان الله عليهم لما وقر في نفوس الإيمان كان كل واحد يعطي صاحبه، ولذلك عندما يعطي صاحبه ماله، ولذلك عندما جاء اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم في البداية، قال إنما أنا بشر إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن يعني أخذ، قال فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. تذكر بعض الروايات أن الطرفين تنازلا عما لهما، يعني صاحب الحق والطرف الآخر، لأنه أحس أن المسألة يعني فيها نار، فيها عذاب، فيها معاقبة. ولذلك الإسلام انظر فيما يتعلق بالمال، قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. انظروا لأن تنظيم المعاملات، ولذلك الإسلام بالمعاملات، بتشريع المعاملات، دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بحياتهم، لأنهم لابد أن يتعاملوا فيما يتعلق بالمال، فشرع لهم تشريعات معينة يستطيعون من خلالها أن يستبيحوا مال بعضهم ببعض في وفق المنهج الرباني. لأنه أنا سأتعامل معك بالمال وتتعامل معي بالمال. قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، قد يبغي أحدنا على الآخر، وطيب سنبتعد عن التعامل المالي سيحصل علينا حرج شديد، لأن لابد أن نتعامل فيما يتعلق بالمال. ولذلك الإسلام وضع التشريعات التي تبيح لي أن أتعامل، أن أستحل بعض مالك وتستحل بعض مالي بطريقة شرعية لا تبغي فيها علي ولا أبغي فيها عليك. فلذلك انظروا، الإسلام يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. هل التجارة أكل للمال بالباطل؟ لا، هو أكل لمال الآخر ولكن بوجه مشروع. أنت تبيعني وأنا أعطيك الثمن، فتستحل المال بمقتضى ما قدمت من سلعة، وأستحل السلعة بمقتضى ما دفعت من ثمن. هذه التشريعات التي جعلها الله تبارك وتعالى في تشريعات المعاملة دفع عنا الضرر. لو لم يبح لنا مثل هذه التشريعات البيع والشراء والإيجارة وبعض الأمور التي يمكن أن نذكرها الآن والقروض التي يمكن أن نذكرها، لكنا في حرج شديد جدا، لأننا يعني يحرم علينا أكل مال بعضنا. طيب نريد أن نبيع ونشتري، نريد أن نؤجر، نريد أن نقترض، نريد أن يعني أبواب كثيرة في باب المال، ماذا نصنع؟ الإسلام جاء بتشريعات وقال يمكن أن تأخذوا مال بعضكم ولكن وفق التشريع الآتي. جميل. إذا أردتم أن تبيعوا فالأحكام هذه، وإذا أردتم أن تؤجروا فهذه الأحكام، وغيرها من الأبواب.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله نكمل حديثنا حول هذا الموضوع الماتع في محاسن الإسلام في دفع الضرر في باب المعاملات المالية. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه مجددا لبرنامج محاسن الاسلام. نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الاستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييك شيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام وحياكم الله جميعا.
2: اهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن محاسن الاسلام في البيوع في القاعده الكليه الكبرى في دفع الضرر التي جاء بها ديننا الاسلامي. دكتور، من أبرز المحاسن التي جاءت بها الشريعة هي قضية الإشهاد في البيع، قضية الإشهاد في الدين. نريد أن نتحدث عن هذين المثالين تحديدا، الإشهاد في الدين وكتابته، والإشهاد أيضا في البيع.
3: طيب أنا بقي لي في السؤال الماضي يعني أمر مهم جدا فيما يتعلق بالأمثلة في دفع الضرر في البيوع في المعاملات المالية، وهي البيوع. لماذا يذكرون البيوع؟ قالوا لأنها أشهر ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإلا في جميع الصور هي أيضا تتعلق بذلك. ما يتعلق بالإجارة وكيف دفع الإسلام عنا الضرر في إباحة الإجارة؟ أنت تعرف أن الإسلام منع بيع المعدوم. أولا الإسلام منع أن يكون هناك تعامل إلا بأعيان
2: المشهودة المشاهد،
3: أعيان المشهودة. يعني البنوك الربوية العالمية من خلال ما نقرأ، إذا عندهم 200 مثلا ينزلوا يعني عروض ب 400، فعنده فراغ كم؟
2: 200.
3: ما يعني ليس لها أصول، ليس لها. عندنا في الإسلام ما ينفع هذا الكلام، لابد أن تكون هناك عين. ولذلك المعدوم سواء كان عينا أم كان منفعة لا يجوز في الإسلام بيعه ولا التعامل فيه. تمام. فإذا عندنا من مبادئ المعاملات المالية منع بيع المعدوم. منع بيعه
2: المعدوم
3: عينا أو منفعة. طيب هذا المبدأ الإسلام تركه، دفع عنا الضرر. الإجارة يعني معاملة مالية على معدوم ولا على موجود؟ على منفعة معدومة. على منفعة معدومة. طيب أي معدومة، لأنه أنت تستأجر الآن شقة أو تستأجر سيارة، المنفعة تأتي شيئا فشيئا.
2: أي.
3: وأنت تدفع الإيجار في بداية الشهر.
2: أي صحيح. أي. ليست كاملة.
3: ليست موجودة، ولذلك قالوا المنفعة تحصل شيئا فشيئا. أنا المنفعة تحصل ساعة فساعة فساعة فساعة. إلى أنتهى الإيجار. فباح الإسلام بالإيجار دفعا للضرر عنا، لأنه لو استمر هذا المبدأ وهو بيع المنافع المعدومة لما استطعنا نستأجر. هل كل إنسان الآن عنده بيت يسكنها ولا يحتاج الإيجار؟
2: يحتاج.
3: فمن خلال الإجارة وهي إباحة بيع المنافع المعدومة تبقى منافع كثيرة لا يجوز بيعها إذا كانت معدومة. في الإجارة أجاز الإسلام بيع المنافع المعدومة. ألم يرفع الإسلام عنا بهذا ضررا عظيما؟ قد يعني أنت الآن عندك أسرة تريد أن تحفظهم، أن تحفظ صحتهم، أن تحفظ أنفسهم وعقولهم وأعراضهم، وأن تحافظ على مالك، وتحتاج إلى سكن تسكن فيه، تقفل عليه بابك وتأمن فيه من الغوائل. فأباح الإسلام بيع المنافع المعدومة من خلال الإجارة. فيما يتعلق بالإشهاد في الدين وكتابته وكذلك الإشهاد في البيع، الآن يعني الذمم، يعني الإسلام تعامل مع الإنسان على أنه إنسان، ولم يتعامل على الإنسان على أنه مثال من يعني كائن مثالي. وهذا الإنسان فيه من الشح وفيه من المغالطات وفيه من الأمور غرائز الله ركبها فيه ليعمر الكون، ولكنها قد تنحرف إذا لم تلتزم شرائع الإسلام. وهنا نقول بأن الإسلام عندما ركب فينا غرائز، مثلا الحرص حرائز، أنه جمع المال غرائز، إنما أراد أن نعمر الكون لا أن نخالف. ولذلك ما أن تتركب الغرائز في الإنسان حتى يحوطها بالتكاليف.
2: أي.
3: حتى يحفظها. يعني الآن كون من غير غرائز هل يبنى ويعمر؟
2: لا.
3: طيب
2: ليس هناك دوافع،
3: ليس هناك دوافع. طيب كون بغرائز لا ضابط لها ولا تشريع ينظمها،
2: سيحل في الخراب.
3: الخراب. طيب فإذا الإسلام لما يعني أتى بهذه التشريعات جعل حب المال إحدى الغرائز الأساسية في الإنسان. الإنسان قد يترك أشياء كثيرة ولكنه يتشبث بغريزة حب المال. ولذلك الآن أنا سأعطي إنسانا دينا، طيب من دفع الضرر عني أن الإسلام قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
2: فاكتبوه. كتابة الدين،
3: كتابة أول. الدين مهم جدا. الإشهاد على الدين إذا لم أستطع
2: كتابته،
3: أم أستطع كتابته. الرهن فيما يقابل الدين إذا لم أستطع الإشهاد عليه وكتابته، حتى لا يقع على الإنسان ضرر في أخذ ماله وفي ظلمه بعد ذلك وعدم إعطائه ماله. هذا من دفع الضرر عن الناس. كذلك الإشهاد في البيوع، الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. الآن تصور أنك مثلا بعت سيارة وأخذت المال واستفدت منه، وذاك أخذ السيارة وراح، وفجأة يجي في يوم من الأيام يقول لك أنا ما أخذت منك سيارة، سيارتك في حوشك واقفة وأنا فلوسي عندك، تمام؟ أو مثلا أنت الآن دفعت المال وما استطعت أن تستوفي السيارة، أو عنده مفتاح آخر وأخذها، أصبحت سيارته في بيته وفلوسك في جيبه، ها، وأنت لا يوجد من يشهد لك ويثبت حقك. فالإسلام حين شرع الإشهاد في الدين وشرع يعني كتابة الدين وشرع الإشهاد في البيع ويمكن أيضا كتابة البيع، هذه الأشياء إنما هي كل، وشرع أيضا الرهن في الدين، الرهن في الدين بحيث إنك تستطيع أن تستوفي مالك وحقك من خلال ذلك الرهن إذا لم يستطع أن يوفي. هذه الأمور كلها من محاسن الإسلام في دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بالمعاملات المالية. أمر واضح في يعني الإسلام عظيم، ولا يقبل أن يظلم أحد يعني من أحد. وفي هذا رحمة لصاحب المال الطرف الذي يمكن أن يظلم، ورحمة أيضا للذي يمكن أن يظلم، لأن الله تبارك وتعالى بهذه الأمور يعني يحمي الناس من أنفسهم ومما يمكن أن يقعوا فيه من الشح الناشئ عن شهوة المال.
2: أيضا دكتور نقطة مهمة يبدو أنك يعني تجاوزتها في حديثك، وهي قضية الإشهاد في البيع. تحدثت عن الإشهاد في الدين وتحدثت عن الرهن في الدين، لكن الإشهاد في البيع هي يعني قضية مهمة جدا لعملية تمام البيع، لأخذ كل ذي يعني ذي حق حقه، كل طرف يأخذ حقه من خلال الرجوع إلى الشهود في البيع.
3: صحيح. والله تعالى يقول أشهدوا إذا تبايعتم والعلماء يرتقون بهذا إلى مقام الندب أو الإرشاد كما يذكر العلماء، لما فيه من حفظ الحقوق ولما فيه من دفع الضرر عن الطرفين. قد يقع الضرر على صاحب السلعة وقد يقع الضرر على صاحب المال. فالله تبارك وتعالى حين شرع الشهادة في البيع وقال وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال ولا يعني في الشهادة وفي الكتابة قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا ولا كبيرا إلى أجله، تمام. كل هذه لدفع الضرر عن الإنسان فيما يتعلق بالجوانب المالية.
2: جميل دكتور، بقي لنا نقاط كثيرة فيما يتعلق بمحاسن الإسلام في دفع الضرر، لكن دعنا نرجئها إلى حلقة قادمة إن شاء الله نتحدث فيها بشكل أكثر إسهابا عن هذه التشريعات وهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس، لتنظيم معاشهم فيما يتعلق بكل أمور حياتهم، ومن ضمنها ما يتعلق بقضية المال التي مثل ما ذكرتم في بداية حديثك أنه يكون فيها مشاحة كبيرة بين الخلق. لذلك جاء الدين الإسلامي بتنظيم هذه العمليات المالية تنظيما شديدا فائق العناية ليحفظ كل ذي حق حقه. شكرا دكتور، الأستاذ الدكتور المهدي الحرازير، شكرا جزيلا لثرائك لهذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
3: شكرا لكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يكتب لنا الإخلاص في القول والعمل.
2: اللهم آمين. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام. هو
0: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدم.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالميشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب عجاب لو ترى عيناك.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
1: برنامج يستعرض

0: برنامج في ملكوت الله. أحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ورافقني من الإخراج عبد العزيز العسيري، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
0: في هذه الحلقة مستمعين الكرام سيكون حديثنا فيها عن الجلد والإعجاز العلمي في ذكره في القرآن الكريم. سنتحدث أيضا عن الأمعاء وبعض الموضوعات الأخرى المتعلقة بهذين الموضوعين. ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باع عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني، والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الصحية. دكتور عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: حياك الله شيخ وائل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
0: أهلا وسهلا، حياك الله شيخ عبد الله.
3: في الله يحييك.
0: في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن الجلد وذكره في القرآن الكريم، سنتحدث عن بعض الحقائق العلمية، دور الجلد والأمعاء تحديدا في الإحساس العلمي بالألم، وربما معلومة جديدة عن قضية الأمعاء وارتباطها بالإحساس في جسم الإنسان، سنتعرف عليها إن شاء الله في هذه الحلقة. لكن دكتور، دعنا نبدأ بالآيات القرآنية التي أوردت الجلد أو الأمعاء في القرآن الكريم، وربطها أيضا بالإحساس، و يعني كلام المفسرين من أئمة الإسلام عن هذه الآيات وتفسيرهم لها. بعد ذلك إن شاء الله سنتحدث عن الحقائق العلمية المرتبطة بها.
3: أول حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكرك يا شيخ وائل، وأشكر القائمين في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة هداية الإسلام، والبرامج المتميزة التي نلقاها على مسامعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ميزان حسناتكم وحسنات المستمعين والمستمعات. سبحان الله، الآيات التي ذكرت الجلد الشيخ وائل، وذكرت الأمعاء خصوصا، لو تلاحظ في آيتين، آية في سورة النساء وآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، تتحدث بصفة خاصة عن عضوين أساسيين، عن عضو الجلد وعضو الأمعاء. لماذا يا ترى؟ لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في آية 56 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم في آية 15 يقول الله سبحانه وتعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لو تلاحظ الآية الأولى ذكر الله فيها سبحانه وتعالى الجلد. لماذا بقدرته وحوله وحكمته وحكمه الله عز وجل يبدل جلود الكافرين يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، يبدلهم جلودهم أو جلودهم التي كانوا عليها إلى جلود غيره. وفي الآية الأخرى في سورة محمد تقطع، لو تلاحظ الكلمة تقطع كلمة معناها فريد، ومعناها أنه لماذا ذكر التقطيع في الأمعاء، هناك نتيجة بعد التقطيع. فالآية الأولى تبديل الله سبحانه وتعالى الجلود. بس لو نعرج على فهم المفسرين الأوائل في تفسير الآيتين، الكلام هذا في القرن، يعني في القرون السابقة، ربما في القرن الثامن، والآيات نزلت في القرن السابع الميلادي. الله عز وجل يقول إيش؟ كلما نضجت جلودهم، أي قال الطبري سوف ننضجهم في نار يصلون فيها، نسأل الله العافية، أي يشوون فيها أو يشوون فيها، كلما نضجت جلودهم أي كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت وتفحمت بدلناهم جلودا غيرها. لماذا يا الله؟ لماذا تبدل جلودهم؟ لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى شيخ وائل أن يبدل عظامهم أو أن يبدل أعضاؤهم الأخرى؟ لماذا ذكر الجلد؟ ليذوقوا العذاب. ما هي نتيجة العذاب؟ ما المقصود من العذاب؟ هو الألم وشدته وكربته. فكيف يتحقق هذا العذاب؟ يتحقق بالحرق الذي يصاحبه الألم. فلذلك بعد أن تنضج جلودهم وتشوى يبدلهم الله جلودا غيرها، فعنا ذلك بهم ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته بما كانوا في الدنيا يكذبون آياته.

0: الله ويجحدونه، انتهى كلام الطبري. وقال الزمخشري، الزمخشري قال ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع. وقال أيضا القرطبي وسقوا ماء حميما أي حارا شديد الغليان، إذا دنا منهم نسأل الله السلامة والعافية شويت وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم فإذا شربوه قطع أمعاءهم. قال الطبري وسقي هؤلاء الذين هم خلود في النار ماء قد انتهى حره فقطع ذلك الماء من شدة حرارته وشدة ألمه. لو ذكرنا هذه الآيات، نحن ذكرنا أقوال المفسرين، النظرة التاريخية السابقة، الناس في اعتقاداتهم في القرون الأولى السابقة يعتقدون قبل اكتشافات العلمية أن الجسم كله حساس للألم، ولم يكن واضحا في حينه أن هناك أعصاب خاصة متخصصة في الجلد لنقل الأحاسيس، وهنا وجه الإعجاز لنقل الأحاسيس والألم. حتى كشفت هذا فتى في القرون الأخيرة، في القرون العلمية، القرون علم التنوير، حتى كشف الدور النهايات العصبية في الجلد وأنه العضو الأهم لاحتواء العدد الأكبر منه. لذلك الجلد يا شيخ وائل والمستمع والمستمعة أن هذا الجلد يتكون من ثلاثة طبقات. الطبقة الأولى هي طبقة البشرة، وفي بعدها يسموها أو القرنية، وبعدها الحبيبية اللي تسمى البشرة، ثم الأدمة، ثم ما بعد الأدم. ثلاثة طبقات أساسية جدا للجلد. فإذا نزعت هذا الجلد بسبب الحرق والعذاب والشوي نزعت النهايات العصبية ويفقد الإنسان الإحساس. لذلك الحرق الكامل، الإنسان الذي يتعرض للحرق الكامل، الحرق الدرجة الثالثة، الجلد يذهب مع ما تحت الجلد من النهايات العصبية، من يسموها المواد التي تضم أيضا الأوعية الدموية والتي تضم الأنسجة التي تساعد على ارتباط الجلد بأسفل منه. فإذا انتهت النهايات ولا يحس فيها الإنسان بالإحساس بالألم إلا إذا كان الحرق جزءا بسيطا، لأن إذا حصل هذا الحرق البسيط لا تزال هناك النهايات العصبية التي من خلالها يتحسس الإنسان بهذا الألم. إذن النظرة التاريخية السابقة لم يكن هناك علم لدى الناس الأوائل أن هناك جزء متخصص للإدراك والإحساس بالألم إلا في نهاية القرن الثامن عشر أو التاسع عشر. ولذلك عندك سؤال أو استفسار؟
1: لا لا، كنت يعني كنا نريد أن نبحر أيضا في هذه الاكتشافات العلمية الحديثة. ما في أي إشارة لما ورد في كتاب الله عز وجل من هؤلاء العلماء الذين يحاولون اكتشاف هذا الجلد؟ يعني
0: يعني قصدك في الفترة الأخيرة طبعا بعد يعني الآن بعد اكتشاف علم التشريح وعلم المجهر، المجهر في عام 1700 في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، المجاهر العادية هذه الميكروسكوبات اكتشفت الآن بعدها، سبحان الله. يعني أنا كنت أتمنى أن ألقي هذا الكلام بين مسامعكم أيضا، يعني بين يعني أيديكم وأعينكم، حتى تروا الطبقة الجلدية وما فيها عند الطبقة الجلدية من نهايات عصبية دقيقة جدا. سبحان الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني في ثلاثة أو أربعة مستقبلات أساسية تحت الجلد مباشرة أو تحت البشرة، هذه النهايات العصبية متخصصة. تخيل، واحدة للحرارة، واحدة للألم، واحدة لللمس. يعني هناك يسموها الطبقة التي تحس باللمس الخفيف وتحس بتغييرات درجة الحرارة وأيضا تحس بالألم، حتى اسمها المستقبلات مايزنر. وفي مستقبل أيضا اسمه المستقبلات الحسية تبع الألم اسمها ميركل. وفي واحدة اسمها واحدة من ضمنها اسمها روفيني كابسول أو روفيني سلندر. يعني كل هذه، معليش أنا أتكلم باللغة الإنجليزية لأن هذه اصطلاحات وجدت في علم التشريح للأنسجة، أن هذه المستقبلات الحسية دقيقة جدا ومتخصصة في استقبال المؤثرات الخارجية سواء كان الألم أو الحرارة أو اللمس. ثم تنتقل هذه الألياف العصبية إلى مسار المخ. ولو تلاحظ ولو يلاحظ في في في في علم التشريح وعلم اللي هو العلم وظيفة الأعضاء اللي يسموها الفسيولوجي، نجد أن العصب الذي يخص الحرارة يسري مع العصب الذي إيش مع الألم. لذلك لو تلاحظ بدلناهم جنود اليدوق، يعني ازداد عليهم حر العذاب نسأل الله السلامة مع الحرارة. ماذا أثر في ذلك؟ أثر فيهم الألم، فسار مع الحرارة الألم. فهناك مستقبلين، مستقبل الحرارة الذي يثير الإحساس بالألم ثم يسير إلى المخ، فيبتعد الإنسان بطبيعته وبطبيعة الحال عن هذه المؤثرات الخارجية. إذن هذه النهايات العصبية وجدت في القرن 18 وبداية القرن 19 وذكرها الله سبحانه وتعالى في القرن 7 ميلادي. تخيل شوف هذه القرون البعيدة المتناهية ذكر الله سبحانه وتعالى الجلد خاصة لوجود هذه النهايات العصبية التي تحس بأي شيء باللمس وبالحرارة وبالألم، وخصوصا حرارة الحرق الذي يتحول إلى الألم.
1: جميل. طيب دكتور، دعنا نذهب إلى فاصل، بعد إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذه الحلقة عن الجلد، ونكمل حديثنا أيضا عن المكتشفات العلمية والحقائق العلمية المرتبطة بالجلد. بعد إن شاء الله سنتحدث عن الأمعاء وعن موضوعنا الآخر الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة. فاصل قصير مستمعين الكرام، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
3: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
2: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعين الكرام، نرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الله با عثمان. حياك الله دكتور عبد الله، اهلا وسهلا.
4: الله يحييك ويبقيك، جزاك الله خير يا شيخ
3: وائل. وياك ان شاء الله، اهلا وسهلا دكتور. نستكمل حديثنا حول الجلد والامعاء والحقائق العلميه المتعلقه بها والمتعلقه بالحس ايضا، وكيف ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم. دكتور، يعني نتحدث عن الحقائق العلميه المرتبطه بالجلد والامعاء، اذا بقي شيء في الجلد، لانك ذكرت قبل قليل انه ثلاث طبقات وبه ثلاث مستقبلات حسيه ايضا، اذا كان هناك من معلومات اخرى نتحدث فيها عن الجلد.
4: نعم، سبحان الله، كما ذكرت يعني أنا يمكن ربما نسيت أقول شيء، أن هناك الطبقة القاعدية اللي هي تحت البشرة مباشرة هي طبقة من الخلايا تتكون وتتجدد وتتبدل، في يصاب الإنسان بأي حرق أو جرح أو أي مشكلة في الجلد، بعد فترة تحس أن الجلد إيش بدأ ينمو، لأن هناك الطبقة اللي موجودة، الطبقة الأساسية والقاعدية، يعني تتبدل بسرعة، تنمو بسرعة حتى يعني تستكمل. لأنه الجلد بالمناسبة، الجلد هذا الله سبحانه وتعالى خلق هذا الجلد لأشياء كثيرة، ومن ضمنها أنه مانع بإذن الله عز وجل من الجراثيم الغازية ومن أي ميكروب قد يدخل عن طريق، يعني تخيل الإنسان لا يملك من طبقة الجلد شيئا إلا طبقة خفيفة اللي هي تحت الجلد مباشرة، ستغزوه الجراثيم والميكروبات والبكتيريا من كل حدب وصوب. لذلك من أهم وظائف الجلد أيضا الحماية الإنسان، وهي جزء أساسي من المناعة، كما أن هناك خلايا مناعية ووقائية ضد الجراثيم، فالمانع الأول بعد إذن الله عز وجل هو الجلد الذي يكون الطبقة الخارجية لهذا الإنسان. كما ذكرنا لهذا الجلد يعني إعجاز الجلد بالمناسبة إعجاز عظيم جدا، فيه من الخلايا الخاصة المتخصصة، كل بحسب وظيفته وبحسب شكله وبحسب موقعه يكون فيه تكون فيه الوظيفة واضحة جدا. فهناك أيضا اللي هي الغدد الدهنية والغدد غدد العرق، وهناك أيضا كما ذكرت الأوعية الدموية، وكما ذكرت الأعصاب، الحزم العصبية التي تنقل إشارات الألم وتنقل إشارات الحرق إشارات الحرارة وإشارات اللمس إلى المخ، حتى يميز بين اللمس الخفيف واللمس العميق، ويميز بين الألم الشديد والألم الوسط أو الألم الخفيف، وكذلك الحرارة، كل ذلك يصل إلى المخ حتى يفرز هذه المؤثرات الخارجية، وبالتالي يصدر التعليمات للابتعاد عن هذا المؤثر الخارجي، وعن عن الابتعاد عن الحرارة الكثيرة، والابتعاد عن هذا الموضع مكان الألم. لكن يوم القيامة نسأل الله العافية والسلام، ليس هناك مخرج وليس هناك أي شفيع لهم للكفار، فلذلك بعد أن يحرقون تحرق هذه الجلود وتشوى الدرجة الثالثة، بل ربما أكبر من الدرجة يعني مبالغة، حتى يفقد الإحساس، لأن النهايات العصبية احترقت، النهايات العصبية اشتوت شويت. فلذلك الله سبحانه وتعالى بأمره الذي يقول كن فيكون، فيبدل هذا الجلد بسرعة فائقة ليذوق العذاب، يذوق العذاب بلا نهاية، خلود بلا نهاية. هذا فيما يتعلق بالجلد. لذلك وأيضا من ضمن الإعجاز، إذا عندنا إعجازين في موضوع الجلد يا شيخوان، الإعجاز الأول أن النهايات العصبية موجودة في الجلد، في نسيج الجلد، والإعجاز الثاني لأنه فيها مستقبلات الألم عدد لا يحصى، عدد لا يحصى. لذلك يا أخي الكريم، الحرق الكامل قلت لك لا يحس فيه الإنسان بأي ألم أو أي حرارة، لكن الحرق الجزئي والحرق الدرجة الأولى يحس بالألم، لأنه لا تزال الخلايا أو النهايات العصبية موجودة. قلت لك الإعجاز الثاني كان سمعتوني أنه الله سبحانه وتعالى بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ومن هذا من هذه الآية فيها إعجاز أن الله سبحانه وتعالى يأمر سبحانه وتعالى الجلد أن يتبدل بالخلايا الموجودة اللي ذكرتها بالطبقة القاعدية والطبقة التحتية، في ذلك ينمو ويتكاثر حتى لا تكون هناك راحة أو تكون راحة لهذا الإنسان الكافر الذي يعذب يوم القيامة في النار. إذن هذا الجلد كما ذكرت، الجلد لو كان لنا فرصة أن نتحدث فقط عن الإعجاز، إعجاز الجلد، يعني لا لا لا يعني هذا جزء بسيط يا شيخوائي، نتحدث عن الإحساس بالألم الموجود تحت الجلد، لكن الجلد له إعجاز كامل جدا، إعجاز يعني فصل عن إعجاز الجلد، والله لن يكفينا هذه الساعة أو الساعات المتتالية. حتى لا أطيل عليكم يا أخي الكريم، إذن الخلاصة بالنسبة لموضوع الجلد، ذكر الله سبحانه وتعالى بدلناهم جلودا، ولم يقل سبحانه وتعالى عز من قائل بدلناهم مثلا عظاما أو بدلناهم أعضاء من أعضاء الجسم، ذكر الله
3: الاختيار الدقيق لهذا اللفظ
4: الدقيق، أحسنت، وبدلناهم، تبدل نفسها، ترجع، ما في أي كلام، ما في أي راحة، تبدل، ويأمر هذه الخلايا أن تتكاثر بسرعة. هذا فيما يتعلق بالجلد. عندك سؤال يا شيخ وائل؟
3: لا هو هذه يعني حقيقة هذه العبارات التي استخدمها القرآن الكريم هي وصف دقيق وكأنها صورة علمية عن حقيقة اللمس، عن حقيقة الإحساس عفوا بالألم والمكتشفات العلمية الحديثة المتعلقة به.
4: انت تخيل يا شيخ وائل هذا الكلام من زمان، كان المفسرون والذين يعني في هذه الفترة، فترة القرآن ونزوله وما بعد ذلك، كان يعتقد أن الجسم كله به آلام، به إحساس الألم وإحساس الحرارة وإحساس، يعتقد أن الجلد والعظم وكل مكان، هناك أيضا نهايات عصبية، ولكن أكثر ما يكون فين؟
3: في الجلد.
4: سبحان الله. فلذلك هذه إعجاز عظيم جدا، ومن آيات الله، يعني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يعني هذه دعوة للناس أن يتأملوا آيات الله سبحانه وتعالى تدبرا وعلما وشرعا وفقها وفهما وتدبرا وخشوعا، آيات عظيمة، آيات عظيمة سبحانه وتعالى.
3: جميل دكتور، الموضوع الآخر الذي سنتحدث عنه وهو الأمعاء، أيضا نريد أن نأخذ الآيات التي تحدثت عن الأمعاء وما علاقة الأمعاء أيضا بالحس.
4: الله أكبر. الله سبحانه وتعالى قال في سورة محمد في آية 15 وسقوا ماء حميما ماذا؟ فقطع أمعاءهم. لم يقل الله سبحانه وتعالى عز من قائل فبدل أمعاءهم أو غير هذه الكلمة، فقطع أمعاءهم من التقطيع إلى نصفين أو إلى جزء أو إلى أجزاء، لأن هذه الأمعاء بالمناسبة يا شيخ وائل، هذه الأمعاء التي طولها الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة تتكون تقريبا من 5 إلى 5.5 أو 6 متر، ويتكون جدارها من 3 طبقات، الداخلية وتسمى الطبقة المخاطية، والعضلية الوسطى، والخارجية المحاطة بطبقة الصفاق أو الصفاق أو الغشاء البروتيني. يعني هذه الأشياء معليش لا أتكلم فيها، لأن هذه الأشياء العلمية هي في اختصاصنا ونعرف عنها ونعرف الجزء التشريحي فيها. لذلك هذه الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة أيضا، لو مثلا دخل الإنسان أو ذهب إلى أن أدخل منظار في يعني من الحلق والبلعوم ثم إلى المريء ثم إلى الأمعاء الدقيقة، المعدة والأمعاء الدقيقة، هل يحس بالألم؟
3: المفترض أنه يحس.
4: لا أبدا
3: ما يحس
4: بالألم أبدا، يعني حتى يعني يعطى يعني عارف، حتى لما يكون في يعني يدخل إلى المنظار يعني يحس ليس الألم، ولكن يحس بدخول شيء غريب في في في حلقه وبلعومه ومن إلى المريء، لكن ما يحس بالألم اللي هو الإحساس بالألم الفظيع الذي مثلا نراه، يعني ربما يحس إنه والله حد. وهذا ليه؟ لماذا؟ لأن الطبقة المخاطية أخي الكريم والطبقة الداخلية لهذه الأمعاء ما فيها نهايات عصبية، سبحان الله. حتى الطبقة الوسطى اللي هي تسمى العضلية سموث مصل، أما الخارجية المحاطة بالصفاق أو الغشاء البروتيني هي لصيقة بالحاجة يسموها المساريقة أو الميزنتريك، يسموها البيزنتري. الميزنتري هذه يا أخي هي الغشاء المحيط للأمعاء الغليظة والدقيقة وحوايا البطن، حتى أيضا تقيه من الجراثيم والبكتيريا، وأيضا فيها الإحساس والنهايات العصبية، الإحساس بالحرارة والإحساس بالألم. فلذلك أي شيء يدخل الجهاز الهضمي لا يحس فيه الإنسان شيئا، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قطع، إلا إذا حصل قطع لهذه الأمعاء. فحينما تقطع هذه الأمعاء، تقطع الطبقة المخاطية لا يحس فيها ألم، ثم الوسطة العضلية لا يحس فيها ألم، بمجرد أن تقطع الطبقة الخارجية المحاطة بالغشاء الذي يلتصق مباشرة بالمساريق والميزنتري في هذه في هذا النسيج. هذا النسيج من مستعمرات عصبية ومستعمرات دموية تغذي الجهاز الهضمي. فتخيل إذا قطع ووصل إلى المساريق ماذا يحصل؟ يحصل ألم شديد جدا، ألم يعني لا يوصف. ويمكن من الناحية الطبية في بعض الناس لما يدخلوا عندنا في الطوارئ سواء أطفال أو كبار، إذا اشتد ألم البطن انتفخ البطن، وكذلك حصل ألم كبير جدا لا يوصف ولا يقدر عليه أبدا. ومثل هذه الحالات ندخلها بعض الأحيان إلى من الطوارئ إلى العناية المركزة، خصوصا إذا كانت هذه الأعراض قوية وشديدة، ويكتشف أن هناك ثقب أو يكتشف أن هناك مكان قطع في الأمعاء. فلذلك مثل هذه الحالات نمنع فيها عن الأكل ويمنع فيها عن الشرب وتستخدم فيها المضادات الحيوية، ويكون هناك استنفار طبي من الجراحة والطب الباطني والتمريض، وكل ذلك يكون في العناية المركزة لأنه حصل ثقب، حصل قطع للأمعاء، غير الألم الشديد الذي يعني لا يستطيع الإنسان أن يتحمله. لذلك في بعض المرضى يأخذ المغذيات ويأخذ المسكنات القوية لأنه الألم لا يحتمل البتة. لماذا؟ لأنه وصل القطع إلى المساريق أو وصل إلى الغشاء المحيط بالجهاز الهضمي. لذلك هذا هو الإحساس الفظيع الشديد، وهو أقوى إحساس يتصور لهذا الإنسان. نسأل الله السلامة. فلذلك حين يشرب الكافرون هذا الماء الحميم، الماء الذي وصل، نسأل الله العافية، وصل شدة حرارته إلى أن يشوي الوجوه وينزع فروة الرأس، نسأل الله السلامة. انظر إلى هذا الوصف، وصف يعني عظيم، وصف لهذه الحالة، وهو تهديد من الله عز وجل أنه سيكون هذا العذاب، وهو جزء من العذابات الكثيرة. فبمجرد أن يشرب وهو يعلم أن هذا الماء حار قد وصلت حرارته إلى حد الغليان، لكنه من شدة العطش والظمأ يشربه، ثم أن يلبث في ثواني فيقطع هذه الأمعاء حتى يصل إلى المساريق ويكون فيه الألم. هناك ألم الحرارة وألم الحرق وألم الظمأ الشديد وألم العطش، لا منفذ ولا خيار آخر إلا أن يشرب هذا الماء. نسأل الله السلامة والعافية.
3: اللهم آمين، اللهم آمين. دكتور، إذا بقي شيء قبل أن ننتقل للفاصل، لأننا سننتقل لموضوعنا الآخر.
4: أي طيب، بس هذا هو اللي بدأ يعني المعجزة الباهرة في البيان، وأختم فيها في موضوع ما يتعلق بالجلد والأمعاء. الله سبحانه وتعالى قال في الجلد بدلناهم وفي الأمعاء فقطع، ومستقبلات الألم في الجلد ذاته، وإذا تحطمت تراجع الإحساس بالألم إلا بتجدد الجلد، بينما يتفاقم الألم بتقطيع الأمعاء. وبين ذلك القرآن في حالته إلى لفظ التقطيع، فأي دقة وأي بلاغة في التعبير.
3: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، الله يكتب الأجر إن شاء الله. سنذهب إلى فاصل دكتور، بعده إن شاء الله سنتحدث عن موضوع آخر خفيف إن شاء الله سنتحدث عنه، وهو عن الذبح الشرعي لبهيمة الأنعام. سنتحدث عنه وعن ذكري في كتاب ربنا الكريم، والحكمة أيضا من تحريم الله عز وجل لأكل الميتة ولأكل الدم. سنتحدث عنه إن شاء الله، وعن الحقائق النصوص الشرعية المرتبطة به، وأيضا التفسير والحقائق العلمية المتعلقة بها. سنذهب إلى فاصل، بعد نكمل الحديث، ابقوا معنا.
5: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
6: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
5: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان، ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من هذه الحلقة. نرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باعثمان، حياك الله يا دكتور.
4: ياك الله شيخ وائل ومرحبا.
3: أهلا وسهلا دكتور. بقي لنا هذا الموضوع الأخير الذي نتحدث عنه، وهو موضوع خفيف فيه من الإعجاز العلمي الشيء الكثير. نعم. وهو نعم. على الذبح الشرعي بطريقة الإسلامية لبهيمة الأنعام. دكتور، يعني الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم في آيات كثيرة إشارة إلى هذا الموضوع، وأيضا ذكر الله عز وجل على الذبيحة. نريد أن نتحدث حول هذا الموضوع يعني بشيء من الإيجاز.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. أنا شخوال بس أعطيك آيتين وأعطيك حديثين، ومن هاتين الآيتين والحديثين يعني نبحر في ما يتعلق بالإعجاز العلمي الحديث عن فوائد الذبح الشرعي. الله عز وجل يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويحل لهم الطيبات وماذا؟ ويحرم عليهم الخبائث بكل ما تعني هذه الكلمة. والآية الثانية ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. والآيات كثيرة فيما يتعلق بتحريم أكل الميتة والدم المسفوح وكل أنواع القتل للماشية. والحديثين الذين سأذكرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رافع بن خديج، قلت يا رسول الله إنا لاقول عدوي غدا، يعني هذه كانت رحلة حربية كان فيها بعد غزو بعد حصولهم على الغنائم. رافع بن خديج يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ذبحوا الإبل والأغنام أو نحروا الإبل وذبحوا الأغنام، استنفذوا كل المدي والسكاكين أو القصب، فاستنفذت مع نهاية المعركة، فتوالوا أيضا إلى مكان آخر، فقالوا يا رسول الله إن لأكل عدوي غدا وليست معنا مدن، أي جمع مدية هي السكين أو الشفرة. قال أعجل أو أرني ما أنهر الدم، شوف هنا ما أنهر الدم وذكر اسم الله، فكن. ليس السن والظفر أو الظفرة وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة، في هذا في البخاري ومسلم. والله والحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم إيش فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. إذن من النصين الشرعيين في الآيتين وفي الحديثين يتبين لنا أهمية الذبح الشرعي. والذبح الشرعي تفضل
3: دكتور، هذا يتعلق أيضا بالنحر؟
4: نعم، حتى النحر، لأنه النحر هي للرقبة الطويلة، هي أدوات الرقبة الطويلة، لأنها تدخل في الأوداج والوجين، يعني كما يقول العلماء الحلق والمريء وأيضا الأوردة المحيطة به. لذلك ما هي الفكرة من هذا الذبح الشرعي؟ لماذا ذكر رسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم؟ يعني لذلك هذه الخاصية، إنك ترى هذا الدم يسال بعد ذبحه، هذه تبين حلالة الدم، عكس الدم المتخثر والمتجمع والمتعفن. لأنه بالمناسبة الدم يا شيخ وائل إذا لم يخرج من الذبيحة وبقى في الأنسجة الداخلية والخارجية وفي الأحشاء يتعفن، لا يصل فيه الأكسجين، وبالتالي ماذا يتضرر؟ أول ما يتضرر الخلايا المناعية والمقاومة للبكتيريا. إذن هذه الدم بالمناسبة بيئة خاصبة للبكتيريا والجراثيم وحتى الفطريات إذا لم تكن فيه الخلايا المقاومة، الخلايا المناعية. ولماذا لا تكون فيه الخلايا المناعية أو أنها ضعيفة؟ لنقص الأكسجين. ولماذا نقص الأكسجين؟ للاختناق، عدم الذبح. لأنه لا تنسى أن هذا الدم الذي يسال بعد الذبح، وهنا هنا الإعجاز يا شيخ وائل، الذبح الشرعي
3: الهدف منه إراقة الدم.
4: إراقة الدم، الله يفتح عليك، إراقة الدم بشكل كبير، لأنه هذا الدم يخرج منه ثلثين ويبقى في الأنسجة البسيطة اللي موجودة في الأحشاء الداخلية والخارجية، أما الثلثين فيسال ويخرج. ولماذا هذا؟ لماذا؟ حينما يذبح الذابح الماشية من الغنم والخروف وحتى البقر ماذا يصير؟ أنه ما يقطع الجزء العصبي بالمناسبة لو تلاحظ، ما يقطع الجهاز العصبي ولا يقطع العمود الفقري الذي فيه العمود العصبي أو الفقرة العصبية، صح؟ مو عندنا الحبل الشوكي وعندنا الجهاز العصبي، ما ينقطع. ماذا ينقطع؟ ينقطع ثلاثة أو أربع أشياء. ينقطع فيها الحلق أو البلعوم والمريء والوجين اللي هم إيش؟ الأوردة المحيطة فيها. فلذلك المخ يرسل إشارات إلى جميع الجسم أن الحقوني، أحتاج دم. فتستنفر الدم من العضلات الداخلية والخارجية وتضخ إلى القلب. ليش؟ حتى القلب يضخه إلى فين؟ إلى الدماغ. ولكن قطع الوصل بين
3: الدماغ والجسم
4: والدماغ. فلذلك ماذا يصير؟ يخرج الدم. الهدف منه هو إخراج الدم وأنهار الدم حتى لا يبقى شيء إلا اليسير في الذبيحة، صح ولا لا؟ حتى ليش؟ والهدف منه إيش؟ لأن وجود هذا الدم، لو كان هناك دم بالخنق أو الصعق أو الطلق الرصاص كما يفعل هذه الأيام في بلاد الغرب، إيش يحصل؟ يحصل يتعفن هذا. لذلك بعد ما يصير هذا الشيء، فين يودوه؟ فين يروح؟ فين تروح الذبيحة بالمناسبة؟ تروح إلى الثلاجات. لأنه لا يمكن أن يتصور أن يبقى هذه الذبيحة تبقى في الهواء مع تعفنها وتراكم وتكاثر الجراثيم، لا يمكن أن تكون موجودة. لكن عكس الذبح الإسلامي، الذبح على الطريقة الإسلامية، الذبح على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يصير؟ حتى ممكن تجي بعد الجذاب تخليه بمجرد ما ذبح يكون معلق، صح ولا لا؟ ما يوضع في البرادات،
3: يجلس ساعة ساعتين،
4: يجلس ساعة، أيوه يعني يجلس. لكن هذاك ما يستطيع، يعني لابد أن يكون في البرادات. ليش؟ لأنه لا زال هناك الدم المتعفن والجراثيم. لذلك الإنسان الذي يتعود من أكل هذه الذبائح التي لم تذبح بالطريقة الإسلامية قد يكون معرض لكثير من الأمراض البكتيرية والأمراض البكتيرية الشديدة وحتى بعض الأمراض الأخرى. يعني لا يمكن أن تصور إنسان يأكل هذا اللحم المتعفن واللحم المجمد فيه الدم. إذن الإعجاز في الذبح الإسلامي إعجازين. أول حاجة ماذا؟ إن أنهار الدم تخرج من الجسم. ليش؟ حتى لا يبقى شيء من الدم داخل الأنسجة، صح؟
3: أي.
4: الجزء الثاني أن هذه الذبيحة أو هذه الماشية بمجرد ما تقطع إيش يصير؟ يحصل أنها يغمى عليها. لماذا؟ لماذا يغمى عليها؟
3: الأكسجين انقطع عن الدماغ.
4: الدماغ لأن الدم ما وصل لها. فلذلك هذا الإحساء لا يشعر، لا تشعر الذبيحة بالألم وألم الذبح وألم النحر.
3: هذا دكتور فيه رد على يعني كثير من المنظمات التي تكون في المنظمات الغربية التي تتحدث عن تعذيب الحيوان بذبحه بهذه الطريقة.
4: بالمناسبة الله يجزاك شكرا انك اثرت على هذا الموضوع. الطرق الاخرى انا اسميها قتل، الطرق الاخرى قتل وليس ذبح، القتل، قتل الماشية من الصعق كما ذكرت، او طلق الرصاص، او حتى بعض الحيوانات
3: الخنق،
4: او الخنق، كلها هذه فيها تعذيب ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لهذه الماشية. كيف؟ لأنه ماذا يصير؟ يحصل فيه ارتفاع في ضغط الدم، ولما يرسل فيه ارتفاع في ضغط الدم زي ما قلت لك يبقى الدم في جسم الضحية، وحين يرتفع الضغط تحس بالآلام حتى أنها تستطيع، لأن يضربوا فيها بعض الأحيان يضربوا على إلى إلى إلى إلى إلى المخ أو إلى العمود الفقري أو إلى إلى خلف المخ. فلذلك يعني يحس الإنسان أو عفوا يحس الذبيحة بالألم الشديد حتى أنه لا تستطيع أنها تحرك ساكنا. عكس الأضحية، عكس الذبح الإسلامي، بمجرد الذبح في ثواني يا شخوة، في ثواني تفقد الماشية أو تفقد الذبيحة الإحساس بالألم والإحساس بخلاص، يعني يحصل فيها إغماء تماما، إغماء تماما، عكس الطرق الأخرى الشائعة عند الغرب. هذه يا أخي. وبالمناسبة عشان لا أطيل عليكم، يعني كانت هناك دراسة في لمدة 3 سنوات عن الذبائح المذبوحة بالطريقة الإسلامية مع التكبير والذبائح الأخرى التي لا يذكر فيها اسم الله.
3: ما الفرق؟ ما الفرق؟
4: الفرق أنهم أخذوا عينة من، أول حاجة، من النسيج ومن الدم. أخذوا عينة من النسيج الأضحية المذبوحة إسلاميا أو بالطريقة أو بالهدي الإسلامي، وجدوا أنها لا ينمو في هذه اللي هي لا ينمو فيها نوع من أي أنواع البكتيريا. أما الذبح، أما الأخرى فوجدوا فيها بعض أنواع البكتيريا الموجودة في هذا التحليل. وأما النسيج فوجدوا أن النسيج الذي يذكر فيه اسم الله ويذبح فيه يبعد عنه الدم تماما ويكون صافيا ونقيا، عكس اللحم أو العضلات التي لم يذكر اسم الله عليها ولم تذبح بالطريقة الإسلامية، يحس فيها الدم متجمع ومتخثر ويعني يميل إلى السواد أيضا، وهذا معروف ومشاهد للناس في في في هذا الموضوع. إذا هذا الذبح هو نعمة من الله عز وجل، لا بد من يعني تتبع الهدي الإسلامي فيه. ولذلك صلى الله عليه وسلم قال، حتى نهى صلى الله عليه وسلم ذلك إيش على السن والعظم، السن فهو عظم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم الذبح الأضحية بإيش بالسن، هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك نهى عن استخدام العظم في في في الذبح، لابد يكون يعني تكون يعني الشفرة حادة جدا ولا تكون من العظم والسن. أما العظم فكان يستخدم في أيام الحبشة منذ زمن، فكانوا يغرزون العظم في الرقبة فيخنقونها، فهو ليس هناك ذبح وإنما هو خنق. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم استخدام العظم في الذبح وكذلك استخدام السن. جميل. وهذه كلها لإراحة الذبيحة من الألم وراحتها، والشيء الثاني وأنهار الدم التي تخرج منها.
3: جميل جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك وأن يجزي لك الأجر المثوبة.
4: اللهم آمين لنا ولكم شكراً أجمعين. حياك الله.
3: شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً.
4: لا شكراً. حياك الله. شكراً.
3: شكراً جزيلاً لضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باع عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الصحية، كان ضيفنا الكريم في هذه الحلقة. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عبد العزيز العسيري، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة لبرنامج في ملكوت الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
6: فيصل بن جذيان العتيبي.
4: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: وقولوا للناس حسنا.
2: واحة القيم.
3: واحة القيم.
2: بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
4: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
2: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه
4: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا.
2: واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، برنامج واحة القيم. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيمة وغرسها وتعزيز هذه القيم حتى تكون مفيدة للشخص وأيضا يمتد تأثيرها في المجتمع. وفي كل حلقة نأخذ قيمة من القيم العظيمة، من القيم أيضا السامية، لنبين أهمية هذه القيمة ونعرف هذه القيمة وارتباطها أيضا بالمجتمع، ونستشهد ببعض الأمثلة أو القصص المفيدة لهذه القيمة. بداية مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، دعونا نرحب بضيف حلقتنا اليوم دكتور محمد جبريل، المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. حياك الله دكتور محمد معنا في هذه الحلقة.
6: الله يحييك باشمهندس، الله يحفظك ويبارك فيك.
5: الله يبارك فيك إن شاء الله، بإذن الله تكون حلقة يعني ما تعرف فيها الكثير من المعلومات وكثير أيضا من الطروحات بإذن الله.
6: بإذن الله عز
5: وجل. بإذن الله.
2: واحة القيم.
5: إذن مستمعينا الكرام، حديثنا اليوم عن قيمة الإيجابية وما أحرانا طبعا لهذه القيمة أيضا العظيمة، قيمة حقيقة يعني نعرف هذه القيمة ونبين أيضا أهمية هذه القيمة وارتباطها كثيرا بالمجتمع. وسنذكر بإذن الله مع الدكتور محمد يعني كثير من الأمثلة وأيضا القصص الواقعية من الحياة الواقعية حتى نعرف قيمة الإيجابية. بداية يعني دكتور محمد، سعيدين بتواجدكم معنا اليوم.
6: الله يسعد أيامك.
5: ونبدأ حديثنا طبعا في موضوع الإيجابية، ما هي الإيجابية أو خلينا نقول ما هو تعريف الإيجابية في حياتنا؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم الحديث حول قيمة عظيمة جدا. هذه القيمة تندرج تحتها قيم كبيرة جدا، وقيمة الإيجابية من القيم المحببة للنفس. والشخصية الإيجابية شخصية سواء على صعيد الذات أو على صعيد المجتمع، لا شك أنها شخصية مقبولة وشخصية الجميع يتمنى أن يتمثل بها. هذه الشخصية الإيجابية شخصية عظيمة في نفسها وفي ذاتها، كذلك أثرها كبير جدا وعظيم. فدائما يقولون ويعرفون الإيجابية لغة، يقولون من وجب الشيء إذا لزم هذا الأمر. والمهم اصطلاحا يقولون في تعريف الإيجابية المزايا والأعمال الناجحة المرضية. كل ما كانت لك مزايا وأعمال ناجحة مرضية فأنت شخص إيجابي. وأيضا يقولون في التعريف إيجاب المرء على نفسه ما ليس بواجب، أمر ابتداء من عندك بهمة بنشاط برغبة في بذل وعطاء، أن تطوعت بهذا الأمر وقدمته. لا شك هذه كلها مصطلحات تدلنا على قضية الإيجابية. فإذا الإيجابي هو شخص يبادر، هو شخص يتطوع، هو شخص يتقدم، هو شخص يبذل من تلقاء نفسه، وهو شخص يعني لا يجب على نفسه، إنما هو الذي يلزم نفسه بمثل هذه الأمور والأعمال التي يقوم بها. لا شك هذه كلها أمور تدلنا على شخصية الإيجابية.
5: شخصية إيجابية، يعني إحنا ممكن نتكلم اليوم عن الإيجابية نتكلم عن الشخص نفسه أو الذات يا سلام. إذا صح التعبير
6: في نوعين من الإيجابية.
5: نعم.
6: يعني في الإيجابية مع الذات.
5: نعم.
6: وهذا جانب مهم جدا أنه الإنسان يكون إيجابي مع ذاته.
5: جميل.
6: من خلال بناء النفس وتطوير النفس.
5: جميل.
6: والاعتناء بالنفس سواء جانب الروحي الجانب.
5: نعم.
6: العقلي الجانب الجسدي. هذه كلها مكونات مهمة جدا في أن يكون الإنسان إيجابي مع ذاته. أيضا من الأنواع المهمة جدا الإيجابية مع المجتمع.
5: يا سلام.
6: بجميع أطياف المجتمع. سواء كان الأقارب الأهل الأسرة المجتمع.
5: نعم.
6: الجيران. هذه كلها يعني تندرج تحت أنواع كثيرة جدا من الإيجابية.
5: يعني إذا ممكن نقول أنها إيجابية ذاتية وأيضا إيجابية ممكن تنتقل إلى المجتمع أو فيما يخص المجتمع. إذا جينا نتكلم عن الإيجابية يعني الشخصية أو تعريف الإيجابية الشخصية، البعض يقول إنه الشخص يعني ممكن يقتنع ويكون عنده أيضا يعني دافع نفسي وجهد أيضا بدني، لا يكتفي فقط يعني بتنفيذ العمل المطلوب بل يتجاوز إلى المبادرة في طلب العمل.
6: يا سلام.
5: أيضا هذه المبادرة والعطاء
6: وهذا الجانب اللي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة إنه كانوا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا هم يبادرون للعمل.
5: يا سلام.
6: هم الذين يعني يبادرون ويسعون ويتقدمون. لذلك سبحان الله أثر كثير من الأعمال سبحان الله أثرت في شخصياتهم وكانت لهم أدوار كبيرة جدا لأنهم هم الذين بادروا وصنعوا وقدموا هذا الأمر.
5: يعني ممكن نقول إنه الإيجابية قيمة تحتها قيم كثير.
6: تحت الإيجابية قيم كثيرة
5: يعني
6: جدا.
5: العطاء
6: يعني من
5: المبادرة.
6: العطاء المبادرة البذل أشياء كثيرة جدا لأنه يعني. قيمة كبيرة جدا الإيجابية تحتها أمور كثيرة جدا. بس ركزنا على جانب صفات الشخصية
5: الله.
6: الإيجابية كثير من القيم التي نستخلصها من هذه الصفات. لذلك بس أنا في البداية أريد أن ننبه على قضية أهمية الإيجابية. إنسان لما يكون إيجابي من الأشياء المهمة جدا أنه يشعر بالإطمئنان والسعادة والراحة بخلاف الشخص السلبي. الشخص السلبي يشعر بضيق يشعر بعدم ارتياح يشعر بجانب من الضعف من الوهن من دنو تقدير الذات في نفسه. الشخص الإيجابي يشعر بجانب من السعادة كما يسمونه السلام النفسي. يشعر بسلام مع نفسه. أيضا من الأشياء المهمة اللي تدلنا على أهمية هذه القيمة حصول الأجر من الله سبحانه وتعالى. فكم من الأجور التي يحصل عليها الإنسان حينما يبادر حينما يقدم أعمال نافعة حينما يقدم مشروعات إيجابية. لا شك من هذه من الأشياء المهمة جدا. أيضا من الأمور التي تدلنا على أهمية هذه القيمة الإيجابية يا أحبابنا طريق لغرس الثقة واحترام الذات.
5: الله.
6: كل ما كان الإنسان إيجابي كان الإنسان أكثر قدرة على احترام ذاته. وأيضا الإيجابية تعطي الإنسان قضية التوازن في النظرة للذات.
5: الله.
6: لا يشعر بجانب من الاحتقار ولا يشعر بجانب من الدنو. إنما يشعر أن له أثر وله ثقل وله تأثير كبير جدا. أيضا الإيجابية بوابة كما ذكرنا خاصة لتطوير الذات.
5: نعم.
6: وبناء العلاقات.
5: مهم.
6: الشخصيات الإيجابية هي شخصيات تتشعب يعني تستطيع أنها تكسب الآخرين وتتغلغل في الآخرين. مهم. وتؤثر في الآخرين.
5: مهم.
6: أيضا من الأشياء المهمة إذا أردنا أن نقضي على السلبية فلا بد أن نوجد الشخصيات الإيجابية. الشخصيات الإيجابية هي شخصيات تستطيع أنها تقضي على السلبية وعلى جانب اللامبالاة في المجتمع. أيضا تعالج كما ذكرنا قضية الإيجابية. أن كثير من الناس يشتكون من ضعف التحمل المسؤولية. إذا غرسنا في أبنائنا وفي الناس الذين نعيش معهم قضية تحمل المسؤولية وقضية الإيجابية وجدنا أنهم كانوا أقدر على تحمل المسؤوليات وعلى بناء النفس وبناء المجتمع وتقديم الخير للناس.
5: الله. ذكرت حاجة جميلة جدا دكتور محمد إنه تقول أن نوجد الشخصيات الإيجابية. طبعا أنا هنا أريد أن أسألك يعني هل الشخصية الإيجابية هي شخصية يعني موجودة بحد ذاتها أو إنه هي صفات مكتسبة يمكن أن تكتسب لهذا الشخص؟
6: هي صفات مكتسبة.
5: مكتسبة.
6: كم من أناس كانوا سلبيين ثم بعد ذلك خالطوا.
5: نعم.
6: ناس ثم تعرضوا لمواقف معينة تذكروا أمور مرت عليهم قصص أحداث مشاهدات
5: يعني
6: معينة.
5: ليس أمرا فطريا أبدا.
6: ليس أمرا فطريا الأخلاق.
5: نعم.
6: مثل هذه الصفات. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر
5: السلام.
6: إنما العلم بالتعلم والحلم
5: السلام.
6: بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله سبحانه
5: السلام.
6: وتعالى. هي أمور مكتسبة لا شك إنه الجانب الفطري من الوسائل المساعدة ولكن ليست كل الناس الإيجابيين كانوا في قديم الزمان ولدوا إيجابيين، إنما كانت هنالك مواقف معينة وأحداث معينة تعرضوا لها، ثم أتتهم صدمات إيجابية أو كانت صدمات سلبية، ثم مشاهدات معينة انتقلوا إلى مرحلة أصبحوا إيجابيين في المجتمع ولهم أدوار كبيرة جدا.
5: إذن اكتسبوا هذه الصفة، هي صفة الإيجابية. يعني ممكن أن نقول الإيجابية في الشخصية بأنها يعني التوقع الإيجابي للأمور، لأنه دائما يشعر الفرد بالتفاؤل، أيضا يشعر بقوته وسلطته، وأنه أيضا متحكم في حياته بذكاء حقيقة وحكمته، أيضا يستطيع أن يحل كثير من المشكلات في المجتمع.
6: ممتاز. الآن ونحن نتداول الحديث فيما بيننا وجدنا، شوف الآن كم من الصفات والقيم اللي العطاء ذكرنا، البذل، التفاؤل، المبادرة وغيرها، لأنها قيمة.

0: بشكل عام، يعني خلينا نتكلم عن ارتباط هذه القيمة، قيمة الإيجابية على المجتمع، كيف ترى هذه القيمة في المجتمع؟
1: تخيل مجتمع بدون إيجابية، بدون أناس إيجابيين مثلا، بدون مواقف إيجابية، كيف حال هذا المجتمع؟ هذا المجتمع يتأثر تأثر كبير جدا. من التأثيرات على المجتمع قضية لما تغيب جانب الإيجابية تغيب المبادرات النافعة، يصبح كل واحد لا يفكر إلا في نفسه. لذلك من الأشياء المؤثرة جدا في غياب هذا الجانب قضية غياب الجماعية وحضور الفردية. كل واحد سبحان الله لا يفكر إلا في نفسه.
0: صحيح.
1: وفي ذاته، أنا أهم شيء نفسي، أسرتي، أهم شيء محيطي اللي أنا أعيش فيه، ثم بعد ذلك أنا وبعد الطوفان كما يقولون.
0: لا يفكر الباقي.
1: يترك الباقي ولا يفكر ولا يقدم مبادرات نافعة ولا مشاريع إيجابية، حتى ممكن بين وبين أقاربه وأسرته، حتى بين وبين جيرانه، فتجد أنه مشاكل كثيرة جدا.
0: إيش السبب يعني دكتور محمد؟
1: السبب الأنانية. أناني إنسان ما يفكر إلا في نفسه، برغم أنه لو فكر بعين العقل وجد أن الإيجابية سبحان الله حياة له وللآخرين،
0: وتفتح له أبواب كثيرة جدا،
1: تفتح له أبواب كثيرة
0: سواء في الدنيا أو في الآخرة.
1: يعني كم من الأحياء تحتاج إلى مشاريع إيجابية، الجيران بينهم، الأقارب بينهم، أمور إيجابية، نكون بيننا مثلا صندوق خيري، بيننا مشروع إيجابي، إعانة محتاجين، غيرها من المشاريع الكثيرة بدون حصر، ومواضيع كثيرة يحتاج الإنسان لأنه يكتسب هذا الأمر. أيضا من الآثار المهمة جدا من آثار الإيجابية قضية بالإيجابية حين نستطيع أن نقدم العون للآخرين.
0: الله.
1: في تكافل اجتماعي
0: الله.
1: يكون بيننا الفقراء يحتاجون إلى شخصيات إيجابية يقدمون لهم الخير، الذين يعني لديهم ضعف وعي، ضعف ثقافة، يحتاجون إلى مبادرات، إلى شخصيات إيجابية تستطيع أن تقدم لهم. أيضا من الآثار الغياب الإيجابية ضعف الانتماء، يصبح الإنسان لا ينتمي لكيان ولا ينتمي لمجتمع ولا ينتمي للآخرين ولا للمحيط الذي يعيش فيه، فهذه كلها من غياب الإيجابية. أيضا من الآثار الكبيرة جدا على المجتمع بغياب هذا المفهوم غياب مفهوم المواطنة الصالحة أو النافعة، ما يكون عضو نافع، رأى أمر خطأ مثلا لا يستطيع أنه ينصح، ما يستطيع أنه يوجه، رأى مثلا تصرف خاطئ، رأى سلوك خاطئ، لما يكون الإنسان ما هو إيجابي مستحيل أنه يتكلم، مستحيل أنه يوضح، يبين أنه مثلا يقدم النصح للآخرين، لا يفكر إلا في ذاته وفي نفسه، ثم بعد ذلك لا يبالي بالآخرين.
0: الله أكبر. طبعا إحنا مستمرين معك دكتور محمد، لكن نستأذنك يعني في فاصل قصير، ومن ثم نواصل حديثنا في موضوع هذه القيمة، قيمة الإيجابية. فاصل قصير ومن ثم نواصل.
2: واحة القيم. واحة القيم. برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
0: أعود إليكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، وما زال حديثنا طبعا في برنامج واحة القيم عن عنوان الإيجابية مع الدكتور محمد جبريل المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. نرحب بك دكتور محمد مرة أخرى.
1: الله يحييكم.
0: دكتور محمد، كنا نتحدث يعني قبل الفاصل عن أهمية هذه القيمة، قيمة الإيجابية، وعرفنا أيضا هذه القيمة وذكرنا أنه فعلا أن نوجد هذه الشخصية الإيجابية، وهي أيضا يعني شخصية ربما يمكن أن نكتسب هذه الإيجابية مع الزمن أو مع مرور الوقت حتى نكتسب هذه الصفة، الصفة الجميلة، وهي أيضا مرتبطة كثيرا بتطوير الذات أو بتطوير الجانب النفسي ودوافع يعني شخصية عند الإنسان. كنا نتحدث في موضوع الآثار أو الفوائد من الإيجابية، طبعا ذكرت حاجات جميلة جدا في موضوع الآثار الإيجابية بأنها فعلا تجلب السعادة وتجلب أيضا يعني فعلا الطمأنينة، تجعل الإنسان فعلا يبادر لكثير من الأمور، لأنه ذكرنا أنه تحتها قيم كثيرة. إذا تكلمنا عن إيجابية فتحتها قيم كثيرة ممكن تندرج تحت هذه القيمة.
1: لذلك سبحان الله يعني الإيجابية، كثير من الشخصيات الإيجابية هي شخصيات متطورة،
0: يا سلام،
1: تتطور حتى على الصعيد الذاتي وصعيد العلاقات وجانب التواصل مع الناس.
0: الله.
1: وكيف يستطيعون أن يكونون علاقات. الله. لأنه شخصية إيجابية داخل في المجتمع، ليست شخصية منطوية منزوية، إنما شخصية تعيش مع الآخرين. وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. لو الإنسان يتذكر القصص والمواقف في حياة النبي صلى الله

0: وسلم يجد العجب العجاب من إيجابية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن خديجة رضي الله عنها في أول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أول مرة نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة: لقد خشيت على نفسي. ماذا قالت خديجة؟ كلا والله لن يخزيك الله. طيب خديجة ذكرت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الدهر، مجموعة من الصفات الإيجابية كلها معاني فيها ترى تحمل الكل، هذه كلها أمور إيجابية تمثلها النبي صلى الله عليه وسلم. وخديجة كانت تذكر لأنها عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاشرت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل هذا الأمر في حياته صلى الله عليه وسلم. ومن القصص العجيبة في القرآن الكريم يعني يتذكرها الإنسان قصة النملة، هذه قمة في الإيجابية وصورة واضحة جدا في جانب الإيجابية. الله عز وجل قال: وقالت نملة يا أيها النملة
1: ادخلوا مساكنكم.
0: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه نملة، طيب قالت نملة، نادت أيها النملة ادخلوا مساكنكم. طيب هذه ليه ما فكرت في نفسها؟ قالت: ما علي فيهم، أنا أدخل مسكني وخلاص، نفسي نفسي. بعض الناس عنده جانب تصور دائما نفسي نفسي. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكن، لا يحطمنكم سليمان وجنود. ثم بعد ذلك تعتذر، شوف حسن الظن، تقول وهم لا يشعرون. ترى ما هم قاصدين، وهم لا يشعرون. سبحان الله، نملة تنذر قومها لا يحطمنكم سليمان وتعتذر. إيش قمة الإيجابية؟ مبادرة. وأيضا في نفس هذه الصورة سبحان الله قصة الهدهد.
1: الهدهد نعم،
0: قصة عجيبة جدا الهدهد. شوفوا إيجابية الهدهد، حينما تفقد الطير
1: فقال: ما لي لا أرى
0: الهدهد أم كان من الغائبين. ثم يعتذر: لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو يستثني أو لا يأتيني بسلطان مبين. ثم الهدهد ترى لم أول ما أتى الهدهد ماذا قال الهدهد؟ صاحت ثم قالت: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم.
1: وجدتها
0: وقومها ترى ويسجدون للشمس من دون الله إلى نهاية الآيات. الهدهد ما غاب عن سليمان إلا لأمر عظيم جدا، أمر إيجابي حتى يعني أمر أعظم. هي ما حملت جانب فقط نفس ولا جانب أنها تنجو من سليمان، إنما أتى الهدهد ثم بين الهدهد العذر بسبب العقيدة، بسبب التوحيد، بسبب أنه هنالك أقوام يسجدون لغير الله عز وجل. بل شوفوا القصة العجيبة، وجاء من أقصى المدينة رجل
1: يسعى
0: قال: يا قومي اتبعوا المرسلين. مؤمن آل ياسين. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وجاء من أقصى المدينة. جاء من فين؟ أقصى المدينة. شوفوا أقصى المدينة، خارج المدينة. طيب إيش اللي يحمل هذا الإنسان من أقصى المدينة؟ رجل نكرة، ما هو معروف، زي ما هناك وقالت نملة، ما نعرف النملة، نملة نكرة. صحيح. سبحان الله، ما هي شخصية معروفة، إنما من عوام الناس جاء رجل من أقصى المدينة. دائما اللي يسكنون أقاصي المدينة من هم؟ البسطاء الفقراء. وجاء من أقصى، ما هو في الوسط،
1: ما هو في المدينة، صحيح،
0: في داخل المدينة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، يسعى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ثم بعد ذلك سبحان الله، بعد ما قتلوه ثم يحمل هذا الأمر: ربي اغفر لقومي فإن قومي لا يعلمون، يعتذر لقومه. ثم بعد ذلك سبحان الله، إيش قمة الإيجابية وقمة أنه يتعب نفسه من أجل
1: من خارج المدينة من أجل
0: نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. وأيضا قصة موسى عليه السلام مع الفتاتين، هذه قصة فيها الإيجابية ولا ما فيها الإيجابية؟
1: أكيد كل القصص سبحان الله إيجابية.
0: قصة موسى حينما فسقى لهما بدون هو دافع، وجد من دونهما امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. مباشرة فسقى لهما. طيب في أحد قال له أديك مكافأة عشان تسقي لهم؟
1: لا.
0: تكفى هذه علشاني كذا ولا لا، دافع ذاتي تطوع من نفسه. هذه هي الإيجابية،
1: المبادرة.
0: مبادرة. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير
1: فقير.
0: فقير. لذلك سبحان الله، الله عز وجل ضرب قصة عجيبة جدا. وضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم
1: لا يقدر،
0: لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه. إنسان سلبي لا يقدر على شيء،
1: وأيضا
0: كل على مولاه، أينما
1: يوجهه لا يأتي بخير.
0: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ مستحيل. فرق بين الشخص الإيجابي والشخص السلبي، فرق بين الشخص الذي يعطي. أبو بكر كان قمة في الإيجابية، أول ما أسلم، أسلم على يديه كم؟ 6 من 10 مبشرين في الجنة، في رصيد من؟ في رصيد أبي بكر رضي الله عنه. لذلك المواقف والأحداث كثيرة جدا. ويكفيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافه.
1: الله
0: يحب معالي الأمور، الشخص الإيجابي الذي يفكر تفكير عالي جدا يحبه الله سبحانه وتعالى.
1: طيب دكتور محمد، يعني فعلا ما شاء الله تبارك الله، القصص عظيمة والقصص يعني ربما كثيرة، وكل قصة نأخذ منها فائدة فهي تعتبر إيجابية يعني بصفة عامة. لكن دكتور محمد، يعني هل الإيجابية والتفاؤل هما نفس المعنيين أم معنى مختلف عن التفاؤل إذا كنا نتكلم عن الإيجابية؟
0: دائما سبحان الله الإيجابية في ممارسات.
1: نعم.
0: الإيجابية فيها جانب من الممارسات. التفكير على الصعيد الذاتي والنفسي والعقلي، التفاؤل دائما في التفكير، في التفاؤل، توقع للمستقبل، التفاؤل بمثابة الشيء اللي يهيئ النفس
1: يا
0: للإيجابية.
1: سلام. يا سلام.
0: كل ما كان الإنسان متفائل، كل ما كان الإنسان يتوقع الأحسن.
1: يا سلام.
0: فلا شك إنه هذه تظهر الإيجابية من خلال الممارسات التي يمارسها الإنسان.
1: إذن هي مفتاح للإيجابية.
0: لذلك نظرة الإنسان، الإنسان المتشائم مستحيل يكون إيجابي. صحيح. الإنسان الذي ينظر يتوقع السوء مستحيل أنه يكون إيجابي، يقول لك إيش الفائدة من هذا الأمر؟ هذا الأمر ما في أي داعي أني أنا أقوم بأعمال أو ممارسات. صحيح. إيجابية يمارسها الإنسان يعني.
1: فعلا. ننتقل إلى المحور الأخير طبعا، وهو كيف نزرع هذه القيمة، إن كانت طبعا هذه القيمة غير موجودة عند الإنسان وهي صفة أيضا يعني مكتسبة أو يمكن أن يكتسبها هذا الشخص، فكيف يزرع هذه القيمة، قيمة الإيجابية، وكيف أيضا ينميها للمجتمع، إن كانت طبعا في أسرة، إن كان مثلا في مجتمع اللي هو الكلام عن الجانب التربوي مثلا في المدرسة، كيف ينمي أو كيف يزرع الإنسان هذه القيمة؟
0: أول شيء أقول جانب اللي أنت ذكرته في البداية، قضية التفكير بإيجابية. هذا جانب مهم جدا، إنك أنت تحسن مهارات التفكير، يعني تغير برمجة التفكير عندك حتى تكسب هذا الأمر، تفكر بإيجابية، تنظر لثمرات الإيجابية التي ذكرناها وآثارها وآثار غياب هذا المفهوم وهذه القيمة العظيمة. أيضا من الأمور المهمة جدا، حدد مجالات الإيجابية في شخصيتك. أستطيع أن أنا أكون إيجابي مثلا في جانب التعليم، أنت تستطيع أنك تكون إيجابي في جانب مثلا العمل التطوعي، فلان إيجابي في الجانب الصحي، أنا أستطيع أن أكون على صعيد الأسرة والمجتمع. حدد مجال اللي أنت تتميز فيه وتريد أن تكون إيجابيا في هذا المجال، والتنوع. وما في بأس أن أنا أكون إيجابي في جانب مثلا، أنت تكون إيجابي في جانب، لا شك أن هذا يمثل جزء من التكامل. جانب مهم جدا في قضية غرس الإيجابية، صحبة الإيجابيين. كل ما احتكيت أنا بالشخصيات الإيجابية، كل ما اقتربت منهم، كل ما صحبت هؤلاء الناس، كل ما كانت أحاديثي مع هذه الشخصيات، لا شك أنه هذه من الأشياء المهمة جدا. أيضا دائما حاول أنك أنت تتقبل، تتقبل الآخرين وتتقبل النقد وتتقبل الأمور. أنت مثلا قمت بعمل معين وجدت انتقاد، لا شك أنه هذا الانتقاد رصيد لك كخبرة. صحيح. كتجربة تستفيد،
1: ويرفع من
0: بعض
1: قيمتك.
0: الناس ممكن يرفع من قيمتك. بعض الناس ممكن ممارسة واحدة مثلا إيجابية سواء ثم وجد انتقاد توقف نهائيا عن قضية الممارسات الإيجابية. أيضا من الجوانب المهمة ممارسة الإيجابية، ممارسة عملية. الآن يستطيع الإنسان أنه من خلال التطوع يكون إيجابي. أنا ما عندي أدوات، ما عندي وسائل، ما أعرف كيف أكون إيجابي، لابد أني أنا أحتك بمؤسسات المجتمعية مثلا. سلام. الجمعيات الخيرية، المؤسسات المجتمعية. الآن مفهوم التطوع الآن الذي بدأ يتطور وبدأ الآن أصبحت من مستهدفات الرؤية قضية غرس التطوع في المجتمع، لا شك أنه هذه كلها مجالات لغرس جانب الإيجابية، وأن الإنسان يكون إيجابي من خلال الانخراط في مثل هذه المشروعات حتى يستطيع يستطيع الإنسان يصل إلى جانب كبير جدا من الإيجابية.
1: أكيد، يعني فعلا الإيجابية حتى يعني بأبسط الطرق الممكنة، حتى عندما يعني يجد مثلا قاذورات في الطريق يبعدها، هذه إيجابية أيضا. عندما أيضا يقابل الناس بابتسامة، عندما يقابل الناس بخلق حسن، هذه أيضا تعتبر إيجابية. فإحنا ممكن نتكلم عن الإيجابية يعني
0: ممارسات الإيجابية لا حد لها ولا حصر.
1: أكيد،
0: ممارسات كثيرة جدا في الحياة اليومية، في بيتك، أن تكون إنسان تشعل الخير للناس، وأن تكون بمثابة الضوء للآخرين وتقدم الخير وتنعزل عن الفردانية، لا شك أنه هذا نجاح كبير جدا.
1: إذن يعني كما ذكرت يعني التفاعل مع من حولك من الناس يعطي إيجابية كبيرة جدا، لأنه إذا عشت أنت بعزلة أو لم تخالط الناس، فبالتالي أنت سوف تعيش في بيئة خلينا نقول معزولة، وبيئة فيها كثير من البيئة يعني السلبية. ولا بد إنه الإنسان يعني يكون علاقات كثيرة ويكون أيضا في هذه العلاقات محترم حتى يكون أيضا إيجابي، ويعرفون الناس. سبحان الله، في ناس تشوفهم كيف تقول هذا الناس إيجابيين، سبحان الله من وجيههم حتى في بعض الإيجابيات. إحنا حقيقة يعني شاكرين لك دكتور محمد وجودك معنا في هذه الحلقة، وتكلمنا فيها عن قيمة الإيجابية، وشكرا جزيلا لك على طرحك المفيد في هذا الموضوع. المعلومات حقيقة الكثيرة والوافرة، وإحنا طبعا يعني حلقتنا نصف ساعة، لكن إن هي تحتاج حقيقة إلى حلقات كثيرة ربما حتى نتكلم في موضوع الإيجابية.
0: لذلك سبحان الله قضية الإيجابية، هذا الجانب الشخص الإيجابي دائما سبحان الله يعني قد يتعب ولكنه قد يرتاح. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا.
1: الله الله الله، جميل جدا. الله يعطيك العافية، وشكرا جزيلا لك دكتور محمد وجودك معنا.
0: شكرا لكم.
1: الله يعطيك العافية. إذن مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور محمد جبريل المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. طبعا كنا سعيدين بوجودي معنا في هذه الحلقة. نلقاكم مستمعينا الكرام بإذن الله في الحلقات القادمة، وفي قيمة جديدة أخرى في القيم السامية والقيم النبيلة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: واحة القيم، واحة القيم. بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
3: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
2: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
3: لتصبح سلوكا ومنهجا أخلاقيا وحضاريا وإنسانيا في حياتنا. وإنسانيا
2: في حياتنا. واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعيا وتعليميا وثقافيا وعلميا وعمليا، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
4: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صلاة الجماعة نعمة عظيمة فيها فوائد، منها يضاعف بها الأجر 27 درجة، يحصل بها التنشيط للعبادة، تحقق المساواة بين المسلمين، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، يحصل بها المودة والمحبة والألفة نتيجة الاجتماع، يحصل بها الوحدة باجتماع المسلمين في مكان واحد على إمام واحد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: يا قبائل جرهم، ورب الكعبة، لئن أخرجتنا خزاعة من مكة وأبقينا لها ماء زمزم، إنا إذن لفي خسران مبين.
4: هيا اجعلوا هذه البئر ردما ولا تدعوا لمكانها أثرا.
5: يا خزاعة، لقد عمت جرهم موضع ماء زمزم، فكيف لنا أن نشرب الماء بعد اليوم؟
6: كان وجود ماء زمزم عند البيت الحرام عامل جذب لكثير من القبائل، وكانت قبيلة جرهم ممن قدم للسكن حول البيت الحرام. ثم إن قبيلة جرهم لما غلبت على أمرها في نهاية أيامها بسبب تنازعها مع قبيلة خزاعة، أدركت أنها ستضطر للخروج من مكة عندئذ، فاستبد بها الغيظ وردمت بئر زمزم. وذات مرة، وبينما كان عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عند الكعبة في حجر إسماعيل، وإذا آت يأتيه في المنام فيقول له: احفر زمزم. فلما نهض عبد المطلب من مرقده لم يجد أحدا، ثم عاد مرة أخرى فنام، فجاءه المنادي في المنام وقال له: احفر زمزم. وفي المرة الثالثة قال له: احفر زمزم بين الفرث والدم عند نقرة الغراب في قرية النم. وذات مرة، وبينما هو جالس عند الكعبة، إذ ببقرة قد هربت من جزارها فلحق بها وذبحها في الحرم، وجاء غراب ووقع في فرثها، واجتمع النمل حول ما تبقى. فتأكد عبد المطلب من صدق الرؤيا، ولم يكن لعبد المطلب من الولد إلا الحارث.
5: يا بني، إني عازم على حفر بئر آبائي، فهل لك أن تعينني؟
7: نعم يا أبتاه، إني طوع أمرك ورهن إشارتك.
6: فنهض عبد المطلب وابنه يحفران في ذلك الموقع حتى بدأت ماء زمزم بالتدفق من باطن الأرض، وكان يسقي منه زوار بيت الله الحرام.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
2: أنا وسهلا، حياكم الله.
1: سماحة الشيخ، هذه رسالة وردت من عبد الله محمد علي العذري اليماني، يسأل عن التطبب. يقول: يوجد امرأة في قرية وملقبة مصاصة، يذهب إليها الرجال والنساء، وكل واحد يشتكي مرض في بطنه أو ظهره أو صدره، وكل واحد يعطيها مبلغ 100 ريال، وإذا كان المريض يشتكي من بطنه ترقده على ظهره وتمص بطنه بفمها، يعني تعمل فمها على بطنه أو صدره أو ظهره وتمص مثل المحجم بدون أن تستعمل شيء بفمها، وبعد ذلك تخرج من فمها حصى أو عرق أو غير ذلك. هل هذا الأمر صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه المرأة المسؤول عنها يظهر أنها دجالة وأنها تعمل أعمالا تور بها الناس، يظن أن عندها علما وأن عندها شيئا خارقا أو شيئا لا يعرفه الأطباء، فتعمل ما ذكر من مص بطن الرجل ثم إخراج أشياء من فمها كحصى ونحوه. هذه إما أن تكون تستخدم الجن وتلعب على أبصار الحاضرين فتريهم أنها تخرج من بطنه شيئا وليس هناك شيء، وإنما هو تجميد على أعين الناس وسحر لأعينهم، كما فعل السحرة في وقت موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون. وإما أن تكون تجعل في فمها شيء عند مجيئها للمريض من حصى أو غيره وتخرجه عندما تمص بطنه لتري الناس أن هذا شيء خرج، أن هذا شيء خرج من بطنه. والذي نرى في هذه وأمثالها أنه لا يجوز أن يذهب إليها ولا أن تستطب، لأن هذه وأشبهها من المشعوذين وممن يتلاعب على الناس بالكذب أو باستخدام الجن وتعاطي ما حرم الله عز وجل من الشرك وغيره من المنكرات التي تفعل مع الجن لسؤالهم عن مرض الشخص الذي يراد تطببها فيه. فالحاصل أن هذه المرأة يظهر من عملها هذا أنها دجالة وأنها متلاعبة وأنها كذابة أو مستخدمة الجن، فلا يجوز اتيانها ولا أشباهها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم الصحيح. وفي لفظ آخر: من أتى كاهنا أو عرافا صدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه وأشباهها من العرافين الذين يكذبون ويتعاطون أمورا لا صحة لها، بل هي أشياء مكذوبة أو مأخوذة عن الجن لتغرير الناس وإدخال السوء عليهم من دون أن يعلموا الحقيقة، والله المستعان. نعم.
1: هذه الرسالة موجهة لكم، يقول مرسلها عباس عبد الفتاح من مصر العربية الإسلامية. فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سمعت لكم إجابة عن سؤال في نور على الدرب بخصوص إقامة الموالد والاحتفال بها مثل المولد النبوي الشريف، وقد تفضلتم بالإجابة بعدم إقامة مثل هذه الموالد وغيرها بما ورد في الكتاب والسنة، وعلينا أن نتبع ما أمر به ونهى عنه الله ورسوله، وأنا عن نفسي مقتنع بذلك تمام الاقتناع، ولكن نشاهد في مصر الإسلامية أن أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ يحضرون هذه الاحتفالات والموالد، أمثال الحسين، السيدة زينب، البدوي وغيرهم، بل حتى عندنا في صعيد مصر كثير. وسؤالي الأول هو: ما هو الصواب في هذا الموضوع؟
2: الصواب هو ما سمعته فيما نقلت عن جواب السابق، وأن هذه الموالد التي يحتفل بها الناس بدعة لا أصل لها، ولا ينبغي للعاقل وطالب العلم أن يغتر بفعل الناس، فإن فعل الناس لا يقاس عليه ولا يحتج به، وإنما يحتج بما قاله الله ورسوله. فأقوال الناس وأعمال الناس واحتفالاتهم كلها تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق كتاب الله أو سنة رسوله الصحيح عليه الصلاة والسلام فهو المتبع هو الحق، وما خالفهما وجب رده وإن فعله الناس. قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال عز وجل: وإن تطع أكثر فيضلوك عن سبيل الله. قال سبحانه وتعالى: قد صدق عليهم إبليس وضله فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فالحاصل أن أفعال الناس وأقوال الناس ليست ميزانا توزن بها الأحكام وترى بها الأحكام الشرعية، وإن الميزان هو ما قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وفيما قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا هو الميزان، الميزان هو ما قاله الله ورسوله. فالاحتفالات بالموالد ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد مضى على المسلمين قرون كثيرة لم يحتفلوا بها بالموالد، فلا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، هو خاتم النبيين، ليس بعده نبي يعلمنا، هو خاتم النبيين. وهو أنصح الناس عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس وأخشى الناس لله وأتقاهم لله عليه الصلاة والسلام. فلو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم أو بموالد الأخرى أمرا مشروعا لبينه للأمة عليه الصلاة والسلام، أو فعله بنفسه حتى يقتدى به، ثم لو تركه بنفسه عليه الصلاة والسلام لأنه غير واجب ولكن هو سنة في نفسه لفعله الصحابة أخذا من فعله أو من قوله عليه الصلاة والسلام، فلم يفعله صلى الله عليه وسلم ولم يدعو إليه ولم يأمر به ولم يفعله صحابته لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم. ثم جاء القرن الثاني قرن التابعين وكبار أتباع التابعين فلم يفعلوه، ثم جاء بعدهم القرن الثالث فلم يفعلوه، فدل ذلك على أنه بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه الله فهو رد، من أهتدى في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. وكان يقول في خطبة عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإلى خير حديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هكذا كان يقول في خطبة عليه الصلاة والسلام في الجمعة، اللهم صل عليه وسلم. فلو كانت الاحتفالات بالوالد أمرا مطلوبا أو أمرا مشروعا لما فات على أولئك الأخيار والسادة ثم حظي به ووفق له من بعدهم، فإن القرون السابقة قد اشتملت على الحق، ولا يمكن أن يكون الحق في غيرها وتحرم هي من الحق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمة الحق منصورة. وهؤلاء القرون بهذه الطائفة القرون الأولى، القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث. فلا يجوز أبدا أن يعتقد أحد أن الحق يفوت هذه القرون الفاضلة العظيمة ثم يدركه ويحوزه من بعدهم، هذا لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الآخر.
1: لا.
2: فالحاصل أن الاحتفالات بالوالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد الحسين ومولد فلان ومولد البدوي إلى غير ذلك كلها بدع لا أصل لها، وإنما أحدثها من أحدثها في القرن الرابع وبعده، كما ذكر ذلك صاحب الإبداع مظهر الابتداء، وذكر أن الذين بدأوا بإحداثها هم حكام مصر الفاطميون حكام المغرب الذين انتسبوا إلى أهل البيت كذبا وليسوا منهم في شيء. بل قال أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه: إن ظاهرهم الرفض وباطنهم كفر محض. فالحاصل أنه هم الذين أحدثوا هذا القرن الرابع، ثم أحدثه بعدهم أناس آخرون من الشيعة ومن غير الشيعة من ينتسب إلى السنة غلطا وجهلا. ولا ينبغي لعاقل يتربى بهذا الأمر الذي فعله كثير من الناس. فهذه هي أيضا المساجد تبنى على القبور والقباب توضع على القبور، فهل يقول من يؤمن بالله وأن هذا شرع وأنه سنة وأنه قربة؟ هو بدعة منكرة، ومع ذلك وجد في الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم مصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، خرجه مسلم في الصحيح. وقال جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسس القبور، نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. فأخبر جابر أن الرسول نهى عن تجسس القبور وعن البناء عليها، وهي الآن تجسس ويبنى عليها وتوضع عليها القباب والمساجد. فهل يقول من يعرف الحق أن هذا جائز أو أنه مشروع لأن الناس فعلوه؟ بل هو بدعة من وسائل الشرك ولو فعله الناس. اتخاذ المساجد القبور والبناء عليها، اتخاذ القباب عليها في الصيف، وكل هذا محرم، خلفوا وسائل الشرك ولو فعله الناس. كذلك كثير من الجهلة يأتون إلى القبور المعظمة ويدعونها ويستغيثون بأهلها ويطلب منها مدد، فهل يقول قائل هذا جائز لأن الناس فعلوا هذا أو لأن كثير من الناس فعلوا هذا؟ لا يقول هذا من يعرف الدين، فإن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلب المدد من الأموات هو فعل الجاهلية الأولى وفعله في أهل الشرك المعروف سابقا، هو من الشرك الأكبر، ومع ذلك فعله كثير من الجهال عند القبور، عند قبر الحسين وعند قبر غير الحسين وعند قبر البدوي، ربما فعله بعض الجهال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فهل يقول من يؤمن بالله لو أن هذا جائز أو أن هذا قربة أو أنه لا بأس به؟ فهو من الشرك ومن عبادة غير الله ومن عمل الجاهلية الأولى، وإن فعله الكثير من الناس.
3: نعم.
2: فينبغي لكل مسلم أن يعقل هذا وينتبه لهذا الأمر.
3: نعم. أيضا يقول نشاهد في مصر الإسلامية أن أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ يحضرون هذه الاحتفالات.
2: هذا كذلك. نعم. كون بعض العلماء يشهد بعض البدع لا يستنكر هذا. وهل أهلك الناس إلا علماء السوء وعلماء الجهل؟ هل أهلكت اليهود إلا بعلماء السوء فيها؟ وهل أهلكت النصارى إلا بعلماء السوء فيها وأغلاطهم؟ وهذه أمة كذلك، إنما هلك أكثرهم بسبب علماء السوء وعلماء الجهل. والعالم وإن كان كبيرا وعظيما قد يغلط فيغتر بغلطه بعض الناس، وزلة العالم لها خطر عظيم كما أوصى الصحابة وغيرهم بالحذر من زلة العالم. فإذا أزل عالم بفعله أو بقوله وإن كان يشار إليه بالعلم لكن غلط في مسائل من المسائل مثل الحضور في الاحتفالات تأول في ذلك أو قصد أن ينصحهم أو يبين شيء من أمور الدين فحضر وغاب عنه أن حضوره قد يحتج به، فلا يكون هذا حجة. إذا حضر العالم بعض الاجتماعات المنكرة أو بعض الاحتفالات المنكرة لا يكون هذا حجة على جوازها، فقد يكون له عذر، وقد يكون جهل هذا الأمر وقت حضوره، وإن كان عنده علوم وعنده فضل فلا ينبغي يغتر بأغلاط العلماء وزلات العلماء لا قولا ولا فعلا. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.
3: آمين. أيضا في سؤاله الأخير يقول عباس عبد الفتاح، لماذا لا يحدث اجتماع مثلا بين العلماء جميعا وشرح وجه الحقيقة حتى يغير ما يحدث في جميع البلدان الإسلامية من هذه العادات؟
2: قد جرى اجتماعات كثيرة وبحث هذا الموضوع في اجتماعات كثيرة، ولكن لا تزال العقول تختلف في أفهام في فهمها، ولا يزال من ينظر في المسائل العلمية يحصل بينهم خلاف في وجهة النظر، بعضهم يستحسنها لأن فيها دراسة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول لأن فيها يعني فرصة لتوعية الناس وتعليم في بعض الأمور الدين، وبعضهم يحتج بأشياء أخرى. ولكن من نظر في الأدلة الشرعية عرف أن هذه الأمور التي يحتج بها لا وجه لها، وأن الواجب منع هذه الاحتفالات، وفي الإمكان أن يعلم الناس أحكام الشرع في المجالس العلمية والحلقات العلمية.
3: نعم.
2: وفي دراسة السيرة النبوية من دون حاجة إلى هذه الاحتفالات، فليست هذه الاحتفالات كالوسيلة للتعليم، بل هناك وسائل أخرى من الإذاعة والصحافة والحلقات العلمية التي يوضح فيها أحكام الشرع وتوضح فيها سورة النبي عليه الصلاة والسلام من دون حاجة إلى هذه البدع.
3: أيها الأخوة، إلى هنا ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية واللفتة والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا عليه أسئلة السادة عبد الله محمد العلي العذري اليماني من جدة من الهندوية، والمستمع عباس عبد الفتاح مصر العربية الإسلامية، وسليمان محمد التميمي من الرياض. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة، وتحية لكم من المهندس الإذاعي عبد الله الهمش، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة منهن: واثنين؟ قال: واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبلغ الحنث. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. رواه البخاري. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، حين تكلم به حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي،
ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيئا؟ قلت: نعم. قال: هي. فأنشدته بيتا فقال: هي. ثم أنشدته بيتا فقال: هي. حتى أنشدته 100 بيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. رواه مسلم. وفي رواية قال: أصدق بيت قالته الشعراء: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ما زاد على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. رواه مسلم. وعن محمد بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا
2: شيخ محمد. هذا السائل يقول: بماذا يجب أن يودع به رمضان بارك الله فيكم؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: في آخر شهر رمضان شرع الله تعالى لعباده عبادات تكمله، فمنها صدقة الفطر وهي صاع عن كل نفس، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، تخرج في صباح يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد في يوم أو يومين. وهذه الصدقة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وشرع الله تعالى لعباده عند انتهاء رمضان وفي ليلة العيد إلى حضور الإمام للصلاة أن يكبر الله عز وجل، فقال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيسن الإنسان إذا ثبت دخول شهر شوال أن يشرع في التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذا التكبير سنة للرجال والنساء، لكن الرجل يجهر بها ويرفع صوته بها إظهارا لهذه الشعيرة، وأما الأنثى فلا تجهر به، لأن الأنثى لا ينبغي لها أن تخرج صوتها عند الرجال، حتى وإن كان في بيتها، فقد قال العلماء إن الأفضل أن تسر به. وشرع الله سبحانه وتعالى في ختام شهر رمضان وفي يوم العيد صلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى النساء، مع أنه لم يأمر النساء بالحضور إلى المساجد إلا لصلاة العيد. أمر النساء أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولكن يجب على المرأة إذا خرجت لمصلى العيد أن تخرج تفلة، أي غير متطيبة ولا متبرجة بزينة ولا صاخبة، وإنما تمشي مشية الحياء والوقار ساترة وجهها، وكل ما يجب ستره عن الرجال. وهذه الصلاة عن صلاة العيد قيل إنها سنة، وقيل إنها فرض كفاية، وقيل إنها فرض عين، لكن على الرجال هذا القول أقرب إلى الصواب، أنها فرض عين، وأن من تأخر عنها بلا عذر من الرجال فإنه آثم، لكنها لا تصح إلا على الوجه الذي وردت عليه، فمن أدركها مع الإمام صلىها كما يصلي الإمام ولا إشكال في ذلك، ومن فاتته فإنه لا يقضيها، لأنها شرعت على وجه معين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه أمر من فاتته أن يقضيها. وكما أن الجمعة إذا فاتت لا تقضى، فكذلك العيد، لأن الجمعة شرعت على صفة مخصوصة، فإذا فاتت وخرجت عن هذه الصفة لم تقضى، ولكن الجمعة إذا لم تقضى فإن الوقت يحتاج إلى صلاة وهي الظهر، فمن فاتته صلاة الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي ظهرا، لأن الظهر فرض الوقت، سقط بالجمعة اكتفاء بها، فإذا لم يدرك الإنسان فإذا لم يدرك الإنسان الجمعة وجب عليه أن يصلي صلاة الظهر. والعيد ليس في وقتها صلاة أخرى سواها، فلهذا نقول إذا فاتته فلا يقضيها. وإذا قدر أن يوم العيد صادف يوم الجمعة فإن على المسلمين أن يقيموا صلاة العيد وأن يقيموا صلاة الجمعة. لكن من أدرك صلاة العيد مع الإمام فله الخيار بين أن يصلي الجمعة مع الناس أو يصلي الظهر في بيته. فإن حضر الجمعة مع المسلمين فهو أفضل، وإن صلى في بيته الظهر فله رخصة في ذلك. ولا يجوز له أن يدع صلاة الظهر، لأن الأمر كما قلنا إذا فاتت الجمعة الوقت وقت الظهر، لا بد من أن يصلي الظهر. هذا ما يحضرني الآن من مما يفعل عند انتهاء شهر رمضان المبارك.
2: نعم.
1: هناك أدلة عامة تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يسأل الله تعالى القبول لما عمله من الأعمال الصالحة، فإن المعول عليه أي على القبول، ومن تعبد ولم يقبل صارت عبادته تعبا عليه. رب صائم حظه من صيام الجوع والظما، ورب قائم حظه من صيام التعب والسهر. ينبغي للإنسان أن يلاحظ هذه المسألة ملاحظة تامة، وهي القبول، وإنما يتقبل الله من المتقين. وكل من كان أتقى لله عز وجل كان أقرب إلى القبول. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين المقبولين.
2: اللهم آمين.
1: إنه على كل شيء قدير.
2: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
0: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
1: أيها الإخوة والأخوات، تستمعون الآن إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أهل التعبد أربعة أصناف في معرفة أفضل العبادات وأنفعها. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها. قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد، والأجر على قدر المشقة، وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس. الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان، واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات وأنفعها ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل، فتصدوا له وعملوا عليه، واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، وأين أحدهما من الآخر؟ الصنف الرابع قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضات الرب تعالى في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فالأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار، والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن، والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت، وهكذا.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
1: أيها المستمعون الأكارم، كنتم تستمعون إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
5: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
6: كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هذا الخلق الرفيع فيقول: الحياء لا يأتي إلا بخير، ويقول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت.

0: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهيبي. رحلة بناء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. هذا طلال الزايدي يحييكم من خلف المايك، وعبد المجيد الحربي من الإخراج، في برنامجكم رحلة بناء. واليوم موضوعنا موضوع جميل ورائع، وموضوع فيه الكثير من المشاعر، وضيفنا هو أحسن من يتحدث عن المشاعر، عنوان هذه الحلقة وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام. دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدكتور صالح. حياك الله دكتور صالح.
2: حياك الله، وسهلا بك وبالسادة المستمعين والمستمعات وزملائنا في طاقم العمل.
1: العنوان وترجعون برسول الله، أين قيلت ولمن قيلت وما هي الأجواء التي عاشوا فيها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد انتهاء غزوة حنين وجد المسلمون من الغنائم ما لا يخطرهم على بال، ومن المال
1: أظن أكبر معركة،
2: يعني لم يحصلوا على غنيمة أكبر منها. لا أدري هل يعني غنائم خيبر من حيث النخل قيمته ربما يكون أكثر، لكن أقصد غنائم من هذا النوع من المال الذي هو الشاء والبعير لم يحصل على مثلها من قبل، ولم يحصل مثله، ولله عز وجل في ذلك حكمته. انتهى أي قضية، انتهى أي مغامرة، دائما التوقعات هي ردود الأفعال. لما تنتهي من مغامرة وتنجح فيها تبغى تشوف الناس إيش قالوا. الآن لما تنزل تغريدة تطالع اللايكات كم عددها وتطالع كذا، لما تنجز إنجازا عظيما تريد أن ترى الشكر، تريد أن ترى المكافأة، تريد أن ترى الجائزة. هذه طبيعة في النفس أنها تتوق إلى هذه الأمور. ولما جاءت هذه الغنائم قسمها النبي عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم
2: أولا، فبالنسبة للأسراء من النساء والسبايا فقد جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في ذلك. لماذا؟ لأنها أصبحت حقا للناس وليست له عليه الصلاة والسلام. هذه ليست المرة الأولى التي يشاور فيها النبي الصحابة في أمور هي من حقهم أن يقبلوا فيها أو لا يقبلوا، فإنه شاورهم حينما أراد أن يرد الفداء لزوج ابنته زينب حينما أرسلت عقد خديجة رضي الله عنها، وشاورهم يوم بدر، وشاورهم في نصف ثمار المدينة يوم الأحزاب، وهو الآن يشاورهم في إعادة السبي. وكان لهم رحما، لأن منهم حليمة السعدية وقد جاءت وأكرمها عليه الصلاة والسلام، ويليق به أن يكرمها عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن حين وزعت الغنائم أعطيت لأغلب من أخذ من الغنائم المؤلفة قلوبه،
1: اللي هم الآن توهم،
2: لأنه باختصار عند تأهيل الناس أو عند محاولة تأهيل الناس هناك قانون يسمونه قانون الجذب. ما هو قانون الجذب المعروف الآن؟ قانون الجذب أنك تجذب الناس بالرغبات من أجل أن تلبي لهم الحاجات، فتأتي للطفل وتعلن له عن مكافأة، هذا جذب من أجل أن يتعلم، هذا تشبع حاجته للتعليم. لا يريد أن يأكل الطعام المفيد، فتضع الطعام المفيد في حلوى أو تخلط مع
1: أو
2: عسل
1: شكل،
2: لأنها رغباته. فيتناول الطعام الذي يحتاجه ولا يرغبه. هو أخذ لأنه يرغب بطعم العسل أو في لون الطعام أضيف عليه شيء لون كذا يرغب فيه. بعض الأدوية للأطفال بنكهات مراعاة لرغبات الإنسان، فهي من خلال رغباته يجذب، من خلال رغباته لتحقق له حاجات. وهذه لها طريقتين، طريقة أخلاقية وطريقة غير أخلاقية. الإعلانات التجارية تستخدمها أحيانا بطريقة غير أخلاقية، فتستخدم رغباتك من أن تحقق حاجاتهم هم لا حاجاتك أنت، وتبقى مستهلكا طوال عمرك. إنما المصلحون والصالحون والمربون والقائمون على أمور الناس من المسؤولين ومن العاملين في أي قطاع، هؤلاء يأتون بالناس يجذبونهم من رغباتهم من أجل أن يحققوا لهم احتياجاتهم المالية واحتياجاتهم النفسية وغيرها. فراقبهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمال، إنهم لا يرون إلا المال، لا زالوا إلى الآن لا يدركون في هذه القضية غير قضية الغزو والغنيمة. فأخذوا من المال الشيء الكثير، يعطي بعضهم أعطي مالا بين جبلين، أترى هذا المال؟ الغنم كله لك،
1: مئات من الغنم،
2: يعني لم يخط... لو كد عمره كله ما حصل عليه. فوجد الأنصار في نفوسهم شيئا،
1: وهذا طبيعي،
2: هذا طبيعي جدا. هنا قاعدة يجب أن نعرفها، إذا كنا نراعي، إذا كان الله يراعي بشرية الرسل، فمن باب أولى أن تراعى بشرية أتباع الرسل.
1: كيف هذه نشرحها؟
2: نعم، بشرية الرسل تراعى، فإن الله عز وجل حينما قال موسى أريد أن يصدقني، أبا واحد ساعدني، فراعى بشريته وحاجته وأردفه بهارون، وراعى كذلك بشرية يعقوب حينما قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، تدخلوا من أبواب متفرقة. قال الله عز وجل وما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضى. وراعى بشرية إبراهيم، فإنه حينما وعد ربه أباه بالاستغفار ولم يكن له ذلك، قال الله عز وجل بعدها إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني كان يقول ترى هذه طبعه، فهذه الطبيعة هي التي كانت غالبة، لا قضية أنه يحبه من دون الله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وراعى بشرية النبي عليه الصلاة والسلام في بدايات الدعوة حين كان يحصل ما يحصل، فتأتي خديجة فتواسي، ويأتي بعد ذلك ورقة بن نوفل فيوضح له، ويأتي جبريل ويأمره بأن يطلب الشجرة فتشق الأرض من أجله، كل هذا مراعاة لبشرية عليه الصلاة والسلام. ويحزن النبي عليه السلام ويأتيه ملك الجبال ويقول هل أطبق عليهم الأخشبين، مراعاة لحاله عليه الصلاة والسلام. هذا وهم رسل، فكيف بمن هو غير رسل؟ فلا بد أن تراعى بشريته. وذاك المرأة لما جاءت فقالت ادعو الله لا تكشف، راعى بشريتها فدعا الله لا تكشف، ولم يلغي لها مسألة وعدها بالجنة، بقيت موعودة بالجنة رغم الاستثناء الذي استثنته، لأن هذا أمر لا تستطيع تحمله، ومقبول منها أنها تتألم من مثل هذا الجانب حفاظا على ستر عورتها. نعود إليهم، فكان في بشريتهم هذا الأمر طبيعي جدا ووقف في نفوسهم، فبلغ الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بلوغ الأمر إلى رسول الله لم يكن وشاية حتى لا يفهم الناس خطأ، الذي أبلغ النبي قال لهم قال والله لو أبلغن رسول الله، يعني أعلن لهم هذا أمر الله، يعني وهو من سمى اليوم من باب رفع التقارير عن الواقع حتى يتم معالجته.
1: صح،
2: فوصل الخبر إلى النبي،
1: يعني هذا قلاقل في الجيش.
2: صحيح. هناك نقطة مهمة جدا في تأهيل الناس، الخطاب العام لا يؤهل الجميع، الخطاب العام يؤهل فئة وفئة لا يؤهلها.
1: تحتاج
2: مثال، عندما تتكلم عن عدم التهاون في الوضوء، إسباغ الوضوء، هذا الخطاب عندما تقدمه الآن من يحتاجه؟ الذين يتساهلون في الوضوء.
1: صحيح.
2: الموسوسين ماذا يصنع لهم هذا الخطاب؟
1: خطاب آخر.
2: يزيدهم وسوسة. فذلك الخطاب العام يجب أن يخصص بعد ذلك بخطاب، يعني الخطاب العام يأتي من يقدم الخطاب العام، على الناس أنهم يساعدون بعض الأفراد أن لا يتأثروا بهذا الخطاب، أنه لا يعنيكم وليس موجه لكم. وعندما تأتي لمسألة الترشيد والحرص والاستعداد للمستقبل، البخيل كيف يتعامل مع هذا الخطاب؟ يزيده بخلا.
1: إيه، يقول صح أنا صح،
2: أنا صح، أنا ممتشفته. فهمت الآن؟ وعندما نتكلم عن السخاء والبذل والعطاء، المسرف والعابث والمبذر لماله، قال هذا الكرم، شفت الكرم كيف؟ هذا اللي أقصده أنا. فخطاب الآن سوف يكون لهؤلاء الناس من أجل تأهيلهم، هل يصلح أن يسمعه المؤلف قلوبه؟
1: لا.
2: هل يصلح أن يسمعه غير هؤلاء؟
1: لا.
2: لن يكون تأهيلا لهم، بالعكس ربما يؤدي إلى إجهاض ما تم تأهيلهم به، هم أهلوا عن طريق العطايا،
1: بمعنى أنه ربما لا يستوعبوا
2: ولا يستوعبون، وستفسد ثمرة ما أعطي لهم من الإبل والشاء من أجل تأليف قلوبهم. فلا بد من خطاب التأهيل أن يوجه إلى الفئة التي تحتاجه وباللغة التي تفهمها. فجاء إليهم
1: اللغة التي تفهمه، كأنه هناك لغة. نعم. لكل ناس،
2: لكل ناس لهم لغة تفهمونها. وانظر إلى خطاب النبي ما أحسنه وما أروعه، وإلى أي مدى لامس شغاف القلوب، ليس فقط لامس شغاف القلوب، بل خطاب النبي مع ملامسة شغاف القلوب فهو خطاب يقتنع به العقل ويحترمه، ليس استغفالا. فقال عليه الصلاة والسلام ما مقالة بلغتني عنكم، قال هو ما سمعت، انظر إلى أدبهم ما استطاعوا أن يعيدوها.
1: يا سلام.
2: أمام النبي عليه الصلاة والسلام، هو ما سمعت يا رسول الله. فسأل بعضهم قال وما أنت؟ قال ما أنا إلا واحد من قومي، تراني مثلهم أعيش نفس الشعور. يعني
1: شو له الشفافية؟
2: شوف الـ الـ الـ الكبار ما تنصل، لأنه الوحدة قال ترى والله أنا كلمتهم وأنا قلت لهم، بس شو تبغى أسوي؟ أنا معك ترى، بس ما هذا العمل، هذا الأسلوب لا يفعله الصحابة، والكبار لا يفعلونه، يتحملون مسؤولياتهم. فقال ما أنا إلا أحد من قومي. فقال عليه الصلاة والسلام انظر إلى البدء في التأهيل، إذا كان بدأ بذكر ما فعلوه والاعتراف به. أحيانا إذا شعر الإنسان بأن أفعاله ما نقول ليست معتبرة، وإن شعر شعورا أنها غابت أو نسيت أو تناساها أحد، هو بحاجة إلى من يثبتها ويعيدها له. هناك جانب في قضية الحوار وفي جودة التأثير، هو أن تتقمص شخصية الخصم. هؤلاء ليسوا خصوما ولكنهم طرف آخر. فقال أما والله لو قلتم أتيتنا طريدا فأويناك، قالوا المنة الله ورسوله، أتيتنا مخذولا. شوف العبارة التي في حقه عليه الصلاة والسلام، لا يجرى أحد أن يقولها إلا هو. من يجرى أن يقول النبي كنت مطرودا؟ وأتيتنا مخذولا فنصرناك، وأتيتنا فقيرا فأغنيناك. هكذا النبي ينصف من نفسه إلى أعلى درجة. ثم قالوا المنة الله ورسوله، قال ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله بي. لم يقل أنا هديتكم. قالوا المنة الله ورسوله، ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم بي. ثم ذكر لهم ما ذكر، ثم قال يا معشر الأنصار، الناس دثار وأنتم شعار.
1: الله،
2: أنتم
1: الله.
2: اللباس الذي يلاصق الجسد، والدثار هو الثوب الخارجي، والشعار مثل الفنيل الآن اللي في داخل تحت الملابس. والله والله لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار.
1: الله،
2: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، يا معشر الأنصار أما ترضون. هنا جاء الآن بالمقارنة، وجاء في وقتها بعد كل هذا التمهيد، قال ما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودوا برسول الله إلى رحالكم. فبكوا وقالوا رضينا رضينا أن نعود برسول الله عليه الصلاة. ثم قال هنا أعظم تأهيل يتلقاه الإنسان، كل من يدعي في الحياة أنه صاحب تضحية، هذه العبارة هي أعظم تأهيل له. قال إنكم ستلقون بعدي أثرة. الأثر أن الناس يأخذون الكثير يعطونكم القليل، عكس الإيثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
1: شوف
2: هناك صبرا على ياسر في موعدكم الجنة، وهنا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولقد صبروا وانتظروا ذلك الموعد، وسيلقون إلى كل يعني من فاته شيء هو يراه حقا. إلى كل من ضحى ولم يشكر ولم يذكر اسمه ولم يعطى حقه الذي يراه، اصبر حتى تلقى رسولك على الحوض.
1: يا رب، يا ونرد وإياك والمستمعين الكرام حوضه عليه الصلاة والسلام. شكرا للدكتور صالح، شكرا لعبد المجيد الحربي، وأنا طلال الزايد أحييكم وألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
0: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرى.

0: كيف يكون البناء؟
1: رحلة بناء في الحوار والتقديم
0: طلال الزايدي،
1: وفي الإخراج
0: عبد المجيد اللهيبي.
1: رحلة بناء.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
3: من بديع بيان القرآن الكريم دقته في استعمال صيغ الكلمات، ومن ذلك إيراده في السياق الواحد ألفاظاً بصيغة المفرد وألفاظاً بصيغة الجمع. ففي قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يلاحظ استعمال القرآن الكريم للفظ النور مفردا وللفظ الظلمات مجموعة، وذلك لأن النور يشير إلى طريق الحق والإيمان، وهو طريق واحد واضح المعالم لا لبس فيه، فناسبه الإفراد. وأما الظلمات فتشير إلى طريق الباطل، وهو طرق متعددة متشعبة فيها ضلالات الكفر والشرك والجهل ومزارق الشهوات والشبهات، فناسب استعمال الجمع معها لكثرة طرقها.
1: بديع البيان.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إلى عتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: أحد، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم إنا نعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والغرق والحرق، ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك من أن نموت في سبيلك مدبرين. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفذ، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا، اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله.
1: استووا استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر.
0: الله

0: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة منهن: واثنين؟ قال: واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبلغ الحنث. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. رواه البخاري. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، حين تكلم به حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله

صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عليه 1. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل 100
لا تكاد تجد فيها راحلة. رواه البخاري. وعن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذم الغضب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
1: عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه مثله إلى قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله. ولما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ

0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. رواه البخاري. وعن عروة البارقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

خديه أخلاقه الحسنى فكم من ذميم جمل البشر وجهه ففي بشره عن حسنه دامه مغنى أرى حسن الأخلاق يفرض حبه ففي كل حبات القلوب له سكنى ويزداد بين الناس قدرا ورفعة ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنا لقد عميت عين ترى الصفح ذلة ورفق الفتى ضعفا وأحلامه جبنا فكم بسمة أرضت غضوبا وأذهبت عداوة قلب لم تكن قبلها تفنى وكم بسمة أسلت فؤادا مكدرا وتكشف عنه الهم والغم والحزن أرى حسن الأخلاق

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: غزواته صلى الله عليه وسلم وسراياه. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا ألا يرى قدم إنسان، فهو نبي الرحمة، وكان همه نشر هداية الإسلام وتعبيد الناس لربهم. ولقد كان عظيما في رحمته بالناس، عظيما في استعداده للحرب، عظيما في خططه، عظيما في تحقيق النصر واستثماره. وكانت بعض حروبه أشبه بالحروب الاستباقية حين يباغت الأعداء المتربصين به. ولقد غزا 25 غزوة كان من أهمها الغزوات العشر الكبرى. غزوة بدر الكبرى، وهي في رمضان من السنة الثانية من الهجرة. غزوة أحد، وهي في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة. غزوة الخندق، وهي في شهر شوال من السنة الخامسة من الهجرة. غزوة بني قريظة، وهي في ذي القعدة من السنة الخامسة من الهجرة. صلح الحديبية، وهو في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة. غزوة خيبر، وهي في محرم من السنة السابعة من الهجرة. غزوة مؤتة، وهي في جماد الأولى من السنة الثامنة من الهجرة. فتح مكة، وهو في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. غزوة حنين والطائف، وهما في شهر شوال من السنة الثامنة من الهجرة. غزوة تبوك، وهي في رجب من السنة التاسعة من الهجرة. وأما سراياه فكانت 56 سرية. أشهد أن
0: محمد رسول. الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
3: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
2: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
3: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
2: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
2: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم فيها وفي بدايتها وفي هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن هذا الدين الإسلامي كله، وهو كله محاسن. نتحدث عن الأوامر، عن النواهي، عن التشريعات التي جاءت في ديننا الحنيف، نبين ونحاول أن نبرز ما فيها من خير للمسلمين، ونحاول أيضا أن نتلمس الجوانب الحسنة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. ومثل ما ذكرنا أن كل هذه الجوانب حسنة وكلها خير وكلها بركة جاءت من عند الله تبارك وتعالى. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله معنا في بداية هذه الحلقة. دكتور، نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، ومثل ما ذكرت أن تشريعات الإسلام الأوامر والنواهي هي كلها محاسن، نحاول أن نبينها في هذه الحلقات ونستعرضها أيضا. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث عن أمر مهم جاء به الإسلام واعتنى به الإسلام اعتناء بالغا، وهو فيما يتعلق بالبيوع. سنتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع من خلال التشريعات التي جاء بها الدين الإسلامي. دكتور، أولا كمقدمة، لماذا نتحدث عن البيوع وكيف اعتنى الإسلام بالبيوع اعتناء فائقا؟ دعني أبدأ الحديث، لأن البيوع هي في تعامل الناس فيما بينهم، فنظم الإسلام هذا الأمر تنظيما عاليا وجيدا لكي يحفظ لكل طرف حقه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالله تبارك وتعالى أنزل دينه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى من الأوامر والنواهي هي عبادة لله تبارك وتعالى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لكن العلماء لما جاءوا وصنفوا أبواب الفقه جعلوا بابا للعبادات وقابلوه بباب للمعاملات، وجعلوا باب العبادة في العلاقة بين المخلوق وخالقه، وجعلوا باب المعاملة في ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإن كانت الأبواب الأخرى تدخل أيضا في المعاملة. لماذا المال؟ المال فيه تشاحح شديد، ولذلك الله تبارك وتعالى ترك بيان الصلاة والزكاة والصيام وكثير من التشريعات لرسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في الصلاة عندنا وأقيموا الصلاة، وربما إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في صلاة الخوف، لكن لا توجد تفاصيل دقيقة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أين التفاصيل التي تبين عدد الصلوات المفروضة والصلوات المسنونة؟ أين الآيات التي تدل على عدد ركعات كل صلاة وأوقاتها؟ ولا يوجد شيء، وإنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثل ذلك الزكاة، ففي القرآن الكريم: وآتوا الزكاة، وفيها أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا توجد تفاصيل في الأموال التي تخرج فيها الزكاة، ولا في أنصبتها، ولا في أمور يعني كثيرة تتعلق بالزكاة ولم يبينها القرآن، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رسالة أبي بكر ولها حكم الرفع ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أنواع الأموال الزكوية وما يتعلق بها في الصيام أيضا. يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن ما هي الأحكام المتعلقة بالصيام ومتى وأين وكيف؟ يعني تفاصيل كثيرة لم يذكرها الإسلام، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم قرآن. بأقواله بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته. الحج عندنا يعني ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وآيات الحج أشهر معلومات، لكن أين تفاصيل الحج وما فيه من شعائر ومناسك وما فيه من واجبات وأركان؟
2: هي ليست كل هذه القرآن.
3: هي ليست في سنة القرآن، إنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج قال خذوا عني مناسككم، لكن فيما يتعلق بالمال وما فيه من حساسية شديدة
2: في قضية الميراث،
3: في قضية الميراث مثلا العلماء يقولون الميراث لم يتركه الله لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما أوضحه
2: بالتفصيل
3: في آيات سورة النساء، بيّن الله تبارك وتعالى في قوله يوصيكم الله في أولادكم، والآيات التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ثم الآية التي في نهايته في نهاية
2: على سبيل
3: السورة
2: أيضا
3: على سبيل المثال. فلماذا جعل الله تبارك وتعالى تكفل بما يتعلق بالمال في مسألة الميراث مثلا؟ لما فيه من مشاحة بين الناس وما فيه من حساسية شديدة تتعلق بالمال. يأتي المعاملات المالية
2: قبلها دكتور أيضا الله عز وجل يعني مثل ما ذكرت أنه في نظم علاقة الإنسان مع الإنسان، وبين بالتفصيل أيضا في قضية الطلاق أيضا في يعني بين هذه الآيات
3: صحيح الأمور الدقيقة التي تتعلق بأمور خطيرة فصلها القرآن تفصيلا دقيقا.
2: جميل.
3: لأهميتها ولإزالة الاختلاف فيها وما فيها. ولذلك نقول المال هنا أيضا في المعاملات المالية يعني كان له في الشرع، وإن لم يفصل فيما يتعلق بالمعاملات المالية من بيوع وإجارة وقرض وسلم وعراية وغيرها، لم يفصل في القرآن التفاصيل، ولكن الإسلام اعتنى بهذا الباب عناية لا نظير لها في كثير من الأبواب. لماذا؟ لأن أولا المال به قوام حياة الإنسان، المال به قوام حياة الإنسان، وما يتعلق بالمال يقولون مما تعم به البلوى، ما من إنسان له في حاجة إلى مال، وما من إنسان له في حاجة إلى بيع وشراء وإجارة وقرض ورهن وهذه الأمور التي. ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالمعاملات المالية، وقد نشط علماء المسلمين فاستنبطوا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما به ينتظم هذا الباب، وما به نستطيع أن نستلهم المحاسن التي في الإسلام والتي جاء بها في تنظيم باب المعاملات المالية.
2: جميل.
3: ولذلك العلماء لما درسوها وجدوا أن فيها معاوضات، فيها تبرعات، فيها توثيقات، فيها أشياء يعني، وفيها عقود لازمة وعقود غير لازمة، فيها عقود
2: فيها تفصيلات كثيرة
3: يعني وعقود ضمان وعقود أمانة، ويعني تفصيلات كثيرة جدا. لماذا؟ لما يتعلق بهذا الباب من أمور خطيرة، أخطرها الوقوع في الربا.
2: ودكتور عفوا عن المقاطعة، ولماذا حذر الله تبارك وتعالى من الربا، ولماذا يعني أذن الله عز وجل بالحرب على الربا على سبيل المثال، ولماذا أوجد الله عز وجل هذه التفاصيل في هذه الشريعة السمحة لغرض واحد وهو حفظ حقوق العباد؟
3: حفظ حقوق العباد ودفع الضرر عنهم. تصور أنك عندما تكون في حاجة إلى مال ولا تحصل عليه إلا بزيادة عما متى تستفيد؟ أولا أنك تتضرر بدفع أكثر مما تأخذ. الأمر الآخر ينقطع المعروف بين الناس وتنقطع المبرات، لأن القرض هو مبرة. أنت عندما الآن تتنازل عن جزء من مالك وتعطله فترة من الزمن من أجل أن ينتفع منه بعض المسلمين، وأنت لست مستفيدا شيء، لكن لك حقوق في أنه يعود إليك وأنه ضامن له، هذه فيها دفع للضرر عن الناس، وفيه أيضا إحياء الأخلاق بين الناس وإبقاء المبرات بين الناس، لأن الناس يتضررون، الناس يحتاجون، ليس كل أحد يجد من المال ما يقضي به حوائجه التي أحيانا تتعلق بالضروريات، فأباح له أن يأخذ من الآخرين مالا. فإذا بقي الربا هو سيد الموقف بين الناس تضرروا ضررا بالغا بسبب الحاجات التي تدفعهم إلى أخذ المال مع اشتراط الربا.
2: جميل دكتور، من القواعد الكلية العظيمة التي جاءت بها الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات المالية دفع الضرر، ما هي صور دفع الضرر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية؟
3: ذكرت أن من القواعد الكلية الكبرى في الإسلام التي ذكرها العلماء هي قاعدة الضرر يزال، وقد نظمها بعضهم في قوله خمس محررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. فدفع الضرر، نحن الآن سنتكلم عن دفع الضرر فيما يتعلق بالمعاملات المالية، لكن الحقيقة الشريعة الإسلامية أقامت على دفع الضرر. وإذا كان العلماء يقولون الشريعة جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها ودفع المفسدة أو تقريرها، يأتي على رأس المفاسد الضرر، يأتي على دفع، يعني تجد ما من يعني تشريع إلا وفيه دفع ضرر عن الناس.
2: صحيح.
3: ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وفي رواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. تجد أن الله تبارك وتعالى يقول ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول هناك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فتجد كثيرا من التشريعات يعلل تشريعها بدفع الضرر، فالضرر مبدأ عام، دفع الضرر ليس الضرر، دفع الضرر مبدأ عام في الشريعة، وهو في المال من باب أولى لما في بين الناس في يعني من التشاحح فيما يتعلق بالمال. الناس قد يتغافرون في كثير من الأمور، في الكنايات أو القروش أو ما يتعلق بذلك،
2: لكن في المال،
3: لكن في المال تجد أن المال ربما فرق بين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الزوج وزوجه. كثير من المشاكل المالية بين الأزواج، تنهد أسر ويضيع أطفال، والسبب أموال جرت بين الرجل والمرأة، تساهلت المرأة، تساهل الرجل، طمعت المرأة، طمع الرجل، وإذا بها تهد أسرا، بل تهد يعني أبا وزوجة وأخا، ويعني يؤدي ذلك إلى كثير من المشاكل. ولذلك عمر حين سأل رجلا عن رجل أيعرفه، قال نعم، قال أعاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. انظر كلام عمر يعني دقيق جدا، عاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. كثير من الناس تجده يعني ما أحسنه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، في الأمور، في الجانب الناعم في الإسلام الجميل الرائع الذي ليس فيه مغالبة، ليس فيه مغالبة
2: للنفس.
3: أيوة. ولكنه عند أول اختبار في المال يسقط ويرسب، ولا يستطيع أن يتمالك نفسه فيما يتعلق بالمال. وإلا أين يعني لو لم يكن للمال إصر علينا ما امتلأت المحاكم بالقضايا القضايا التي أصلا هي قضايا مالية.
2: صحيح.
3: يعني المفترض أنه لك عندي أعطيك، ولك ولي عندك أقتضي وتعطيني وانتهى الأمر، ولكن لمال المال من شهوة ومن لذة ومن إصر على الناس تجدهم يتغالطون. والصحابة رضوان الله عليهم لما وقر في نفوس الإيمان كان كل واحد يعطي صاحبه، ولذلك عندما يعطي صاحبه ماله. ولذلك عندما جاء اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم في البداية، قال إنما أنا بشر إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. تذكر بعض الروايات أن الطرفين تنازلا عما لهما، يعني صاحب الحق والطرف الآخر، لأنه أحس أن المسألة يعني فيها نار، فيها عذاب، فيها معاقبة. ولذلك الإسلام انظر فيما يتعلق بالمال، قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. انظر لأن تنظيم المعاملات. ولذلك الإسلام بالمعاملات، بتشريع المعاملات، دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بحياتهم، لأنهم لابد أن يتعاملوا فيما يتعلق بالمال، فشرع لهم تشريعات معينة يستطيعون من خلالها أن يستبيحوا مال بعضهم ببعض في وفق المنهج الرباني. لأنه أنا سأتعامل معك بالمال وتتعامل معي بالمال. قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، قد يبغي أحدنا على الآخر، وطيب سنبتعد عن التعامل المالي سيحصل علينا حرج شديد، لأن لابد أن نتعامل فيما يتعلق بالمال. ولذلك الإسلام وضع التشريعات التي تبيح لي أن أتعامل، أن أستحل بعض مالك وتستحل بعض مالي بطريقة شرعية لا تبغي فيها علي ولا أبغي فيها عليك. فلذلك انظروا، الإسلام يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. هل التجارة أكل للمال بالباطل؟ لا، هو أكل لمال الآخر ولكن بوجه مشروع. أنت تبيعني وأنا أعطيك الثمن، فتستحل المال بمقتضى ما قدمت من سلعة، وأستحل السلعة بمقتضى ما دفعت من ثمن. هذه التشريعات التي جعلها الله تبارك وتعالى في تشريعات المعاملات دفع عنا الضرر. لو لم يبح لنا مثل هذه التشريعات البيع والشراء والإيجار وبعض الأمور التي يمكن أن نذكرها الآن والقروض التي يمكن أن نذكرها، لكنا في حرج شديد جدا، لأننا يعني يحرم علينا أكل مال بعضنا. طيب نريد أن نبيع ونشتري، نريد أن نؤجر، نريد أن نقترض، نريد أن يعني أبواب كثيرة في باب المال، ماذا نصنع؟ الإسلام جاء بتشريعات وقال يمكن أن تأخذوا مال بعضكم ولكن وفق التشريع الآتي. جميل. إذا أردتم أن تبيعوا فالأحكام هذه، وإذا أردتم أن تؤجروا فهذه الأحكام، وغيرها من الأبواب.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله نكمل حديثنا حول هذا الموضوع الماتع في محاسن الإسلام في دفع الضرر في باب المعاملات المالية. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا لبرنامج محاسن الإسلام. نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييك شيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام وحياكم الله جميعا.
2: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع في القاعدة الكلية الكبرى في دفع الضرر التي جاء بها ديننا الإسلامي. دكتور، من أبرز المحاسن التي جاءت بها الشريعة هي قضية الإشهاد في البيع، قضية الإشهاد في الدين. نريد أن نتحدث عن هذين المثالين تحديدا، الإشهاد في الدين وكتابته، والإشهاد أيضا في البيع.
3: طيب أنا بقي لي في السؤال الماضي يعني أمر مهم جدا فيما يتعلق بالأمثلة في دفع الضرر في البيوع في المعاملات المالية، وهي البيوع. لماذا يذكرون البيوع؟ قالوا لأنها أشهر ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإلا في جميع الصور هي أيضا تتعلق بذلك. ما يتعلق بالإجارة وكيف دفع الإسلام عنا الضرر في إباحة الإجارة؟ أنت تعرف أن الإسلام منع بيع المعدوم. أولا الإسلام منع أن يكون هناك تعامل إلا بأعيان
2: المشهود المشاهد،
3: أعيان المشهودة. يعني البنوك الربوية العالمية من خلال ما نقرأ، إذا عندهم 200 مثلا ينزلوا يعني عروض ب 400، فعنده فراغ كم؟
2: 200.
3: ما يعني ليس لها أصول، ليس لها. عندنا في الإسلام ما ينفع هذا الكلام، لابد أن تكون هناك عين. ولذلك المعدوم سواء كان عينا أم كان منفعة لا يجوز في الإسلام بيعه ولا التعامل فيه. تمام. فإذا عندنا من مبادئ المعاملات المالية منع بيع المعدوم. منع بيعه
2: المعدوم
3: عينا أو منفعة. طيب هذا المبدأ الإسلام تركه، دفع عنا الضرر. الإجارة يعني معاملة مالية على معدوم ولا على موجود؟ على منفعة معدومة. طيب أي معدومة، لأنه أنت تستأجر الآن شقة أو تستأجر سيارة، المنفعة تأتي شيئا فشيئا.
2: أي.
3: وأنت تدفع الإيجار في بداية الشهر.
2: أي صحيح. أي. ليست كاملة.
3: ليست موجودة، وذلك قالوا المنفعة تحصل شيئا فشيئا. أنا المنفعة تحصل ساعة فساعة فساعة فساعة. إلى أنتهى الإيجار. فباح الإسلام بالإيجار دفعا للضرر عنا، لأنه لو استمر هذا المبدأ وهو بيع المنافع المعدومة لما استطعنا نستأجر. هل كل إنسان الآن عنده بيت يسكنها ولا يحتاج الإيجار؟
2: يحتاج.
3: فمن خلال الإجارة وهي إباحة بيع المنافع المعدومة، تبقى منافع كثيرة لا يجوز بيعها إذا كانت معدومة. في الإجارة أجاز الإسلام بيع المنافع المعدومة. ألم يرفع الإسلام عنا بهذا ضررا عظيما؟ قد يعني أنت الآن عندك أسرة تريد أن تحفظهم، أن تحفظ صحتهم، أن تحفظ أنفسهم وعقولهم وأعراضهم، وأن تحافظ على مالك، وتحتاج إلى سكن تسكن فيه، تقفل عليه بابك وتأمن فيه من الغوائل. فأباح الإسلام بيع المنافع المعدومة من خلال الإجارة. فيما يتعلق بالإشهاد في الدين وكتابته، وكذلك الإشهاد في البيع، الآن يعني الذمم، يعني الإسلام تعامل مع الإنسان على أنه إنسان، ولم يتعامل على الإنسان على أنه مثال من يعني كائن مثالي. وهذا الإنسان فيه من الشح، فيه من المغالطات، وفيه من الأمور غرائز الله ركبها فيه ليعمر الكون، ولكنها قد تنحرف إذا لم تلتزم شرائع الإسلام. وهنا نقول بأن الإسلام عندما ركب فينا غرائز، مثلا الحرص حرائز، أنه جمع المال غرائز، إنما أراد أن نعمر الكون لا أن نخالف. ولذلك ما أن تتركب الغرائز في الإنسان حتى يحوطها بالتكاليف.
2: أي.
3: حتى يحفظها. يعني الآن كون من غير غرائز هل يبنى ويعمر؟
2: لا.
3: طيب
2: ليس هناك دوافع،
3: ليس هناك دوافع. طيب كون بغرائز لا ضابط لها ولا تشريع ينظمها،
2: سيحل في الخراب.
3: الخراب. طيب فإذا الإسلام لما يعني أتى بهذه التشريعات جعل حب المال إحدى الغرائز الأساسية في الإنسان. الإنسان قد يترك أشياء كثيرة ولكنه يتشبث بغريزة حب المال. ولذلك الآن أنا سأعطي إنسانا دينا، طيب من دفع الضرر عني أن الإسلام قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لا أجل مسمى
2: فاكتبوه. كتابة الدين،
3: كتابة أول. الدين مهم جدا. الإشهاد على الدين إذا لم أستطع
2: كتابته،
3: أم أستطع كتابته؟ الرهن فيما يقابل الدين إذا لم أستطع الإشهاد عليه وكتابته، حتى لا يقع على الإنسان ضرر في أخذ ماله وفي ظلمه بعد ذلك وعدم إعطائه ماله. هذا من دفع الضرر عن الناس. كذلك الإشهاد في البيوع، الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. الآن تصور أنك مثلا بعت سيارة وأخذت المال واستفدت منه، وذاك أخذ السيارة وراح، وفجأة يجي في يوم من الأيام يقول لك أنا ما أخذت منك سيارة، سيارتك في حوشك واقفة وأنا فلوسي عندك، تمام؟ أو مثلا أنت الآن دفعت المال وما استطعت أن تستوفي السيارة، أو عنده مفتاح آخر وأخذها، أصبحت سيارته في بيته وفلوسك في جيبه، ها، وأنت لا يوجد من يشهد لك ويثبت حقك. فالإسلام حين شرع الإشهاد في الدين وشرع

0: تتعلق بالمعاملات المالية. أمر واضح في يعني الإسلام عظيم، ولا يقبل أن يظلم أحد يعني من أحد. وفي هذا رحمة لصاحب المال الطرف الذي يمكن أن يظلم، ورحمة أيضا للذي يمكن أن يظلم، لأن الله تبارك وتعالى بهذه الأمور يعني يحمي الناس من أنفسهم ومما يمكن أن يقعوا فيه من الشح الناشئ عن شهوة المال.
1: أيضا دكتور، نقطة مهمة يبدو أنك يعني تجاوزتها في حديثك، وهي قضية الإشهاد في البيع. تحدثت عن الإشهاد في الدين وتحدثت عن الراهن في الدين، لكن الإشهاد في البيع هي يعني قضية مهمة جدا لعملية تمام البيع، لأخذ كل ذي يعني ذي حق حقه، كل طرف يأخذ حقه من خلال الرجوع إلى الشهود في البيع.
0: صحيح، والله تعالى يقول أشهدوا إذا تبايعتم، والعلماء يرتقون بهذا إلى مقام الندب أو الإرشاد كما يذكر العلماء، لما فيه من حفظ الحقوق ولما فيه من دفع الضرر عن الطرفين. قد يقع الضرر على صاحب السلعة وقد يقع الضرر على صاحب المال، فالله تبارك وتعالى حين شرع الشهادة في البيع وقال وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال ولا يعني في الشهادة وفي الكتابة قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا ولا كبيرا إلى أجله، تمام. كل هذه لدفع الضرر عن الإنسان فيما يتعلق بالجوانب المالية.
1: جميل دكتور، بقي لنا نقاط كثيرة فيما يتعلق بمحاسن الإسلام في دفع الضرر، لكن دعنا نرجئها إلى حلقة قادمة إن شاء الله نتحدث فيها بشكل أكثر إسهابا عن هذه التشريعات وهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس، لتنظيم معاشهم فيما يتعلق بكل أمور حياتهم، ومن ضمنها ما يتعلق بقضية المال التي مثل ما ذكرتم في بداية حديثك أنه يكون فيها مشاحة كبيرة بين الخلق. لذلك جاء الدين الإسلامي بتنظيم هذه العمليات المالية تنظيما شديدا فائق العناية ليحفظ كل ذي حق حقه. شكرا دكتور، الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، شكرا جزيلا لثرائك لهذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
0: شكرا لكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يكتب لنا الإخلاص في القول والعمل.
1: اللهم آمين. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام. محاسن
3: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام. هو
2: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
4: إن الدين عند الله الإسلام.
5: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
5: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
5: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام.
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: اقتادوا. فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل قال: وأقم الصلاة لذكري. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها: واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينام كما ينام غيره. اثنان، الفجر يدرك بالعين لا بالقلب، فلا تعارض بين هذا الحديث وبين وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. ثلاثة، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يوبخ بلالا الذي كان يحرسهم لما غلبه النوم. أربعة، الانتقال من المكان الذي حصلت فيه الغفلة وحضر فيه الشيطان. خمسة، إذا نامت الجماعة عن صلاة الفجر ثم استيقظوا بعد طلوع الفجر فلا يسقط الأذان ولا الإقامة. ففي رواية عند أبي داود: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. ستة، أن الوقت في حق النائم يبدأ من حين استيقاظه. سبعة، أن السنة الراتبة تقضى إذا فاتت. ثمانية، إذا قضيت الصلاة الجهرية بالنهار فإنه يجهر بها، والقضاء يحاكي الأداء. تسعة، أن الفائتة تقضى جماعة. عشرة، يشرع الإطالة في صلاة الفجر إذا فاتت. ففي حديث أبي قتادة: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء، فصنع كما كان يصنع كل يوم. أحد عشر، اتخاذ الحارس على الجماعة في السفر ليبقى مستيقظا يحرس الناس وأمتعتهم ويوقظ النائمين لصلاة الفجر.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالميشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج في ملكوت الله. أحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، يرافقني من الإخراج عبد العزيز العسيري، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: في هذه الحلقة مستمعين الكرام سيكون حديثنا فيها عن الجلد والإعجاز العلمي في ذكره في القرآن الكريم. سنتحدث أيضا عن الأمعاء وبعض الموضوعات الأخرى المتعلقة بهذين الموضوعين. ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باع عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني، والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الصحية. دكتور عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: حياك الله شيخ وائل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
3: أهلا وسهلا، حياك الله شيخ عبد الله.
4: في الله يحييك.
3: في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن الجلد وذكره في القرآن الكريم، سنتحدث عن بعض الحقائق العلمية، دور الجلد والأمعاء تحديدا في الإحساس العلمي بالألم، وربما معلومة جديدة عن قضية الأمعاء وارتباطها بالإحساس في جسم الإنسان، سنتعرف عليها إن شاء الله في هذه الحلقة. لكن دكتور دعنا نبدأ بالآيات القرآنية التي أوردت الجلد أو الأمعاء في القرآن الكريم، وربطها أيضا بالإحساس، ويعني كلام المفسرين من أئمة الإسلام عن هذه الآيات وتفسيرهم لها. بعد ذلك إن شاء الله سنتحدث عن الحقائق العلمية المرتبطة بها.
4: أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكرك يا شيخ وائل، وأشكر القائمين في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة هداية الإسلام، والبرامج المتميزة التي نلقاها على مسامعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ميزان حسناتكم وحسنات المستمعين والمستمعات. سبحان الله، الآيات التي ذكرت الجلد الشيخ وائل وذكرت الأمعاء خصوصا، لو تلاحظ في آيتين، آية في سورة النساء وآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، تتحدث بصفة خاصة عن عضوين أساسيين، عن عضو الجلد وعضو الأمعاء. لماذا يا ترى؟ لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في آية 56 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم في آية 15 يقول الله سبحانه وتعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لو تلاحظ الآية الأولى ذكر الله فيها سبحانه وتعالى الجلد. لماذا بقدرته وحوله وحكمته وحكمه الله عز وجل يبدل جلود الكافرين يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، يبدلهم جلودهم أو جلودهم التي كانوا عليها إلى جلود غيره. وفي الآية الأخرى في سورة محمد تقطع، وتلاحظ الكلمة تقطع كلمة معناها فريد، ومعناها أنه لماذا ذكر التقطيع في الأمعاء، هناك نتيجة بعد التقطيع. فالآية الأولى تبديل الله سبحانه وتعالى الجلود. بس لو نعرج على فهم المفسرين الأوائل في تفسير الآيتين، الكلام هذا في القرن، يعني في القرون السابقة، ربما في القرن الثامن، والآيات نزلت في القرن السابع الميلادي. الله عز وجل يقول إيش؟ كلما نضجت جلودهم، أي قال الطبري سوف ننضجهم في نار يصلون فيها، نسأل الله العافية، أي يشوون فيها أو يشوون فيها، كلما نضجت جلودهم أي كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت وتفحمت بدلناهم جلودا غيرها. لماذا يا الله؟ لماذا تبدل جلودهم؟ لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى شيخ وائل أن يبدل عظامهم أو أن يبدل أعضاؤهم الأخرى لماذا ذكر الجسم؟ ليذوق العذاب. ما هي نتيجة العذاب؟ ما المقصود من العذاب؟ هو الألم وشدته وكربته. فكيف يتحقق هذا العذاب؟ يتحقق بالحرق الذي يصاحبه الألم. ولذلك بعد أن تنجد جلودهم وتشوى يبدلهم الله جلودا غيرها، فعنا ذلك بهم ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته بما كانوا في الدنيا يكذبون آيات الله ويجحدونها. انتهى كلام الطبري. وقال الزمخشري، الزمخشري قال ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع. وقال أيضا القرطبي وسقوا ماء حميما أي حارا شديد الغليان، إذا دنا منهم نسأل الله السلامة والعافية شويت وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم فإذا شربوه قطع أمعاءهم. قال الطبري وسقي هؤلاء الذين هم خلود في النار ماء قد انتهى حره فقطع ذلك الماء من شدة حرارته وشدة ألمه. لو ذكرنا هذه الآيات، نحن ذكرنا أقوال المفسرين، النظرة التاريخية السابقة، الناس في اعتقاداتهم في القرون الأولى السابقة يعتقدون قبل اكتشافات العلمية أن الجسم كله حساس للألم، ولم يكن واضحا في حينه أن هناك أعصاب خاصة متخصصة في الجلد لنقل الأحاسيس، وهنا وجه الإعجاز لنقل الأحاسيس والألم. حتى كشفت هذا فتى في القرون الأخيرة، في القرون العلمية، القرون علم التنوير، حتى كشف الدور النهايات العصبية في الجلد وأنه العضو الأهم لاحتواء العدد الأكبر منه. لذلك الجلد يا شيخ وائل والمستمع والمستمعة أن هذا الجلد يتكون من ثلاثة طبقات. الطبقة الأولى هي طبقة البشرة، وفي بعدها يسموها أو القرنية، وبعدها الحبيبية اللي تسمى البشرة، ثم الأدمة، ثم ما بعد الأدم. ثلاثة طبقات أساسية جدا للجلد. فإذا نزعت هذا الجلد بسبب الحرق والعذاب والشوي نزعت النهايات العصبية ويفقد الإنسان الإحساس. لذلك الحرق الكامل، الإنسان الذي يتعرض للحرق الكامل، الحرق الدرجة الثالثة، الجلد يذهب مع ما تحت الجلد من النهايات العصبية، من يسموها المواد التي تضم أيضا الأوعية الدموية والتي تضم الأنسجة التي تساعد على ارتباط الجلد بأسفل منه. فإذا انتهت النهايات ولا يحس فيها الإنسان بالإحساس بالألم إلا إذا كان الحرق جزءا بسيطا، لأن إذا حصل هذا الحرق البسيط لا تزال هناك النهايات العصبية التي من خلالها يتحسس الإنسان بهذا الألم. إذن النظرة التاريخية السابقة لم يكن هناك علم لدى الناس الأوائل أن هناك جزء متخصص للإدراك والإحساس بالألم إلا في نهاية القرن الثامن عشر أو التاسع عشر. ولذلك عندك سؤال أو استفسار؟
3: لا لا، كنت يعني كنا نريد أن نبحر أيضا في هذه الاكتشافات العلمية الحديثة. ما في أي إشارة لما ورد في كتاب الله عز وجل من هؤلاء العلماء الذين يحاولون اكتشاف هذا الجلد يعني؟
4: يعني قصتك في الفترة الأخيرة طبعا. بعد يعني الآن بعد اكتشاف علم التشريح وعلم المجهر، المجهر في عام 1700 في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، المجاهر العادية هذه الميكروسكوبات اكتشفت الآن بعدها، سبحان الله. يعني أنا كنت أتمنى أن ألقي هذا الكلام بين مسامعكم أيضا، يعني بين يعني أيديكم وأعينكم، حتى تروا الطبقة الجلدية وما فيها عند الطبقة الجلدية من نهايات عصبية دقيقة جدا. سبحان الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني في ثلاثة أو أربعة مستقبلات أساسية تحت الجلد مباشرة أو تحت البشرة، هذه النهايات العصبية متخصصة. تخيل، واحدة للحرارة، واحدة للألم، واحدة لللمس. يعني هناك يسموها الطبقة التي تحس باللمس الخفيف وتحس بتغييرات درجة الحرارة وأيضا تحس بالألم، حتى اسمها المستقبلات مايزنر. وفي مستقبل أيضا اسمه المستقبلات الحسية تبع الألم اسمها ميركل. وفي واحدة اسمها واحدة من ضدنا اسمها روفيني كابسول أو روفيني سلندر. يعني كل هذه معليش أنا أتكلم باللغة الإنجليزية لأن هذه الصلاحات وجدت في علم التشريح للأنسجة أن هذه المستقبلات الحسية دقيقة جدا ومتخصصة في استقبال المؤثرات الخارجية سواء كان الألم أو الحرارة أو اللمس. ثم تنتقل هذه الألياف العصبية إلى مسار المخ، ولو تلاحظ ولو يلاحظ في في في في علم التشريح وعلم اللي هو العلم وظيفة الأعضاء اللي يسموها الفسيولوجي، نجد أن العصب الذي يخص الحرارة يسري مع العصب الذي إيش مع الألم. لذلك لو تلاحظ بدلناهم جنود اليدوق، يعني ازداد عليهم حر العذاب نسأل الله السلامة مع الحرارة. ماذا أثر في ذلك؟ أثر فيهم الألم، فسار مع الحرارة الألم. فهناك مستقبلين، مستقبل الحرارة الذي يثير الإحساس بالألم ثم يسير إلى المخ، فيبتعد الإنسان بطبيعته وبطبيعة الحال عن هذه المؤثرات الخارجية. إذن هذه النهايات العصبية وجدت في القرن 18 وبداية القرن 19 وذكرها الله سبحانه وتعالى في القرن 7 ميلادي. تخيل شوف هذه القرون البعيدة المتناهية ذكر الله سبحانه وتعالى الجلد خاصة لوجود هذه النهايات العصبية التي تحس بأي شيء باللمس وبالحرارة وبالألم، وخصوصا حرارة الحرق الذي يتحول إلى الألم.
3: جميل. طيب دكتور، دعنا نذهب إلى فاصل، بعد إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذه الحلقة عن الجلد، ونكمل حديثنا أيضا عن المكتشفات العلمية والحقائق العلمية المرتبطة بالجلد. بعد إن شاء الله سنتحدث عن الأمعاء وعن موضوعنا الآخر الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة. فاصل قصير مستمعين الكرام، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
5: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
6: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
5: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعين الكرام، نرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الله با عثمان. حياك الله دكتور عبد الله، اهلا وسهلا.
4: الله يحييك ويبقيك، جزاك الله خير يا شيخ
3: وائل. وياك ان شاء الله، اهلا وسهلا دكتور. نستكمل حديثنا حول الجلد والامعاء والحقائق العلميه المتعلقه بها والمتعلقه بالحس ايضا، وكيف ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم. دكتور، يعني نتحدث عن الحقائق العلميه المرتبطه بالجلد والامعاء، اذا بقي شيء في الجلد، لانك ذكرت قبل قليل انه ثلاث طبقات وبه ثلاث مستقبلات حسيه ايضا، اذا كان هناك من معلومات اخرى نتحدث فيها عن الجلد.
4: نعم، سبحان الله، كما ذكرت يعني أنا يمكن ربما نسيت أقول شيء، أن هناك الطبقة القاعدية اللي هي تحت البشرة مباشرة هي طبقة من الخلايا تتكون وتتجدد وتتبدل، في يصاب الإنسان بأي حرق أو جرح أو أي مشكلة في الجلد، بعد فترة تحس أن الجلد إيش بدأ ينمو، لأن هناك الطبقة اللي موجودة، الطبقة الأساسية والقاعدية، يعني تتبدل بسرعة، تنمو بسرعة حتى يعني تستكمل. لأنه الجلد بالمناسبة، الجلد هذا الله سبحانه وتعالى خلق هذا الجلد لأشياء كثيرة، ومن ضمنها أنه مانع بإذن الله عز وجل من الجراثيم الغازية ومن أي ميكروب قد يدخل عن طريق، يعني تخيل الإنسان لا يملك من طبقة الجلد شيئا إلا طبقة خفيفة اللي هي تحت الجلد مباشرة، ستغزوه الجراثيم والميكروبات والبكتيريا في كل حدب وصوب. لذلك من أهم وظائف الجلد أيضا الحماية الإنسان، وهي جزء أساسي من المناعة، كما أن هناك خلايا مناعية ووقائية ضد الجراثيم، فالمانع الأول بعد إذن الله عز وجل هو الجلد الذي يكون الطبقة الخارجية لهذا الإنسان. كما ذكرنا لهذا الجلد، يعني إعجاز الجلد بالمناسبة إعجاز عظيم جدا، فيه من الخلايا الخاصة المتخصصة، كل بحسب وظيفته وبحسب شكله وبحسب موقعه يكون فيه، تكون فيه الوظيفة واضحة جدا. فهناك أيضا اللي هي الغدد الدهنية والغدد غدد العرق، وهناك أيضا كما ذكرت الأوعية الدموية، وكما ذكرت الأعصاب، الحزم العصبية التي تنقل إشارات الألم وتنقل إشارات الحرق إشارات الحرارة وإشارات اللمس إلى المخ، حتى يميز ويميز بين اللمس الخفيف واللمس العميق، ويميز بين الألم الشديد والألم الوسط أو الألم الخفيف، وكذلك الحرارة، كل ذلك يصل إلى المخ حتى يفرز هذه المؤثرات الخارجية، وبالتالي يصدر التعليمات للابتعاد عن هذا المؤثر الخارجي، وعن عن عن الابتعاد عن الحرارة الكثيرة، والابتعاد عن هذا الموضع مكان الألم. لكن يوم القيامة نسأل الله العافية والسلام، ليس هناك مخرج وليس هناك أي شفيع لهم للكفار، فلذلك بعد أن يحرقون، تحرق هذه الجلود وتشوى الدرجة الثالثة بل ربما أكبر من الدرجة، يعني مبالغة، حتى يفقد الإحساس، لأن النهايات العصبية احترقت، النهايات العصبية اشتوت شويت. فلذلك الله سبحانه وتعالى بأمره الذي يقول كن فيكون، فيبدل هذا الجلد بسرعة فائقة ليذوق العذاب، يذوق العذاب بلا نهاية، خلود بلا نهاية. هذا فيما يتعلق بالجلد. لذلك وأيضا من ضمن الإعجاز، إذا عندنا إعجازين في موضوع الجلد يا شيخ وائل، الإعجاز الأول أن النهايات العصبية موجودة في الجلد، في نسيج الجلد، والإعجاز الثاني لأنه فيها مستقبلات الألم عدد لا يحصى، عدد لا يحصى. لذلك يا أخي الكريم، الحرق الكامل قلت لك لا يحس فيه الإنسان بأي ألم أو أي حرارة، لكن الحرق الجزئي والحرق الدرجة الأولى يحس بالألم، لأنه لا تزال الخلايا أو النهايات العصبية موجودة. قلت لك الإعجاز الثاني كان سمعتوني أنه الله سبحانه وتعالى بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ومن هذا من هذه الآية فيها إعجاز أن الله سبحانه وتعالى يأمر سبحانه وتعالى الجلد أن يتبدل بالخلايا الموجودة اللي ذكرتها بالطبقة القاعدية والطبقة التحتية، في ذلك ينمو ويتكاثر حتى لا تكون هناك راحة أو تكون راحة لهذا الإنسان الكافر الذي يعذب يوم القيامة في النار. إذن هذا الجلد كما ذكرت، الجلد لو كان لنا فرصة أن نتحدث فقط عن الإعجاز، إعجاز الجلد، يعني لا لا يعني هذا جزء بسيط يا شيخ وائل، نتحدث عن الإحساس بالألم الموجود تحت الجلد، لكن الجلد له إعجاز كامل جدا، إعجاز يعني فصل عن إعجاز الجلد والله لن يكفينا هذه الساعة أو الساعات المتتالية. حتى لا أطيل عليكم يا أخي الكريم، إذن الخلاصة بالنسبة لموضوع الجلد، ذكر الله سبحانه وتعالى بدلناهم جلودا، ولم يقل سبحانه وتعالى عز من قائل بدلناهم مثلا عظاما أو بدلناهم أعضاء من أعضاء الجسم، ذكر الله
3: الاختيار الدقيق لهذا اللفظ
4: الدقيق، أحسنت، وبدلناهم، تبدل نفسها، ترجع، ما في أي كلام، ما في أي راحة، تبدل، ويأمر هذه الخلايا أن تتكاثر بسرعة. هذا فيما يتعلق بالجلد. عندك سؤال يا شيخ وائل؟
3: لا هو هذه يعني حقيقة هذه العبارات التي استخدمها القرآن الكريم هي وصف دقيق ل وكأنها صورة علمية عن حقيقة اللمس، عن حقيقة الإحساس عفوا بالألم والمكتشفات العلمية الحديثة المتعلقة به.
4: انت تخيل يا شيخ وائل هذا الكلام من زمان، كان المفسرون والذين يعني في هذه الفترة، فترة القرآن ونزوله وما بعد ذلك، كان يعتقد أن الجسم كله به آلام، به إحساس الألم وإحساس الحرارة وإحساس، يعتقد أن الجلد والعظم وكل مكان، هناك أيضا نهايات عصبية، ولكن أكثر ما يكون فين؟
3: في الجلد.
4: سبحان الله. فلذلك هذه إعجاز عظيم جدا، ومن آيات الله، يعني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يعني هذه دعوة للناس أن يتأملوا آيات الله سبحانه وتعالى تدبرا وعلما وشرعا وفقها وفهما وتدبرا وخشوعا، آيات عظيمة، آيات عظيمة سبحانه وتعالى.
3: جميل دكتور. الموضوع الآخر الذي سنتحدث عنه وهو الأمعاء، أيضا نريد أن نأخذ الآيات التي تحدثت عن الأمعاء وما علاقة الأمعاء أيضا بالحس.
4: الله أكبر. الله سبحانه وتعالى قال في سورة محمد في آية 15 وسقوا ماء حميما ماذا؟ فقطع أمعاءهم. لم يقل الله سبحانه وتعالى عز من قائل فبدل أمعاءهم أو غير هذه الكلمة، فقطع أمعاءهم من التقطيع إلى نصفين أو إلى جزء أو إلى أجزاء، لأن هذه الأمعاء بالمناسبة يا شيخ وائل، هذه الأمعاء التي طولها الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة تتكون تقريبا من 5 إلى 5.5 أو 6 متر

0: يعني من الحلق والبلعوم ثم إلى المريء ثم إلى الأمعاء الدقيقة، المعدة والأمعاء الدقيقة، هل يحس بالألم؟
1: المفترض أن ما
0: أبدا،
1: يحس،
0: لا أبدا
1: ما
0: ما يحس
1: يحس.
0: بالألم أبدا، يعني حتى يعني يعطى يعني عارف، حتى لما يكون في يعني يدخل إلى المنظار يعني يحس ليس الألم، ولكن يحس بدخول شيء غريب في حلقه وبلعومه من إلى المريء، لكن ما يحس بالألم اللي هو الإحساس بالألم الفظيع الذي مثلا نراه، يعني
1: أي
0: ربما
1: صحيح.
0: يحس إنه والله حدث. وهذا ليه؟ لماذا؟ لأن الطبقة المخاطية أخي الكريم والطبقة الداخلية لهذه الأمعاء ما فيها نهايات عصبية، سبحان الله. حتى الطبقة الوسطى اللي هي تسمى العضلية سموث مصل، هي أما الخارجية المحاطة بالصفاق أو الغشاء البروتيني هي لصيقة بالحاجة يسموها المساريقة أو الميزنتريك، يسموها البيزنتري. الميزنتري هذه يا أخي هي الغشاء المحيط للأمعاء الغليظة والدقيقة وحوايا البطن، حتى أيضا تقيه من الجراثيم والبكتيريا، وأيضا فيها الإحساس والنهايات العصبية، الإحساس بالحرارة والإحساس بالألم. فلذلك أي شيء يدخل الجهاز الهضمي لا يحس فيه الإنسان شيئا، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قطع، إلا إذا حصل قطع لهذه الأمعاء. فحينما تقطع هذه الأمعاء، تقطع الطبقة المخاطية لا يحس فيها ألم، ثم الوسطة العضلية لا يحس فيها ألم. بمجرد أن تقطع الطبقة الخارجية المحاطة بالغشاء الذي يلتصق مباشرة بالمساريق والميزنتري، في هذا النسيج من مستعمرات عصبية ومستعمرات دموية تغذي الجهاز الهضمي. فتخيل إذا قطع ووصل إلى المساريق، ماذا يحصل؟ يحصل ألم شديد جدا، ألم يعني لا يوصف. ويمكن من الناحية الطبية في بعض الناس لما يدخلوا عندنا في الطوارئ سواء أطفال أو كبار، إذا اشتد ألم البطن، انتفخ البطن، وكذلك حصل ألم كبير جدا لا يوصف ولا يقدر عليه أبدا. ومثل هذه الحالات ندخلها بعض الأحيان من الطوارئ إلى العناية المركزة، خصوصا إذا كانت هذه الأعراض قوية وشديدة، ويكتشف أن هناك ثقب أو يكتشف أن هناك مكان قطع في الأمعاء. فلذلك مثل هذه الحالات نمنع فيها عن الأكل ويمنع فيها عن الشرب، وتستخدم فيها المضادات الحيوية، ويكون هناك استنفار طبي من الجراحة والطب الباطني والتمريض، وكل ذلك يكون في العناية المركزة، لأنه حصل ثقب، حصل قطع للأمعاء، غير الألم الشديد الذي يعني لا يستطيع الإنسان أن يتحمله. لذلك في بعض المرضى يأخذ المغذيات ويأخذ المسكنات القوية، لأنه الألم لا يحتمل البتة. لماذا؟ لأنه وصل القطع إلى المساريق أو وصل إلى الغشاء المحيط بالجهاز الهضمي. لذلك هذا هو الإحساس الفظيع الشديد، وهو أقوى إحساس يتصور لهذا الإنسان، نسأل الله السلامة. فلذلك حين يشرب الكافرون هذا الماء الحميم، الماء الذي وصل، نسأل الله العافية، وصل شدة حرارته إلى أن يشوي الوجوه وينزع فروة الرأس، نسأل الله السلامة. انظر إلى هذا الوصف، وصف يعني عظيم، وصف لهذه الحالة، وهو تهديد من الله عز وجل أنه سيكون هذا العذاب، وهو جزء من العذابات الكثيرة. فبمجرد أن يشرب وهو يعلم أن هذا الماء حار قد وصلت حرارته إلى حد الغليان، لكنه من شدة العطش والظمأ يشربه، ثم أن يلبث في ثواني فيقطع هذه الأمعاء حتى يصل إلى المساريق ويكون فيه الألم. هناك ألم الحرارة وألم الحرق وألم الظمأ الشديد وألم العطش، لا منفذ ولا خيار آخر إلا أن يشرب هذا الماء، نسأل الله السلامة والعافية.
1: اللهم آمين، اللهم آمين. دكتور، إذا بقي شيء قبل أن ننتقل للفاصل، لأننا سننتقل لموضوعنا الآخر.
0: أي طيب، بس هذا هو اللي بدأ يعني المعجزة الباهرة في البيان، وأختم فيها في موضوع ما يتعلق بالجلد والأمعاء. الله سبحانه وتعالى قال في الجلد بدلناهم وفي الأمعاء فقطع، ومستقبلات الألم في الجلد ذاته، وإذا تحطمت تراجع الإحساس بالألم إلا بتجدد الجلد، بينما يتفاقم الألم بتقطيع الأمعاء. وبين ذلك القرآن في حالته إلى لفظ التقطيع، فأي دقة وأي بلاغة في التعبير.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، الله يكتب الأجر.

0: الله. سنذهب إلى فاصل دكتور، بعده إن شاء الله سنتحدث عن موضوع آخر خفيف إن شاء الله سنتحدث عنه، وهو عن الذبح الشرعي لبهيمة الأنعام. سنتحدث عنه وعن ذكره في كتاب ربنا الكريم، والحكمة أيضا من تحريم الله عز وجل لأكل الميتة ولأكل الدم. سنتحدث عنه إن شاء الله، وعن الحقائق النصوص الشرعية المرتبطة به، وأيضا التفسير والحقائق العلمية المتعلقة بها. سنذهب إلى فاصل بعد ونكمل الحديث، ابقوا معنا.
1: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
2: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
1: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان، ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في الجزء الاخير من هذه الحلقه. نرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باعثمان. حياك الله يا دكتور.
4: حياك الله يا شيخ وائل ومرحبا.
3: اهلا وسهلا دكتور. بقي لنا هذا الموضوع الاخير الذي نتحدث عنه، وهو موضوع خفيف فيه من الاعجاز العلمي الشيء الكثير. نعم. وهو على الذبح الشرعي بالطريقه الاسلاميه لبهيمه الانعام. دكتور، يعني الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم في آيات كثيرة إشارة إلى هذا الموضوع، وأيضا ذكر الله عز وجل على الذبيحة. نريد أن نتحدث حول هذا الموضوع يعني بشيء من الإيجاز.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. أنا شخوال بس بعطيك آيتين وأعطيك حديثين، ومن هاتين الآيتين والحديثين يعني نبحر في ما يتعلق بالإعجاز العلمي الحديث عن فوائد الذبح الشرعي. الله عز وجل يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويحل لهم الطيبات وماذا؟ ويحرم عليهم الخبائث بكل ما تعني هذه الكلمة. والآية الثانية ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. والآيات كثيرة فيما يتعلق بتحريم أكل الميتة والدم المسفوح وكل أنواع القتل للماشية. والحديثين الذين سأذكرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رافع بن خديج، قلت يا رسول الله إنا لاقول عدوي غدا، يعني هذه كانت رحلة حربية كان فيها بعد غزو بعد حصولهم على الغنائم. رافع بن خديج يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ذبحوا الإبل والأغنام أو نحروا الإبل وذبحوا الأغنام، استنفذوا كل المدي والسكاكين أو القصر، فاستنفذت مع نهاية المعركة، فتوالوا أيضا إلى إلى إلى إلى مكان آخر، فقالوا يا رسول الله إن لأكل عدوي غدا وليست معنا مدن، أي جمع مدية هي السكين أو الشفرة. قال أعجل أو أرني ما أنهر الدم، شوف هنا ما أنهر الدم وذكر اسم الله، فكل ليس السن والظفر أو الظفرة وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة، في هذا في البخاري ومسلم. والله والحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم إيش فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. إذن من النصين الشرعيين في الآيتين وفي الحديثين يتبين لنا أهمية الذبح الشرعي. والذبح الشرعي
3: تفضل دكتور، هذا يتعلق ايضا بالنحر؟
4: نعم، حتى النحر، لانه النحر هي للرقبة الطويلة، هي ادوات الرقبة الطويلة، لانها تدخل في الاوداج والوجين، يعني كما يقول العلماء الحلق والمريء وايضا الاوردة المحيطة به. لذلك ما هي الفكرة من هذا الذبح الشرعي؟ لماذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم؟ يعني لذلك هذه الخاصية، انك ترى هذا الدم يسال بعد ذبحه، هذه تبين حلالة الدم عكس الدم المتخثر والمتجمع والمتعفن. لأنه بالمناسبة الدم يا شيخ وائل إذا لم يخرج من الذبيحة وبقى في الأنسجة الداخلية والخارجية وفي الأحشاء يتعفن، لا يصل فيه الأكسجين، وبالتالي ماذا يتضرر؟ أول ما يتضرر الخلايا المناعية والمقاومة للبكتيريا. إذن هذه الدم بالمناسبة بيئة خاصبة للبكتيريا والجراثيم وحتى الفطريات إذا لم تكن فيه الخلايا المقاومة، الخلايا المناعية. ولماذا لا تكون فيه الخلايا المناعية أو أنها ضعيفة؟ لنقص الأكسجين. ولماذا نقص الأكسجين؟ للاختناق، عدم الذبح. لأنه لا تنسى أن هذا الدم الذي يسال بعد الذبح، وهنا الإعجاز الشيخ وائل، الذبح الشرعي
3: الهدف منه إراقة الدم.
4: إراقة الدم، الله يفتح عليك، إراقة الدم بشكل كبير، لأنه هذا الدم يخرج منه ثلثين ويبقى في الأنسجة البسيطة اللي موجودة في الأحشاء الداخلية والخارجية، أما الثلثين فيسال ويخرج. ولماذا هذا؟ ولماذا؟ حينما يذبح الذابح الماشية من الغنم والخروف وحتى البقر ماذا يصير؟ أنه ما يقطع الجزء العصبي بالمناسبة لو تلاحظ، ما يقطع الجهاز العصبي ولا يقطع العمود الفقري الذي فيه العمود العصبي أو الفقرة العصبية، صح؟ مو عندنا الحبل الشوكي وعندنا الجهاز العصبي، ما ينقطع. ماذا ينقطع؟ ينقطع ثلاثة أو أربع أشياء، ينقطع فيها الحلق أو البلعوم والمريء والوجين اللي هم إيش؟ الأوردة المحيطة فيها. فلذلك المخ يرسل إشارات إلى جميع الجسم أن الحقوني، أحتاج دم. فتستنفر الدم من العضلات الداخلية والخارجية وتضخ إلى القلب. ليش؟ حتى القلب يضخه إلى فين؟ إلى الدماغ. ولكن قطع الوصل بين
3: الدماغ والجسم والدماغ.
4: فلذلك ماذا يصير؟ يخرج الدم. الهدف منه هو إخراج الدم وأنهار الدم حتى لا يبقى شيء إلا اليسير في الذبيحة، صح ولا لا؟ حتى ليش؟ والهدف منه إيش؟ لأن وجود هذا الدم، لو كان هناك دم بالخنقي أو الصعقي أو الطلق الرصاص كما يفعل هذه الأيام في البلاد الغرب، إيش يحصل؟ يتعفن هذا. لذلك بعد ما يصير هذا الشيء، فين يودوا؟ فين يروح؟ فين تروح الذبيحة بالمناسبة؟ تروح إلى الثلاجات. لأنه لا يمكن أن يتصور أن يبقى هذه الذبيحة تبقى في الهواء مع تعفنها وتراكم وتكاثر الجراثيم، لا يمكن أن تكون موجودة. لكن عكس الذبح الإسلامي، الذبح على طريقة الإسلامية، الذبح على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يصير؟ حتى ممكن تجي بعد الجذاب تخليه بمجرد ما ذبح يكون معلق، صح ولا لا؟ ما يوضع في البرادات،
3: يجلس ساعة ساعتين،
4: يجلس ساعة، أيوه يعني يجلس. لكن هذاك ما يستطيع، مش لابد أن يكون في البرادات. ليش؟ لأنه لا زال هناك الدم المتعفن والجراثيم. لذلك الإنسان الذي يتعود من أكل هذه الذبائح التي لم تذبح بالطريقة الإسلامية قد يكون معرض لكثير من الأمراض البكتيرية والأمراض البكتيرية الشديدة وحتى بعض الأمراض الأخرى. يعني لا يمكن أن تصور إنسان يأكل هذا اللحم المتعفن واللحم المجمد فيه الدم. إذن الإعجاز في الذبح الإسلامي إعجازين. أول حاجة ماذا؟ إن أنهار الدم تخرج من الجسم. ليش؟ حتى لا يبقى شيء من الدم داخل الأنسجة، صح؟
3: أي.
4: الجزء الثاني أن هذه الذبيحة أو هذه الماشية بمجرد ما تقطع إيش يصير؟ يحصل أنها يغمى عليها. لماذا؟ لماذا يغمى عليها؟
3: الأكسجين انقطع عن الدماغ.
4: الدماغ لأنه الدم ما وصل لها. فلذلك هذا الإحساء لا يشعر، لا تشعر الذبيحة بالألم وألم الذبح وألم النحر.
3: هذا دكتور فيه رد على يعني كثير من المنظمات التي تكون في المنظمات الغربية التي تتحدث عن تعذيب الحيوان بذبحه بهذه الطريقة.
4: بالمناسبة الله يجزاك شكرا انك اثرت على هذا الموضوع. الطرق الاخرى انا اسميها قتل، الطرق الاخرى قتل وليس ذبح، القتل، قتل الماشية من الصعب كما ذكرت، او طلق الرصاص، او حتى بعض
3: الخنق،
4: او الخنق، كلها هذه فيها تعذيب ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لهذه الماشية. كيف؟ لأنه ماذا يصير؟ يحصل فيه ارتفاع في ضغط الدم، ولما يرسل فيه ارتفاع في ضغط الدم زي ما قلت لك يبقى الدم في جسم الضحية، وحين يرتفع الضغط تحس بالآلام حتى لا تستطيع، لأنه يضربوا فيها بعض الأحيان يضربوا على إلى إلى إلى إلى إلى المخ أو إلى العمود الفقري أو إلى إلى خلف المخ. فلذلك يعني يحس الإنسان أو عفوا تحس الذبيحة بالألم الشديد حتى أنه لا تستطيع أنها تحرك ساكنا. عكس الأضحية، عكس الذبح الإسلامي، بمجرد الذبح في ثواني يا شخوان، في ثواني تفقد الماشية أو تفقد الذبيحة الإحساس بالألم والإحساس بخلاص، يعني يحصل فيها إغماء تماما، إغماء تماما، عكس الطرق الأخرى الشائعة عند الغرب. هذه يا أخي. وبالمناسبة عشان لا أطيل عليكم، يعني كانت هناك دراسة في لمدة 3 سنوات عن الذبائح المذبوحة بالطريقة الإسلامية مع التكبير والذبائح الأخرى التي لا يذكر فيها اسم الله.
3: ما الفرق؟
4: أنهم أخذوا عينة من، أول حاجة، من النسيج ومن الدم. أخذوا عينة من النسيج الأضحية المذبوحة إسلاميا أو بالطريقة أو بالهدي الإسلامي، وجدوا أنها لا ينمو في هذه اللي هي لا ينمو فيها نوع من أي أنواع البكتيريا. أما الذبح، أما الأخرى فوجدوا فيها بعض أنواع البكتيريا الموجودة في هذا التحليل. وأما النسيج فوجدوا أن النسيج الذي يذكر فيه اسم الله ويذبح فيه يبعد عنه الدم تماما ويكون صافيا ونقيا، عكس اللحم أو العضلات التي لم يذكر اسم الله عليها ولم تذبح بالطريقة الإسلامية يحس فيها الدم متجمع ومتخثر ويعني يميل إلى السواد أيضا. وهذا معروف ومشاهد للناس في في في هذا الموضوع. إذا إذا إذا هذا الذبح هو نعمة من الله عز وجل، لا بد من يعني تتبع الهدي الإسلامي فيه. ولذلك صلى الله عليه وسلم قال، حتى نهى صلى الله عليه وسلم ذلك إيش على السن والعظم. السن فهو عظم، نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن ذبح الأضحية بإيش بالسن، هذا نهي من رسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك نهى عن استخدام العظم في في في الذبح، لابد يكون يعني تكون يعني الشفرة حادة جدا ولا تكون من العظم والسن. أما العظم فكان يستخدم في أيام الحبشة منذ زمن، فكانوا يغرزون العظم في الرقبة فيخنقونها، فهو ليس هناك ذبح وإنما هو خنق. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن استخدام العظم في الذبح وكذلك استخدام السن. جميل. وهذه كلها لإراحة الذبيحة من الألم وراحتها والشيء الثاني وأنهار الدم التي تخرج منها.
3: جميل جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك وأن يجزي لك الأجر المثوبة.
4: اللهم آمين لنا وللمسلمين أجمعين. حياك الله.
3: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
4: لا شكرا. حياك الله.
3: شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باع عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الصحية، كان ضيفنا الكريم في هذه الحلقة. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عبد العزيز العسيري، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة لبرنامج في ملكوت الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال

مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.

بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

العرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.

التحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

بالوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا

فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلين

بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب

ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

بِلِسَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا

هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجد

كنت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها

الأرض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.

وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا

وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل يا عبادي الذين

قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

0: الرحمن الحمد لله
1: في المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي التوبة ويونس.
2: سوانح تدبرية.
3: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الناظر اليوم بعين البصر والبصيرة يرى انفتاح الدنيا الشديدة وطغيان الجانب المادي على حياة بعض الناس وكثرة الفتن والشهوات والشبهات مما أدى إلى انغماس بعض الناس في الملذات والتشكيك في الثوابت والأصول والتشريعات وإقبالهم على الدنيا واللهث وراءها. ومع هذه الفتن فإن الإنسان خلق ضعيفا يحتاج إلى من يقويه ويشد أزره ويكشف غمه ويفرج همه، يحتاج إلى من يلجأ إليه وإلى من يلوذ به ويحتمي بحماه. وهنا جاءت الإجابة من الله عز وجل بقوله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فروا من الشرك إلى توحيد الله عز وجل، فروا واهربوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان به واتباع أمره والعمل بطاعته، فروا من معاصيه إلى طاعته، فروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والفرار من الله يكون بالرجوع إليه والالتجاء إليه والإنابة إلى رحابه سبحانه وتعالى. والتعبير بلفظ الفرار تعبير عجيب حقا، وهو يوحي بالأثقال والقيود والأغلال التي تشد النفس البشرية إلى هذه الأرض وتثقلها عن الانطلاق وتحاصرها وتأسرها وتدعها في عقال، ومن ثم يجيء الهتاف قويا للانطلاق والفرار إلى الله من هذه الأثقال والقيود. الفرار إلى الله جل وعلا بالتوحيد والطاعة والخضوع والذل والتعبد والتأله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار هو الهروب من شيء إلى شيء، من شيء مخيف إلى شيء آمن. وعبر بالآية بالفرار الذي هو الهروب لأنه هروب من فتن الدنيا وشهواتها وشبهاتها إلى الله جل وعلا ليحصل الإطمئنان والسكينة والراحة والفوز والنجاة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى الله هروب من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء بالله. ومن فر إلى الله سبحانه فهو في أحد مقامين، مقام نعمة يرفل بها أو مقام بلية أصيب بها. فحاله عند مقام النعمة الشكر والحمد والثناء، وحاله عند مقام البلية الصبر والرضا والاحتساب وطلب الثواب. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار نوعان، فرار السعداء وفرار الأشقياء. أما فرار السعداء فهو فرار من الدنيا إلى الله جل وعلا، فرار السعداء الفرار منه إليه سبحانه. وأما فرار الأشقياء ففرار من الله عز وجل لا إليه، فرار منه إلى الدنيا، إلى المعاصي، إلى الشهوات، إلى الظلمات، إلى المهلكات. والله تعالى يقول واصفا حالهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إن الفرار إلى الله عز وجل أمر يتجدد مع المؤمن بتجدد الليالي والأيام، فإن الفتن تلاحقه والصوارف والصواد تطارده، والشيطان من جهته قاعد له بالمرصاد، وهناك نفس أمارة بالسوء، وهناك أبواب على كل باب منها شيطان يدعو إليه. فالمقام مقام عظيم جدا، يحتاج من العبد المؤمن صادق الإيمان أن يحسن الفرار إلى الله الرحمن، طالبا بفراره إلى الله عز وجل أن يخرج من هذه الحياة الدنيا وقد نجا من سخط الله وفاز برضوانه جل في علاه. وتأملوا في هذا المقام، مقام الفرار إلى الله عز وجل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، رواه البخاري ومسلم، لتعلم يقينا أنه لا مفر لك من الله إلا إلى الله، فإن كل شيء تخافه تفر منه إلا الله جل شأنه سبحانه، فإنه من عظم خوفه من الله فر إلى الله عز وجل لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى الله يورث راحة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الفرار إلى الله يورث سكينة النفس وراحة البال. الفرار إلى الله يورث محبة الخالق وصدق التأله والرجاء والخوف، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا في الدنيا، وفي الآخرة يورث الفرار إلى الله جنة نعيم مقيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إن الفرار إلى الله يقتضي منا أن نقبل على كتاب الله عز وجل بالتلاوة والتدبر والنظر في معانيه والعمل بأحكامه. نفر إلى الله بالدعاء والمحافظة على الواجبات وترك المناهي النهي والمحرمات والتوبة منها عند الوقوع فيها مع القيام بالنوافل من صلوات وصيام وصدقات ونحوها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا الحديث. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أيها التائه، أيها المتحير، أيها المتباطئ، أيها الخائف، أيها العاصي، أيها المثقل بالذنوب والأوزار، أيها الأسير لشهواته المكبل بالقيود والأغلال، يا من أسره الشيطان ولا يستطيع الخلاص والفرار، أيها المظلوم، أيها المبتلى، يا من ضاق صدره وأحاطت به الهموم والأحزان، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يا ابن آدم، الكل يريدك لنفسه، والله عز وجل يريدك لك، فانتبه، لن تجد أحلم وأرحم من الله. لله أرحم بعباده من هذه بولدها. أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت المنادى به في كل حادثة، أنت الإله وأنت الذخر والأمل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل. إنا قصدناك والآمال واقعة عليك، والكل ملهوف ومبتهل. اللهم اجعلنا ممن أحييت قلبه فاعتبر واتعظ فرجع وأناب وفر إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
3: هدى للناس.
2: هدى للناس.
3: هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة البقرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة البقرة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الطلاق وحتى سورة الحاقة.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الطلاق وحتى سورة الحاقة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان.